يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره

يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا

وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة

0: آي القرآن من قناة الإيمان.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية. إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. الطاهر جلول.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قراءنا لقرآننا. رمضان عبد الدايم.

عليهم لمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام.

وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة

بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص

فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم

0: راحة الأرواح في ذكر الكريم الفتاح. صلاح الرحابي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات الليبية بأصوات شجية. علي وريث.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كتاب الرحمن بأصوات ليبية تخشع لها الأرواح والأبدان. عيسى ضو.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قراءنا لقرآننا.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. موسى الجرجعي.
2: الحمد لله.

0: الإيمان حسن الاختيار آناء الليل وأطراف النهار. محمد عويدات.
1: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين.

سبحانه هو الله الواحد القهار، خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا له العزيز الغفار.

ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك

يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم

منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا

ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له

ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك

فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه

يختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق

عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده؟

من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة.

أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا سيصيبهم سيئات

وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت

وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات

ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم

0: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: ذكر القرآن بأصوات حسان. ميلود حبيو.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة

فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلق

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات الليبية بأصوات شجية. سمير أحمد البلعزي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون

قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

0: الذكر الحكيم بأصوات ليبية. مصطفى الفرجاني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: خير الكلام ذكر العزيز المنان على أثير الإيمان.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا

0: إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
0: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها

0: درجات، وكنا له كعشر رقاب، وكنا له مسلحة من أول نهاره إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. كمال صميدة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وَسَعَهُ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ

أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل

0: خير الكلام ذكر العزيز المنان على أثير الإيمان. غيث إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: صحيح الأذكار.

0: الأذكار.
1: صحيح الأذكار
2: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار،
1: أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
2: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
2: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
2: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. محمد الخوجة

0: الإيمان تسمعك الفرقان. طه الفهد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها

وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان

الحق وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل

قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم

لله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

لربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم

0: كتاب الرحمن بأصوات ليبية تخشع لها الأرواح والأبدان.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

شولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب

0: لا
1: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح

التي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم

سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم،

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما

الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم

يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم

أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل

وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا

معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام العلامة أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين في كتابه الداء والدواء في فصل آثار المعاصي القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة، قال رحمه الله: ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس

0: يراه كل أحد. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياءً في الوجه، ونورًا في القلب، وسعةً في الرزق، وقوةً في البدن، ومحبةً في قلوب الخلق. وإن للسيئة سوادًا في الوجه، وظلمةً في القلب، ووهنًا في البدن، ونقصًا في الرزق، وبغضةً في قلوب الخلق.
1: هذا من الآثار التي تترتب على المعاصي والذنوب، أن من آثارها ترتب هذه الظلمة التي تظهر على العاصي، لأن طاعة الله سبحانه وتعالى نور وضياء، الصلاة نور، وكل طاعة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى هي نور لصاحبها وضياء له. وعلى الضد من ذلك عصيان الله سبحانه وتعالى هذا ظلمة، فكما أن طاعة الله نور فإن معصيته ظلمة، فإن معصيته ظلمة، وهذه الظلمة تغشى العاصي، تغشى العاصي ويظلم، حتى إن هذه الظلمة لتكسو وجهه فيظلم وجهه بسبب المعاصي والذنوب التي يقترفها. وهذه الظلمة التي تكون على وجهه هي من ظلمة قلبه، لأن القلب يظلم بالمعاصي. وقد مر معنا في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، وإذا زاد زادت أي النكت السوداء على قلبه حتى تكسو قلبه وتغطيه، فإذا غطت هذه النقط السوداء قلبه كان القلب مظلما، وظلمته سببها المعاصي، ثم تترحل هذه الظلمة وتنتقل إلى أن تصل إلى وجهه فيكون مظلما بسبب المعاصي، فهي ظلمة للقلب وظلمة للوجه وظلمة في الطريق، فهو يسير بلا هداية ويتحرك بلا بصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال رحمه الله تعالى: فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره، كالظلمة الحسية لبصره. أرأيتم الشخص الذي يبصر عندما يطفأ المصباح في الليل المظلم، كيف أنه لا يهتدي طريقه، لا يهتدي طريقه. فمثله من أظلم قلبه بالمعاصي، مثله من أظلم قلبه بالمعاصي، فإنه يسير في الأرض حيران، لا يهتدي إلى سبيل ولا يهتدي إلى طريق، وإنما تستدرجه الشياطين وأهواء النفس المظلمة إلى أنواع من الهلكة يسير إليها في خطوات تلوى خطوات يدعوه إليها الشيطان والعياذ بالله. فالحاصل من أضرار المعاصي وعواقبها الوخيمة أنها تسبب ظلمة يجدها العاصي في قلبه يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم. أورد رحمه الله أثرا عظيما النفع عن ابن عباس رضي الله عنهما في عواقب الحسنات وعواقب السيئات، وآثار الحسنات وآثار السيئات. قال رضي الله عنه: إن للحسنة ضياء في الوجه، ونورا في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة سوادا في الوجه، وهذا هو موضع الشاهد هنا، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق. نعم.
0: قال رحمه الله: ومنها أن المعاصي توهن القلب والبدن، أما وهنها للقلب فأمر ظاهر، بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية، وأما

0: وهنها للبدن، فإن المؤمن قوته في قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه. وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة، فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. وتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم.
1: هذا أيضا من آثار المعاصي، أنها تسبب الوهن للعاصي في قلبه وبدنه، تسبب الوهن أي الضعف في قلبه وبدنه. أما وهن القلب فما يقع فيها العبد أو ما يقع فيه المرء من معاصي يمرض القلب، يمرض القلب، لأن المعصية مرض، والمرض ضعف ووهن، فيكون القلب بسبب المعاصي مريضا ضعيفا. وكلما زادت المعاصي زاد هذا الوهن والضعف في قلبه، إلى أن يصل كما قال المصنف بأن تزيل حياته بالكلية، يعني لا تزال به المعاصي تضعفه أي تضعف حياته إلى أن تذهب حياته. وهذا معنى ما تقدم، إن المعاصي بريد الكفر، إن المعاصي بريد الكفر، فالمعاصي لا تزال تضعف القلب إلى أن تذهب عنه حياته. والمراد بالحياة حياة الإيمان التي هي الحياة الحقيقية، وإضعافها للبدن لأن البدن تبع للقلب. ويوضح لنا ذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب في تحركاته هو تبع للبدن، فإذا كان القلب قويا كان البدن تبعا له في القوة، وإذا كان ضعيفا كان البدن تبعا له في الضعف. نعم.
0: قال رحمه الله: ومنها حرمان الطاعة، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة تكون بدله، ويقطع طريق طاعة أخرى، فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرا، فينقطع عنه بالذنب طاعات كثيرة، كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها. وهذا كرجل أكل أكله أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها، والله المستعان.
1: هذا أيضا من الآثار التي تترتب على المعاصي، أن من آثارها السيئة أنها تحرم صاحبها من الطاعات، تحرمه من الطاعات، وليست تحرمه من طاعة واحدة، بل تحرمه من طاعة تلو أخرى بحسب استغراقه في المعاصي. فإن المعاصي إذا أخذت من وقت المرء شغلته عن الطاعة التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها. حتى إن بعض الناس لم تشغله المعاصي عن أمور من الرغائب والمستحبات، بل شغلت بعض الناس المعاصي عن الفرائض والواجبات. ولهذا تجد في بعض الناس من يترك فريضة الله جل وعلا يدعى إليها فيتركها لاشتغاله بمعصية، وهذه مصيبة عظيمة جدا، هذه مصيبة عظيمة تعد من آثار المعاصي السيئة، أنها تحرم صاحبها من طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يزال العاصي ينهمك في المعصية وتستهوي قلبه، ثم تمر عليه أوقات الطاعات الفاضلة بل الفرائض المتحتمة ويتركها بسبب هذه المعاصي. إذن هذا من الآثار السيئة للمعاصي. من الآثار السيئة للمعاصي أنها تحرم من الطاعة بل من طاعات. وانظر إلى المثال العجيب الذي ضربه ابن القيم رحمه الله تعالى لتوضيح ذلك: كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة، مرضة طويلة منعته من عدة أكلات طيبات. هذا المثال يوضح لنا حال العاصي. العاصي تقع نفسه في معصية من المعاصي تستهويه فيقع فيها، ثم تحرمه من طاعات كثيرة هي خير له من الدنيا وما فيها، هي خير له من الدنيا وما فيها. فليتفكر المرء في هذا الأمر الذي نبه عليه ابن القيم رحمه الله، فإنه سيراه واقعا في كثير من الناس. كثير من الناس حرموا من طاعات كثيرة بسبب المعاصي التي استهوتهم وشغلت أوقاتهم. نعم.
0: قال رحمه الله: ومنها أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته، ولا بد، فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر. وقد اختلف الناس في هذا الموضع، فقال الطائفة: نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه، وهذا حق، وهو بعض تأثير المعاصي. وقال الطائفة: بل تنقصه حقيقة كما تنقص الرزق، فجعل الله سبحانه للبركة في الرزق أسبابا كثيرة تكثره وتزيده، وللبركة في العمر أسبابا تكثره وتزيده. قالوا: ولا يمتنع زيادة العمر بأسباب كما ينقص بأسباب، فالأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة والصحة والمرض والغنى والفقر، وإن كانت بقضاء الرب عز وجل فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها موجبة لمسبباتها مقتضية لها. وقال الطائفة الأخرى: تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن حقيقة الحياة هي حياة القلب، ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميتا غير حي، كما قال تعالى: أموات غير أحياء. فالحياة في الحقيقة حياة القلب، وعمر الإنسان مدة حياته، فليس عمره إلا أوقات حياته بالله، فتلك ساعات عمره. فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه الأوقات التي هي حقيقة عمره، ولا عمر له سواها. وبالجملة، فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها يوم يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالح الدنيوية والأخروية أو لا، فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه عمره كله وذهبت حياته باطلا، وإن كان له تطلع إلى ذلك طالت عليه الطريق بسبب العوائق، وتعسرت عليه أسباب الخير بحسب اشتغاله بأضدادها، وذلك نقصان حقيقي من عمره. وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته، ولا حياة له إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وإيثار مرضاته.
1: ذكر رحمه الله تعالى هذا الأثر من آثار الذنوب وعواقبها الوخيمة أنها تقصر العمر وتمحق البركة فيه، وتمحق البركة فيه. وإذا كانت الطاعة، إذا كانت الطاعة سببا في البركة في العمر والسعة في الرزق والقوة في البدن، فالمعصية على الضد من ذلك، فالمعصية على الضد من ذلك. وتأمل في توضيح هذا المعنى الذي يقرره ابن القيم رحمه الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. هذه الطاعة الحبيبة إلى الله عز وجل، صلة الرحم، سبب لطول العمر، سبب لطول العمر وسبب للسعة في الرزق. ضدها إذا ماذا يكون؟ إذا كانت هي سبب لطول العمر والسعة في الرزق فضدها الذي هو القطيعة ماذا يكون؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إذا كانت الطاعة تزيد العمر وتوجب البركة فيه والسعة في الرزق والقوة في البدن والرخاء في العيش والحياة الطيبة الكريمة، فإن المعصية على الضد من ذلك. انظر في هذا وهذا قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ضد ذلك قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. المعاصي ترتب أو يترتب عليها محق البركة وحلول العقوبة وقصر العمر، والطاعة على ضد من ذلك، يترتب عليها السعة في الرزق والبركة في العمر والحياة الطيبة الكريمة. قال ابن القيم رحمه الله: اختلف الناس في هذا الموضع، يعني ما المعنى المراد في كون الطاعة سبب لطول العمر وكون المعصية سبب لقصر العمر، ما معنى ذلك؟ فذكر أقوالا ثلاثة. طائفة ذهبت إلى أن المعنى في نقصان العمر، عمر العاصي، هو ذهاب البركة، ذهاب البركة، بركة عمره ومحقها، وأن عمره وإن امتد من حيث الزمان، من حيث المدة الزمانية، فهو عمر لا بركة فيه، عمر لا بركة فيه، عمر محقت بركته. ولا شك أن كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا من آثار الذنوب وعواقبها محق البركة، محق البركة في العمر. طائفة أخرى قالت: بل تنقصه حقيقة، بل تنقص العمر حقيقة كما تنقص الرزق. قال: فجعل الله سبحانه للبركة في الرزق أسبابا كثيرة تكثره وتزيده، وللبركة في العمر أسباب تكثره وتزيده، أيضا بالمقابل للمعصية كما هو الشأن في الطاعة. فإذا كان للمعصية الشؤم على العبد وبأسباب كثيرة تزيد من الشؤم في حياته والوهاء والضعف والنقص إلى آخره من الآثار والعواقب السيئة، فإن الطاعة سبب للخيرات، فجعل الله سبحانه وتعالى الطاعة سببا لكل خير والمعصية سببا لكل بلاء، ما نزل بلاء إلا بدم ولا رفع إلا بتوبة. فالمعاصي هي أسباب، مثل ما قال الله: مما خطيئاتهم، مثل ما قال الله: فكلا أخذنا بذنبه. نعم.
0: قال رحمه
1: الله: والقول الآخر أو الثالث أن تأثير المعصية في محق العمر إنما هو بأن حقيقة الحياة هي حياة القلب، حقيقة الحياة حياة القلب. بعض أهل العلم حمل المعنى في زيادة العمر في المطيع، نقصان العمر في العاصي، أن الحياة الحقيقية هي حياة القلب، فالمدة التي يكون القلب فيها حيا هي عمره، لأنه حينئذ مشتغل بالحياة الحقيقية التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها. فإذا اشتغل بالمعاصي والعياذ بالله خرج عن هذه الحياة، خرج عن هذه الحياة، فأصبحت حياته لا قيمة لها، أصبحت حياته لا قيمة لها، ضاعت. لو كانت 60 70 80 إذا كانت مشغولة بالمعاصي والذنوب لم يصبح لها قيمة. لماذا؟ لأن القيمة الحقيقية للحياة بحياة القلب بطاعة الرب سبحانه وتعالى. وإذا كانت حياة المرء الحقيقية إنما هي بطاعة الله، فسبحان الله، انتبه لهذا المعنى، هذه الحياة الحقيقية لا ينتهي أثرها بموت العبد، بل بعد موته يبدأ ما يسميه بعض أهل العلم بالعمر الثاني، حياة ثانية بعد الموت، لا ينتهي بموته، بل يبدأ بعد موته عمر آخر، فيكون وهو ميت في قبره لا تزال الأجور تتوالى عليه في قبره وهو في قبره. وكم من أناس ماتوا من عشرات بل من مئات السنين ولا يزال كل يوم يكتب لهم ماذا؟ أجور، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. آثارهم، هذا بعد موت الإنسان من آثار أعماله الصالحة يكتب له، يكتب له. لو نظرت الآن في أئمة العلم ودعاة الحق ممن ماتوا من مئات السنوات والناس لا يزالون يتفقهون على علومهم ومؤلفاتهم وتحقيقاتهم، هذا كله أجور مستمرة لهؤلاء، أجور مستمرة لهؤلاء. ولهذا كم من أناس هم في القبور، هم في القبور ولا تزال الأجور تتوالى عليهم كل يوم. وكم من أناس يمشون على الأرض أحياء، يمشون على الأرض يتحركون عليها بصحة وعافية، يأكلون ويشربون، ويمر الأيام ولا تكتب لهم أجور، بل تكتب آثام وأوزار. فانظر الفرق بين الحياتين، حياة هذا الذي في قبره الذي هو العمر الثاني، الحياة الثانية، وبين هذه الحياة الذي، وهذا يوضح معنى الذي ذكر ابن القيم رحمه الله، هذا الذي يمشي على الأرض بالمعاصي والآثام، أي حياة هذه؟ أي حياة هذه؟ حتى وإن كان في تمام الصحة والرزق والطعام والقوة إلى غير ذلك، أي حياة هذه إذا كان يمشي على قدميه تمر الأيام والليالي والشهور ولا تكتب له أجور، بل يكتب عليه أوزار. نعم،
2: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام العلامة أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين في كتابه الداء والدواء: فصل. ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها، كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها: اعملني أيضا، فإذا عملها قالت الثالثة كذلك وهلم جرا، فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات، وكذلك كانت السيئات أيضا.
1: وكذلك عندي جانب السيئات. نعم،
0: وكذلك
1: كل مستقيم. نعم،
0: وكذلك كانت السيئات أيضا حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة. فلو عطل المحسن الطاعة
1: حتى أعد
0: حتى تصير الطاعات والمعاصي
1: نعم
0: هيئات راسخة
1: هيئات
0: راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة. فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه. ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها، حتى إن كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعية إليها إلا لما يجد من الألم بمفارقتها، كما صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هانئ حيث يقول: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. وقال آخر: فكانت دوائي وهي دائي بعينه، كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته عليه الملائكة تأزه إليها أزا، وتحرضه عليها، وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها. ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين فتأزه إليها أزا. فالأول قوى جند الطاعة بالمدد فصاروا من أكبر أعوانه، وهذا قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه.
1: ثم ذكر رحمه الله في هذا الفصل أثر آخر من آثار المعاصي، وجدير بكل مسلم أن يتأمل وأن يتأمل وأن يزيد التأمل في مثل هذا الكلام العظيم، فإنه نافع غاية النفع، لأن فيه إيقاظ للقلوب وتجلية لمعاني مهمة يحتاج فعلا العبد أن يوقف عليها وأن ينبه عليها. فيقول رحمه الله أن المعاصي تزرع أمثالها، أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا، المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا، مثل الطاعات، الطاعات تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا. وإذا وقع المرء في المعصية نادته أختها، أخت المعصية نادته ليقع فيها، ونادته الثالثة والرابعة، إلى أن يجد نفسه ماضيا في المعاصي في خطوات. وقل مثل ذلك في الطاعة، قل مثل ذلك في الطاعة. أرأيتم العبد إذا خرج متطهرا من بيته متجها إلى بيت الله للصلاة، مقصده الصلاة، يؤدي فرض الله، كم هي السنن العظيمة التي يوفق لها في اتجاهه لصلاته، كم من الخيرات والطاعات التي تتيسر له في اتيانه بيوت الله سبحانه وتعالى، كم من أبواب البر. ولهذا شرع لنا إذا دخلنا باب المسجد أن نقول ماذا؟ افتح لي أبواب رحمتك، افتح لي أبواب رحمتك، لأن هذا مدخل، مدخل عظيم يدخل منه العبد إلى نيل الرحمات والعطايا العظيمة والهبات. فالطاعة تولد أخرى وتدعو إلى أخرى، والمعصية مثل ذلك. قال إن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا، حتى يعز على العبد، يعني يصعب، معنى يعز أي يصعب على العبد مفارقتها والخروج منها. كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. السيئة لها عقوبة، وهي أنها تجر إلى سيئة أخرى، والأخرى إلى أخرى، والحسنة لها ثواب، وهي أنها تجر إلى أخرى والأخرى إلى أخرى، وهكذا. ولهذا يحتاج العبد أن يصبر نفسه على وضع قدمه في خطى ماذا؟ نعم، الطاعات يصبر نفسه، يضع قدمه في خطى الطاعات وتبدأ الطاعات تدعوه هذه إلى تلك إلى تلك، وهكذا يجد نفسه ماضيا. وليحذر من ماذا؟ من أن يضع قدمه في خطى المعاصي، لأنه إن وضع قدمه في خطى المعاصي جرته إلى معاصي أخرى. بعض السلف وأظنه الإمام أحمد ضرب لهذا مثلا عجيبا: أرأيتم الشخص إذا كان عليه الثوب حلة نظيفة بيضاء جميلة ووصل إلى مكان فيه طين ويريد أن يمر، هل ترون أنه مباشرة يخوض في الطين، يدخل بالحلة البيضاء في الطين، أم تجده ينظر في خطواته، يبحث عن أماكن جافة، هذا حجر وهذه خشبة، ويضع عليها خطواته حتى لا يصيب حلته شيء يسير؟ إذا استمر في خطواته في هذا الطريق الذي فيه الوحل ثم أصابه في طرف ثوبه نقطة بسيطة من الوحل، ثم أصابته أخرى، ثم أصابته ثالثة، يصل إلى مرحلة ماذا؟ نعم، يدخل مباشرة يخوض في الطين، وهذا واقع. المعاصي تجد المرء في البداية متحفظ متوقي ومتردد ويفعل أو لا يفعل، ثم يفعل واحدة ثم أخرى مثلها ثم ثالثة، ثم يخوض في المعاصي ولا يبالي والعياذ بالله، يخوض في المعاصي، هذا الذي هو تولد المعاصي بعضها من بعض. لا يستهين بالمعصية وأن يضع قدمه في خطاها، لا يستهين بذلك، لأن هذا طريق هلكة، طريق شر، يجب أن يمنع نفسه. والطاعة عليه أن يصبر نفسه على طريقها ويضع قدمه فيها، فالطاعة تدعو إلى أختها والمعصية تدعو إلى أختها. قال: فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها اعملني أيضا، قالت أخرى يعني طاعة أخرى اعملني أيضا، فإذا عملها قالت الثالثة كذلك، يعني أن الحسنة تدعو إلى الحسنة وتنادي إليها. قال: فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها اعملني أيضا، فإذا عملها قالت الثالثة كذلك، وهلم جرا، فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات، فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات. هذا الذي ذكره ابن القيم له شاهد جميل جدا في القرآن، في قول الله سبحانه وتعالى: ومن يقترف حسنة نعم نزد له فيها حسنة. واقرأوا كلام ابن سعدي عند هذه الآية، كلام جميل جدا: نزد له فيها حسنة، من يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، لأن الحسنة تجلب الحسنة للذين أحسنوا الحسنى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بالمقابل أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. قال: وكذلك جانب السيئات أيضا، حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة. هذه في جانب الطاعة أمر عظيم، وفي جانب المعصية مشكلة والله عويصة جدا. إذا كانت المعصية هيئة راسخة للعبد هذه والله مصيبة، مصيبة عظيمة جدا. لكن متى يصل المرء إلى أن تصبح المعصية هيئة راسخة فيه؟ متى يصل إليها؟ يبدأ في الخطوات التي أشرنا إليها سابقا في المعاصي إلى أن تصبح المعصية هيئة راسخة فيه. والآخر الموفق من عباد الله الذي وضع خطواته في الطاعات يمضي فيها إلى أن تصبح الطاعة هيئة راسخة فيه وصفة لازمة. ماذا يترتب على هذا وهذا؟ انتبه، الكلام عظيم جدا. يقول: فلو عطل المحسن الطاعة الذي أصبحت الطاعة هيئة راسخة فيه وصفة لازمة وملكة ثابتة، لو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه، لضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها، أي حتى يعاود الطاعة فترجع إليه حياته وراحته وأنسه وطمأنينته. بالمقابل العاصي الذي أصبحت المعصية ملكة له وهيئة ثابتة، لو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه، لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها، أي حتى يرجع للمعصية. لكن الواجب عليه أن يصبر على المرارة هذه التي يتحدث عنها ابن القيم، ويجاهد نفسه إلى أن تتحول الملكة التي عنده من تلك السيئة إلى الملكة الحسنة في طاعة الله سبحانه وتعالى. يصبر نفسه ويجاهد نفسه، يتحمل المرارة التي يجدها في أول المر حتى يصبح طريقا حلوا لا ألذ منه ولا أطيب. قال: حتى إن كثيرا من الفساق، سبحان الله العظيم، انتبه ماذا يقول: حتى إن كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها. لماذا؟ لماذا يواقع المعصية من غير لذة؟ لأن أصبحت ملكة له ما يتركها، فيفعلها من غير لذة، لأن أصبحت ملكة له سيطرت عليه، من غير لذة يجدها ولا داعية إليها إلا لما يجد من ألم مفارقتها، من ألم مفارقتها، كما صرح بذلك شيخ القوم. وفي الزاد نقل هذا البيت، قال: كما صرح بذلك شيخ السوء، حيث يقول: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. وهل يتداوى بالمعصية من المعصية؟ هل يتداوى بالمعصية؟ هل المعصية تداوي؟ فهو يداوي نفسه من ألم المعصية بالمعصية، ولا يزال والعياذ بالله يهلك نفسه، ولا يزال يهلك نفسه. فالكأس الأولى شربها لذة، والكأس الأخرى للتداوي من الألم الذي يجده في المفارقة، لأن أصبحت ملكة، أصبحت ملكة له. قال رحمه الله: ولا يزال العبد يعاني الطاعة، يعني يعالج نفسه ويصبر نفسه، يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها، حتى يرسل الله سبحانه برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزا وتحرضه عليها وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها. ولا يزال الآخر يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين فتؤزه إليها أزا. فالأول قوى جند الطاعة بالمدد فصاروا من أكبر أعوانه، وهذا قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه. نعم.
0: قال رحمه الله: فصل. ومنها، وهو من أخوفها على العبد، أنها تضعف القلب عن إرادته، فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية، فلو مات نصفه لما تاب إلى الله، فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنه، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك.
1: هذا أيضا من الأخطار العظيمة التي تترتب على المعاصي. يقول رحمه الله: وهو أخوفها على العبد، يعني أن هذا من العقوبات الخطيرة التي تترتب على العبد، أنها تضعف القلب عن إرادته، تضعف القلب عن إرادته، فتقوي إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا. بمعنى أن المرء كلما جنحت نفسه والعياذ بالله للمعصية وأتبعها بأخرى وتقدم في خطوة ثالثة في طريق المعصية وهكذا سار في الطريق، أثرت هذه المعاصي على قلبه ضعف في إرادته، كان قبل ذلك عنده إرادة قوية، فتضعف بسبب هذه المعاصي الإرادة، إرادة الخير التي في قلبه، ومن ذلك إرادة التوبة. قبل أن يقع في المعصية تكون نفسه كارهة، تكون نفسه كارهة، يدخل المعصية ونفسه متخوفة منها، فإذا دخل وانتقل إلى أخرى وإلى ثالثة، هذا الذي كان يجده في قلبه ماذا يحدث له؟ يضعف إلى أن يتبلد تماما. يقولون في الأمثال كثرة الإمساس تذهب ماذا؟ الإحساس. يوضح لنا ذلك أكثر المثل الذي جاء في السنة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب المفتحة ستور مرخاة، وداع يدعو من أول الصراط: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، وهذا موضع الشاهد، وداع يدعو من جوف الصراط: يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلج. قال: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة فمحارم الله، وأما الداعي الذي يدعو من أول الصراط فكتاب الله، وأما الواعظ أو أما الداعي الذي يدعو من جوف الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم. هذا الواعظ إذا أراد العبد أن يدخل في المعصية أو يفتح بابا من أبواب المعاصي يجد في قلبه وخزا، ألما، ضيقة، عدم رغبة، عدم انشراح صدر. ولهذا يعني إذا دعاه أهل المعاصي إلى معاصيهم يجد أنه ليس مرتاحا، فإن غلب غلبه أهل الشر أو غلبته النفس الأمارة بالسوء أو الشيطان والعياذ بالله فدخل في طريق المعصية وامتد سيره فيها، الواعظ الذي كان يجده أولا قبل الدخول ماذا يحصل له؟ يبقى على قوته؟ لا والله، ما دام أنه سار في الطريق وامتد سيره فيه يضعف هذا الواعظ. ولهذا ابن القيم يقول: وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا، ويضعف هذا الواعظ الذي في قلبه شيئا فشيئا إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة والعياذ بالله، إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة، يعني في خطواته في طريق المعصية قد يمر بمراحل ونفسه تحدثه بالتوبة، فإذا امتد سيره في المعاصي يصل إلى مرحلة إلى أن ينسلخ فلا يفكر في التوبة أصلا، فلا يفكر في التوبة أصلا إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية. فلو مات نصفه لما تاب إلى الله من تمكن والعياذ بالله وتغلغل المعصية في قلبه. نعم.
0: قال رحمه الله: فصل. ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه، وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة، حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها، فيقول: يا فلان عملت كذا وكذا، وهذا الضرب من الناس لا يعافون، ويسد عليهم طريق التوبة وتغلق عنهم أبوابها في الغالب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من الإجهار أن يستر الله العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول: يا فلان عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيهتك نفسه وقد بات يستره ربه.
1: قال رحمه الله: ومنها أن ينسلخ من القلب استقباحها، استقباحها أي المعصية أن يراها قبيحة. كثير من العصاة في أول الأمر في طريقه وفي خطواته في المعاصي يراها قبيحة، لكن تغلبه نفسه الأمارة بالسوء ويغلبه قرناء الشر والفساد فيفعل القبيح، وهو يدرك قبح ما يفعل، يدرك أنه قبيح، يعلم أنه قبيح ويفعله، لكن غلبته نفسه، غلبه دعاة الشر قرناء الفساد. هذا الاستقباح للمعصية إذا امتد سيره في المعصية، إذا امتد سيره في المعصية هل يبقى؟ لا يبقى، يصل إلى مرحلة ينسلخ من القلب استقباح المعصية، يصل إلى مرحلة ينسلخ من القلب استقباح المعصية، فلا يستقبح من نفسي رؤية النفس. عندك ماذا؟ فلا يستقبح في الأول، فلا يستقبح من نفسه رؤية
0: الناس له.
1: نعم الناس، أنا عندي النفس. فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له، فلا يستقبح من نفسي رؤية الناس له. المجاهر بالمعاصي، هذه المجاهرة التي وصلوا إليها وهي غاية في السوء، هل كانوا كذلك ابتداء؟ كانوا في مرحلة من مراحل حياتهم يستترون بالمعاصي ويرون أنها قبيحة، حتى إن نفوسهم كارهة لها، لكن غلبوا عليها، لكن امتد سيرهم وواصلوا السير في طريق المعاصي إلى أن أصبحوا مجاهرون. أحد السلف سئل عن بني إسرائيل هل وصلوا إلى الهلاك في ليلة واحدة؟ قال لا، كانوا إذا أمرهم الأنبياء لا يأتمرون، وإذا نهوهم لم ينتهوا، أصبحوا هكذا في خطوات في المعاصي إلى أن أصبحوا إلى هذا المآل. فالمجاهرون ما كانوا من بداية أمرهم هكذا أبدا. أيضا قل مثل ذلك كبار المجرمين في أشد ما يكونون في الإجرام، ما كانوا كبار من أول الأمر في الإجرام، ولكن خطوات. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فمن عقوبة المعصية إذا سار الإنسان فيها أنه ربما يصل به الحال والعياذ بالله إلى أن ينسلخ من قلبه استقباح المعاصي. إذا انسلخ من قلبه استقباح المعاصي يصل إلى مرحلة ماذا؟ المجاهرة بها، لأنها ليست قبيحة، ما يراها قبيحة فيجاهر بها. الآخرون يستترون بالمعاصي وهو يهتك هذا الستر عن نفسه ويقول لقرنائه وأصحابه فعلت وفعلت وفعلت لأمور هي قبيحة، لكنه ما أصبح يراها قبيحة. هذه المرحلة التي وصل إليها تعد من عقوبات الذنوب وعواقب الذنوب الوخيمة، أنها قد تفضي بالإنسان إلى هذه المرحلة الشنيئة، أنه ينسلخ من قلبه استقباح الذنوب إلى أن يصل والعياذ بالله إلى درجة المجاهرة. المجاهرة ماذا يترتب عليها؟ كل أمة معافى إلا المجاهرون. نعم.
0: قال رحمه الله: فصل. ومنها أن كل معصية من المعاصي هي ميراث على
1: الآن في الأجهزة الحديثة مسألة المجاهرة، بعض الناس فعلا وصل إلى هذه المرحلة وأصبح يهتك ستر الله عليه بتصوير نفسه في قبائح شنيعة جدا مرسلة في الجوال، يراها كثير من الناس وتبقى ثابتة. هذا كله من عواقب المعاصي. هل هؤلاء الذين يعني يفعلون مثل هذه المجاهرات بالمعاصي يصورون أنفسهم في أشياء شنيعة جدا وأمور قبيحة لا تليق، هل كانوا هكذا من أول الأمر؟ لا، وضعوا أقدامهم في المعاصي خطوة تلو الأخرى إلى أن حصل هذا الانسلاخ للقلب، فأصبح لا يستقبح المعصية. إذا أصبح لا يستقبحها يصل إلى درجة المفاخرة فيها وتعجب نفسه بها فيهتك ستر الله سبحانه وتعالى. قال: وإن من الإجهار أن يستر الله العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول: يا فلان عملت يوم كذا كذا وكذا وفعلت كذا وكذا. في زماننا هذا ما أصبح يحتاج أن يقول ماذا عملت، ما يحتاج الآن في زمان يصور نفسه والعياذ بالله، ما يحتاج يقول للناس ولا يحتاج أنه يقابل فلان ثم فلان ثم فلان، مشوار طويل، يضغط زر واحد في لحظة واحدة وتذهب للعالمين، يهتك ستره على الملأ على العالمين كلهم. ولهذا يحتاج فعلا أن ينتبه إلى أن الجوال يعد شؤم على كثير من الناس إلا من رحم الله وعافاه الله. ولهذا يا صاحب الجوال قل يا رب سلم سلم، قل يا رب سلم سلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه الداء والدواء، قال: ومنها أن كل معصية من المعاصي فهي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل، فاللوطية ميراث عن قوم لوط، وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث من قوم شعيب، والعلو في الأرض والفساد ميراث عن قوم فرعون، والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود، فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمة
1: الأمم
4: وهم أعداء الله. وقد روى عبد الله بن أحمد رحمه الله في كتابه الزهد لأبيه عن مالك بن دينار قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك: لا تدخلوا مداخل أعدائي، ولا تلبسوا ملابس أعدائي، ولا تركبوا مراكب أعدائي، ولا تطعموا مطاعم أعدائي، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي. وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، فهذا أثر من آثار الذنوب وعاقبة من عواقب الذنوب، أنها تجعل المذنب متشبها بأمة من الأمم الكافرة التي حلت بها عقوبة الله ومقته وسخطه وغضبه جل في علاه. والعاصي في عصيانه لله عز وجل وارث من تلك الأمم نصيبا من أفعالهم المشينة التي كانت موجبا لسخط الله سبحانه وتعالى عليهم، كما أن المطيع وارث في طاعته لأنبياء الله، قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أي من ميراث الأنبياء. والعاصي لله سبحانه وتعالى وارث للأمم، الأمم التي سخط الله عليها لفعائلها الشنيعة وآثامها وفعلهم لما يسخط الله سبحانه وتعالى. فمن آثار الذنوب وعواقبها الوخيمة أن المذنب متشبه بأولئك أو بتلك الأمم في بعض أفعالهم، وارث لهم بعض صفاتهم وخصالهم التي أوجبت سخط الله جل وعلا. فعلى سبيل المثال، من يعمل عمل قوم لوط اتيان الذكران من العالمين هو وارث لقوم لوط، وارث لقوم لوط الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في مواطن من القرآن واصفا لهم بالضلال والإسراف والجهل وغير ذلك من الأوصاف، وأحل بهم جل وعلا عقوبته وسخطه. وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالنقصان ميراث عن قوم شعيب، ولا تنقص المكيال والميزان، فكانوا إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، فيبخسون الناس حقهم. فمن كان يتعامل في بيعه وشرائه بهذه الطريقة، يتعامل في كيله ووزنه بهذه الطريقة، فهذا العمل الذي يعمله هو ميراث ورثه عن تلك الأمة التي غضب الله سبحانه وتعالى عليها. كذلك من كان صاحب كبر وعلو في الأرض وتعال على عباد الله، فإن فيه شبها من فرعون وقومه، وإن فرعون لعال في الأرض، فيكون فيه شبه من فرعون وقومه ومن كان على شاكلته من أهل العلو والتكبر في الأرض. والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود، فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله. وأورد رحمه الله هذا الخبر من أخبار بني إسرائيل أن الله أوحى إلى نبي من أنبيائهم أن قل لقومك لا يدخلوا مداخل أعدائي، ولا يلبسوا ملابس أعدائي، ولا يركبوا مراكب أعدائي. المقصد أن لا يتشبهوا بأعداء الله في خصائصهم وصفاتهم، سواء في لباسهم أو في طريقة أكلهم أو في طريقة دخولهم وخروجهم ونحو ذلك، لا يتشبهوا بهم فيما هو من خصائصهم. قال: فتكون أعدائي كما هم أعدائي. المعنى الذي جاء في هذا الخبر هو بمعنى ما جاء في الحديث الصحيح الذي ساقه المصنف رحمه الله بعده، وهو قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بهم في خصائصهم سواء في دخولهم أو خروجهم أو أكلهم أو شربهم أو لباسهم أو نحو ذلك في الأمور التي هي من خصائصهم فهو منهم. فتكون أعدائي كما هم أعدائي، فتكون أعدائي كما هم أعدائي، أي فهو منهم، كما جاء في الحديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام.
4: نعم. قال رحمه الله: فصل. ومنها أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. قال الحسن البصري: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم، وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرهم فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه ومنها
1: نعم هذا أيضا من

0: على الله سبحانه وتعالى هلك، ومن يهن الله فما له من مكرم، أي لا يجد من يكرمه، ومن يهن الله فما له من مكرم، أي لا يجد من يكرمه. فهذا أثر من آثار الذنوب، أنها توجب هوان العبد على الله سبحانه وتعالى. قال: وإن عظمهم الناس، يعني بعض أهل المعاصي قد يكون معظمين عند بعض الناس، لا لمكانة لهم في قلوب الناس، وإنما لحاجات أخرى، قد يكرمه لحاجة عنده وقلبه يبغضه، قد يكرمه خوفا منه وخوفا من بطش وأذاه ونحو ذلك، لكن المعصية سبب لهوان العبد، سبب لهوان العبد. نعم.
1: قال: ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك، فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار.
0: أيضا هذا من الآثار التي تترتب على الذنوب، أن ارتكاب العبد للذنب واستمراءه له واستمراره في فعله يوجب هوان الذنب عنده، لأن المرء أول ما يذنب، أول ما يبدأ يقع في الذنب يحس بكبره وعظمه، يحس بذلك، إذا استمر في الذنب يصغر هذا الكبر للذنب في عينه ويهون عنده، حتى يصل إلى مرحلة يفقد هذا الإحساس، حتى يصل إلى مرحلة يفقد هذا الإحساس، بل والعياذ بالله ربما وصل إلى مرحلة يتفاخر فيها بفعله لذلك الذنب، فهو في أول الأمر يحس كبيرا ثقيلا، ثم إذا استمر فيه ضعف هذا الإحساس في قلبه إلى أن يذهب هذا الإحساس عنه تماما، إلى أن يصل إلى عد هذا الذنب مفخرة من المفاخر فيجاهر بها. قد مر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قال: وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود أنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. الجبل ليس بالهين، إذا كان الإنسان في حافة جبل أو طرفه وهو خائف أن يسقط عليه هذا الجبل، أو في أصل الجبل وخائف أن يسقط عليه هذا الجبل، ليس جبل، لو كان فوق الإنسان صخرة ثقيلة وليست ممسكة بشيء ثابت وهو تحتها كيف يكون خوفه؟ كيف لو كانت جبلا كبيرا؟ فالمسلم يحس أن ذنبه أو ذنوبه كأنه تحت أصل جبل خائف أن يسقط عليه الجبل. قال: والفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، يعني هش الذباب عن أنفه، يعني لا يراه شيئا، لا يرى ذنبه شيء، كأنه ذباب وقع على أنفه فقال هكذا. فرق بين هذا وذاك، فرق بين من يحس أن الذنب عظيما وبين من يراه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. لكن السؤال هنا: هذا الذي يحس أن ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار، هل كان بهذه

0: صفة من بدء الأمر؟ هل كان بهذه الصفة من بداية الأمر؟ لا والله، كان في بداية الأمر الذنب كبير عنده وعظيم جدا، ثم تمادى في الذنب وتمادى وتمادى إلى أن وصل إلى هذه المرحلة لا يراه شيئا، لا يراه شيئا. فإذا هذا من خطورة المعاصي، من خطورة المعاصي أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في عينه. نعم.
1: قال رحمه الله: ومنها أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنوبه فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الحبار لتموت في وكرها من ظلم الظالم. وقال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، وتقول هذا بشؤم معصية بني آدم. وقال عكرمة: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بذنوب بني آدم، فلا يكفيه عقاب ذنبه حتى يبوء بلعنة من لا ذنب له.
0: هذا أيضا أثر من آثار الذنوب وعواقبها الوخيمة، أن الذنب يعود شؤمه على المذنب وعلى غيره، حتى إن شؤم ذنبه ليطال الدواب والبهائم والطيور. قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولهذا يروى في الآثار، منها هذه الآثار التي نقل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أن الدواب والطيور والبهائم وغيرها تتأذى من معاصي ابن آدم، وتقول منعنا القطر، منعنا المطر بسبب معاصي بني آدم. فالمعاصي لها شؤم، وشؤمها قد يطال وينال الحشرات والدواب والبهائم. ولهذا بعض أهل العلم قالوا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن العالم ليستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان في الماء، لأن نفع العالم يصل إليها بكفه الناس وردعهم عن الذنوب ونهيهم عن المعاصي، فيصلح الناس، وصلاح الناس سبب للخيرات، سبب للخيرات، فيستغفر له كل شيء، كل شيء يستغفر له، لأنه الصلاح الذي يترتب عليه يصل إلى هذه، يصل إليه. فهذا المعنى ذكره بعض أهل العلم في معنى هذا، معنى هذا الحديث. فإذا كان العاصي يترتب على عصيانه هذا الأذى الذي ينال هذه البهائم والطيور وغيرها، فإن المصلحين في الناس يترتب على أيديهم من الخير ما يصل إلى هذه الدواب والبهائم والطيور. نعم.
1: قال رحمه الله: فصل. ومنها أن المعصية تورث الذل ولا بد، فإن العز كل العز في طاعة الله. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعة الله، فإنه لا يجدها إلا في طاعته. وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. قال الحسن البصري: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. قال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها.
0: ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من عواقب الذنوب وأضرارها الوخيمة أنها تورث الذل، إذا كانت الطاعة عز للمطيع ورفعة فإن المعصية ذل له وهوان، أو ذل له وهوان، والعز في طاعة الله، مثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. فالإسلام والطاعة لله سبحانه وتعالى هذا عز للعبد، عز للعبد ورفعة، والمعصية ذل وهوان، والمعصية ذل وهوان، فمن أراد العزة فليطلبها بطاعته، فليطلبها بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال الحسن: إنهم أي العصاة وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين، نوع من الخيل، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، يعني حتى وإن كانت عندهم مركوبات جميلة حسنة طيبة فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. نعم.
1: قال رحمه الله: فصل. ومنها أن المعاصي تفسد العقل، فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد، وإذا طفئ نوره ضعف ونقص.
0: منها أن المعاصي تفسد العقل، منها أن المعاصي تفسد العقل، سبب لفساد العقل. الطاعة تضيء العقل وتكسوه نورا، فيحسن المرء في استعمال عقله تفكرا وتأملا ونظرا في العواقب والمآلات وغير ذلك، فإذا غشى الذنوب وارتكبها أطفأت هذا الذي في عقله وأضرت بعقله، وأصبح يتحرك مسلوبا هذا النور والضياء الذي كان في عقله بسبب شؤم المعاصي والذنوب. نعم.
1: قال رحمه الله: وقال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله، وهذا ظاهر، فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية وهو في قبضة الرب تعالى وتحت قهره، وهو مطلع عليه وفي داره وعلى بساطه، وملائكته شهود عليه ناظرون إليه، وواعظ القرآن ينهاه، وواعظ الإيمان ينهاه، وواعظ الموت ينهاه، وواعظ النار ينهاه، والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها، فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم؟
0: قال رحمه الله تعالى: قال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله، حتى يغيب عقله. قال: وهذا ظاهر، ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله. ولهذا فإن أهل العلم يرون أن كل عاص جاهل، أن كل عاص جاهل، وأن عصيانه من جهله، وأنه لو كان عاقلا تمام العقل لما ارتكب تلك المعاصي، فعصيانه من جهله، عصيانه من جهله. قال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله، حتى يغيب عقله. قال ابن القيم: وهذا ظاهر، فإنه لو حضر عقله، أي وقت تحرك نفسه لفعل المعصية، لحجزه عن المعصية، لحجزه عن المعصية. العاصي عندما وقع في المعصية، لنتأمل في هذا، العاصي عندما يقع في المعصية هل وقع فيها عن نظر وتأمل بعقله، أو أن النظر إنما كان منصبا على حركة نفسه وشهوته، وشهوته دون أن يعمل عقله، لأنه لو أعمل عقله حجزه، لو أعمل عقله لقال له هذا يسخط الله، هذا يترتب عليه كذا ويترتب عليه كذا، ويذكر له حواجز تحجزه عن المعصية. فإذا غاب العقل لم يكن حاضرا وقت تحرك النفس في المعصية ارتكبها. ولهذا من الخير للإنسان إذا تحركت نفسه لفعل معصية من المعاصي أن يجتهد فورا في أن يحرك عقله في ذلك الموطن، فلا يعمل بحركة نفسه الباطنة قلبه وإرادته، بل يعمل عقله تفكرا وتأملا وتدبرا في العواقب وما يترتب على هذا الذنب. قال: فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية وهو في قبضة الرب تعالى أو تحت قهره وهو مطلع عليه وفي داره وعلى بساطه، وملائكته شهود عليه ناظرون إليه، وواعظ القرآن ينهاه، وواعظ الإيمان ينهاه، وواعظ الموت ينهاه، وواعظ النار ينهاه. هذه الأشياء كلها لا تظهر للإنسان وقت المعصية إلا أن انحرك ماذا؟ انحرك عقله تأملا وتفكرا، فإنه يكون بإذن الله سبحانه وتعالى حاجزا له عن المعاصي. نعم.
1: قال رحمه الله: فصل. ومنها أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين، كما قال بعض السلف في قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال: هو الذنب بعد الذنب. وقال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. وقال غيره: لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم. وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية، فإن زادت غلب الصدأ حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما، فيصير القلب غشاوة وغلاف. فإن حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله، فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد.
0: هذه أيضا من عواقب الذنوب، أنها إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها، طبع على قلب صاحبها. قد مر معنا في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل، وإذا زاد زادت أي النكت حتى تعلو قلبه، وذلك الران. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي من الذنوب والمعاصي. فالمعاصي يترتب عليها أنه ينكت في القلب نكتة تلو الأخرى وهكذا، إلى أن تغطي هذه النكت السوداء قلب المرء فيطبع على القلب وتغطي هذه المعاصي على قلبه، وذلك الران. كلا بران على قلوبهم أي غطى عليها ما كانوا يكسبون. نعم.
1: قال رحمه الله: فصل. ومنها أن الذنوب،
0: وأصل هذا أن القلب يصدى من المعصية، يقول: وأصل هذا أن القلب يصدى من المعصية، يعني المعاصي يترتب عليها صدى القلوب، فالقلوب تصدى بالمعاصي، وجلاء صدائها ذكر الله، وجلاء صدائها ذكر الله. فإذا ذكر الله وأقبل عليه وأناب إليه سبحانه وتعالى صقل قلبه، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
3: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
2: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
4: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
5: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، نستكمل كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية في موضوع الواسطة بين الله وبين خلقه. قال رحمه الله مبينا الفرق بين الواسطة التي تكون بين الملوك وبين رعاياهم وبين ما يزعم من الواسطة بين الله وبين خلقه، قال: فهؤلاء مشبهون لله، شبهوا المخلوق بالخالق، فإن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس يكونون على أحد وجوه ثلاثة: إما لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه، ومن قال إن الله لا يعلم أحوال عباده حتى يخبره بتلك بعض الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم فهو كافر، بل هو سبحانه يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير، يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين. الوجه الثاني أن يكون الملك عاجزا عن تدبير رعيته ودفع أعدائه إلا بأعوان يعينونه، فلا بد له من أنصار وأعوان لذله وعجزه، والله سبحانه ليس له ظهير ولا ولي من الذل. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وكل ما في الوجود من الأسباب فهو خالقه وربه ومليكه، فهو الغني عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، بخلاف الملوك المحتاجين إلى ظهرائهم، وهم في الحقيقة شركاؤهم في الملك، والله تعالى ليس له شريك في الملك، بل لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والوجه الثالث أن يكون الملك ليس مريدا لنفع رعيته والإحسان إليهم ورحمتهم إلا بمحرك يحركه من خارج، فإذا خاطب الملك من ينصحه ويعظمه أو من يدل عليه بحيث يكون يرجوه ويخافه، تحركت إرادة الملك وهمته في قضاء حوائج رعيته، إما لما حصل في قلبه من كلام الناصح الواعظ المشير، وإما لما يحصل من الرغبة أو الرهبة من كلام المدل عليه، والله تعالى هو رب كل شيء ومليكه، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وكل الأشياء إنما تكون بمشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو إذا نفع العباد بعضهم على يد بعض فجعل هذا يحسن إلى هذا ويدعو له ويشفع فيه ونحو ذلك، فهو الذي خلق ذلك كله، وهو الذي خلق في قلب هذا المحسن الداعي الشافع إرادة الإحسان والدعاء والشفاعة. ولا يجوز أن يكون في الوجود من يكرهه على خلاف مراده أو يعلمه ما لم يكن يعلم، ومن يرجوه الرب أو يخافه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. والشفعاء الذين يشفعون عنده لا يشفعون إلا بإذنه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا بخلاف الملوك، فإن الشافع عندهم قد يكون له ملك، وقد يكون شريكا في الملك، وقد يكون مظاهرا لهم معاونا لهم على ملكهم، وهؤلاء يشفعون عند الملوك بغير إذنهم، والملوك تقبل شفاعتهم تارة لحاجتهم إليهم، وتارة لخوفهم منهم، وتارة لجزاء إحسانهم إليهم ومكافأتهم. الله تعالى لا يرجو أحدا ولا يخافه ولا يحتاج إلى أحد، بل هو الغني. قال تعالى: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. والمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يعهدونه من الشفاعة، يعني عند الملوك في الدنيا. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وأخبر أن المشركين قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ثم بين الشيخ رحمه الله أن دعاء الخلق بعضهم لبعض شفاعة، ولكن لا بد لهذا الدعاء من شروط، وهي أن يكون المدعو له مسلما غير مشرك، وأن يدعو الداعي بما يصلح. فقال: ولا ريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع، والله قد أمر بذلك، لكن الداعي الشافع ليس له أن يدعو ويشفع إلا أن يأذن الله له في ذلك، فلا يشفع شفاعة نهي عنها كالشفاعة للمشركين والدعاء للمشركين بالمغفرة. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وقد ثبت في الصحيح أن الله نهى نبيه عن الاستغفار للمشركين والمنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم، كما في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، أي في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله، مثل أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهم، أو المغفرة للمشركين ونحو ذلك، أو يسأله ما فيه معصية لله كإعانته على الكفر والفسوق والعصيان. وكل داع فهو شافع، ولا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره ومشيئته، وهو الذي يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة، فهو الذي خلق السبب والمسبب. والدعاء من جملة الأسباب التي قدرها الله سبحانه وتعالى، وإذا كان كذلك فللالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، بل العبد يجب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله سبحانه وتعالى، والله يقدر له من الأسباب من دعاء الخلق وغيرهم ما شاء. وبهذا القدر نختم هذه الحلقة، على أن نستكمل بقيتها إن شاء الله في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
6: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
4: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
6: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
3: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
6: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
4: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
5: الحمد لله الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أنزل الله عليه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، وعلى آله وأصحابه خير الأمم. وبعد، نمضي في إلقاء الأضواء على فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ما زلنا نقتبس من رسالته القيمة الواسطة بين الحق والخلق. قد انتهينا فيها إلى موضوع الدعاء، حيث قال رحمه الله: والدعاء مشروع أن يدعو الأعلى للأدنى والأدنى للأعلى، ومراده ما دام الداعي على قيد الحياة، أما بعد الموت فإنه لا يطلب من الميت دعاء ولا غيره. ولهذا قال: فطلب الشفاعة والدعاء من الأنبياء، كما كان المسلمون يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء ويطلبون منه الدعاء، بل وكذلك العباس عمه من بعده، استسقى عمر والمسلمون بالعباس عمه، والناس يطلبون الشفاعة يوم القيامة من الأنبياء. محمد صلى الله عليه وسلم سيد الشفعاء، وله شفاعات يختص بها. ومع هذا، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يعتمر وودعه، قال له: يا أخي لا تنسني من دعائك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من أمته أن يدعوا له، ولكن ليس ذلك من باب سؤالهم، بل أمره بذلك لهم كأمره بسائر الطاعات التي يثابون عليها، مع أنه صلى الله عليه وسلم له مثل أجورهم في كل ما يعملونه، فإنه قد صح عنه أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وهو داعي الأمة، وهو داعي الأمة إلى كل هدى، فله مثل أجورهم في كل ما اتبعوه فيه. وكذلك إذا صلوا عليه، فإن الله يصلي على أحدهم عشرا، وله مثل أجورهم مع ما يستجيبه الله من دعائهم له، فذلك الدعاء قد أعطاهم الله أجرهم عليه، وصار ما حصل له من النفع نعمة من الله عليه. قد ثبت في الصحيح أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به آمين ولك مثل ذلك. وفي حديث آخر: أسرع الدعاء دعوة غائب لغائب. الدعاء للغير ينتفع به الداعي والمدعو له، وإن كان الداعي دون المدعو له. فدعاء المؤمن لأخيه المؤمن ينتفع به الداعي والمدعو له. فمن قال لغيره ادعو لي وقصده انتفاعهما جميعا بذلك، كان هو وأخوه متعاونين على البر والتقوى، فهو نبه المسؤول وأشار عليه بما ينفعهما، بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى، فيثاب المأمور على فعله، والآمر أيضا يثاب مثل ثوابه. إلى أن قال رحمه الله: والمقصود هنا أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك، بل هذا دين المشركين عباد الأوثان، كانوا يقولون إنها تماثيل الأنبياء والصالحين، وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله، وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى حيث قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إلى أن قال: وقد بين الله هذا التوحيد في كتابه وحسم مادة الشرك حتى لا يخاف أحد غير الله، ولا يرجى سواه، ولا يتوكل إلا عليه، فقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي الشيطان يخوفكم أولياءه. إلى أن قال رحمه الله: ومع علم المؤمن أن الله رب كل شيء ومليكه، فإنه لا ينكر ما خلقه الله من الأسباب، كما جعل المطر سببا لإنبات النبات، قال الله تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، وكما جعل الشمس والقمر سببا لما يخلقه بهما، وكما جعل الشفاعة والدعاء سببا لما يقضيه بذلك، مثل صلاة المسلمين على جنازة الميت، فإن ذلك من الأسباب التي يرحمه الله بها ويثيب عليها المصلين عليه. لكن ينبغي أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: أحدها أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب، بل لا بد معه من أسباب أخرى، ومع هذا فلها موانع، فإن لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود، هو سبحانه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله. الثاني أنه لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم، فمن أثبت شيئا سببا بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلا، مثل أن يظن أن النذر سبب في حصول النعماء ودفع البلاء. قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. الثالث أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سببا إلا أن تكون مشروعة، فإن العبادات مبناها على التوقيف، فلا يجوز لإنسان أن يشرك بالله فيدعو غيره وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه، وكذلك لا يعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة وإن ظن ذلك سببا لحصول مقصوده، فإن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك، وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان، فلا يحل له ذلك، إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به، إذ الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فما أمر الله به فمصلحته راجحة، وما نهى الله عنه فمفسدته راجحة. ثم قال رحمه الله ردا على من قال: إن الله يسمع الدعاء بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: إن أراد بذلك أن الإيمان بمحمد وطاعته والصلاة والسلام عليه وسيلة للعبد في قبول دعائه وثواب دعائه فهو صادق، وإن أراد أن الله لا يجيب الدعاء حتى يرفعه إليه مخلوق أو يقسم عليه بمخلوق، أو أن نفس الأنبياء بدون الإيمان بهم وطاعتهم وبدون شفاعتهم وسيلة في إجابة الدعاء، فقد كذب في ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
4: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
6: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
3: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
6: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
4: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، نقتبس الأضواء من فتاوى حبر الأنام وشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. قال: في حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم: أما التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته والصلاة والسلام عليه وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك مما هو من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعال المؤمن المأمور بها في حقه صلى الله عليه وسلم، فهذا التوسل مشروع باتفاق المسلمين، وكان الصحابة يتوسلون به في حياته، وتوسلوا بعد موته بالعباس عمه كما كانوا يتوسلون به صلى الله عليه وسلم في حياته. وأما قول القائل: اللهم إني أتوسل إليك به، فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجوز، لأن ذلك إقسام على الله بمخلوق، ولا يجوز الإقسام على الله بأحد من خلقه، لا من الملائكة ولا من الأنبياء، فإنا لا نعلم أحدا من السلف ولا أئمة قال إنه يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما لم يقول إنه يقسم بغيره مطلقا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. والدعاء عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع. وقال أيضا: وقد أرسل الله رسوله إلى الثقلين الجن والإنس، فعلى كل أحد أن يؤمن به وبما جاء به ويتبعه في باطنه وظاهره. والإيمان به ومتابعته هو سبيل الله، وهو دين الله، وهو عبادة الله، وهو طاعة الله، وهو طريق أولياء الله، وهو الوسيلة التي أمر الله بها عباده في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فابتغاء الوسيلة إلى الله إنما تكون لمن توسل إلى الله بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه. وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد باطنا وظاهرا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته في مشهده ومغيبه،
3: لا يسقط التوسل بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد قيام الحجة عليه، ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا بالتوسل بالإيمان به وطاعته صلى الله عليه وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم شفيع الخلائق، صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، وهو أعظم الشفعاء قدرا وأعلاهم جاها عند الله، لكن شفاعته ودعاءه لغيره إنما ينتفع به من شفع له الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا له، يعني في حال حياته صلى الله عليه وسلم، كما كان الصحابة يتوسلون إلى الله بدعائه وشفاعته، وكما يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ربه لهم وبشفاعته لهم. ولفظ التوسل في عرف الصحابة أنهم كانوا يستعملونه في هذا المعنى، أي التوسل بدعائه وطاعته واتباعه. التوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيمان به، وأما بدون الإيمان به فالكفار والمنافقون لا تغني عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة، ولهذا نهي عن الاستغفار لعمه وأبيه وغيرهما من الكفار، ونهي عن الاستغفار للمنافقين. قيل له: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ولكن الكفار يتفاضلون في الكفر كما يتفاضل أهل الإيمان في الإيمان. قال الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. والشفاعة للكفار بالنجاة لهم من النار، بالنجاة لهم من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم، ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاها. ومثل شيخ الإسلام بالخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، حيث منع محمد صلى الله عليه وسلم من الاستغفار لعمه أبي طالب، ومنع إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الاستغفار لأبيه. وأورد الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قال رحمه الله: فلفظ التوسل يراد به ثلاثة معان: أحدها التوسل بطاعته، هذا فرض لا يتم الإيمان إلا به. الثاني التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا كان في حياته صلى الله عليه وسلم ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته. والثالث التوسل بمعنى الإقسام على الله بذاته صلى الله عليه وسلم والسؤال بذاته، فهذا هو الذي لم يكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه، لا في حياته ولا بعد مماته، لا عند قبره ولا عند قبر غيره. ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم، وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عمن ليس قوله حجة. وهذا هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز ونهوا عنه، حيث قالوا: لا يسأل بمخلوق ولا يقول أحد أسألك بحق نبيك. وقال أبو الحسين القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا تجوز وفاقا. قال الشيخ رحمه الله: ومن أطاع أمرهم الذي بلغوه عن الله كان سعيدا، يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن ليس النفس مجرد قدرهم وجاههم مما يقتضي إجابة دعائه إذا سأل الله بهم حتى يسأل الله بذلك، بل جاههم ينفعه إذا اتبعهم وأطاعهم فيما أمروا به عن الله أو تأسى بهم فيما سنوه للمؤمنين، وينفعه أيضا إذا دعوه وشفعوا فيه. فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة ولا منه سبب يقتضي الإجابة، لم يكن مستشفعا بجاههم، ولم يكن سؤاله بجاههم نافعا له عند الله، بل يكون قد سأل بأمر أجنبي عنه ليس سببا لنفعه. ولو قال رجل لمطاع كبير: أسألك بطاعة فلان لك وبحبك له على طاعتك وبجاهه عندك الذي أوجبته الذي أوجبته طاعته لك لكان قد سأل بأمر أجنبي لا تعلق له به. وكذلك إحسان الله إلى هؤلاء المقربين ومحبته لهم وتعظيمه لأقدارهم مع عبادتهم له وطاعتهم إياه ليس في ذلك ما يوجب إجابة دعاء من يسأل بهم، وإنما يوجب إجابة دعائه بسبب منه لطاعته لهم أو سبب منهم لشفاعتهم له، فإذا انتفى هذا وهذا فلا سبب. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله باستكمال موضوع التوسل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
6: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
4: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
6: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
3: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
6: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
4: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
5: الحمد لله رب العالمين، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، الصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه. وبعد، نواصل اقتباسنا من فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية شيخ الإسلام والمسلمين رحمه الله، وما زلنا في موضوع التوسل. وفي هذه الحلقة نذكر ملخص ما رد به الشيخ على شبه المجيزين للتوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم وحقه أو بجاه وحق غيره من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين. فمن شبه هؤلاء قولهم إن التوسل قد أمر الله به في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وظنوا أن الوسيلة المأمورة بها في هاتين الآيتين هي اتخاذ الوسائط من المخلوقين بين الداعي وبين الله في إجابة السؤال وقضاء الحاجة. قال الشيخ رحمه الله: الوسيلة التي أمر الله بها أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه هي ما يقرب إليه من الواجبات والمستحبات، فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب، وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك سواء كان محرما أو مكروها أو مباحا. فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به أمر إيجاب، وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول. فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول، لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك. ومن شبههم أنه قد جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر وأنس وغيرهما أنهم كانوا إذا أجدبوا توسلوا بالعباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ومن معه يتوسلون بيزيد بن الأسود الجرشي. قالوا: فهذا يدل على جواز التوسل بالصالحين،
3: وقد أجاب عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، وهم إنما كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستسقائه، ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان في حياته صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى بمخلوق، لا في الاستسقاء ولا في غيره. فلو كان السؤال بالمخلوق معروفا عند الصحابة لقالوا لعمر: إن السؤال والتوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته أولى من التوسل بالعباس، فلما نعدل عن الأمر المشروع الذي كنا نفعله في حياته صلى الله عليه وسلم، وهو التوسل بأفضل الخلق، إلى أن نتوسل ببعض أقاربه، وفي ذلك ترك السنة المشروعة وعدول عن الأفضل، وسؤال الله تعالى بأضعف السببين مع القدرة على أعلاهما، ونحن مضطرون غاية الاضطرار في عام الرمادة الذي يضرب به المثل في الجد، والذي فعله عمر فعل مثله معاوية بحضرة من معه من الصحابة والتابعين. ومن شبههم استدلالهم بحديث الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو له أن يرد الله عليه بصره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك، فقال: بل ادعوه. فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول: اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضيها، اللهم فشفعه فيا. استدلوا بهذا الحديث على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوجه به في قضاء الحاجات، وقد أجاب عن ذلك الشيخ رحمه الله بقوله: هذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: وشفعه فيا، فسأل الله أن يقبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه. وهذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب، وما أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات، فإنه صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره، كما ذكر الشيخ روايات الحديث عند الأئمة، ثم قال: فإن في الحديث أن الأعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، وأنه علم الأعمى أن يدعو وأمره بالدعاء أن يقول: اللهم شفعوا فيا، وإنما يدعى بهذا الدعاء إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم داعيا شافعا له، بخلاف من لم يكن كذلك، فهذا يناسب شفاعته ودعاءه للناس في محياه في الدنيا ويوم القيامة إذا شفع لهم. ومن الشبه التي يدلي بها المجيزون للتوسل بالمخلوقين حديث: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، وقد أجاب عنه الشيخ رحمه الله فقال: هذا الحديث من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد، وهو ضعيف بإجماع أهل العلم، وقد روي من طريق آخر وهو ضعيف أيضا ولفظه لا حجة فيه، فإن حق السائلين أن يجيبهم، وحق العابدين أن يثيبهم، وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العلم وبإجابه سبحانه على نفسه. ثم قال: وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوا الله وهم في الغار بأعمالهم، فإنه سأله هذا ببره العظيم لوالديه، وسأله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة، وسأله هذا بأدائه العظيم للأمانة، فهذا توسل بالأعمال الصالحة. ومن الشبه التي يدلي بها المجيزون للتوسل بالمخلوقين استدلالهم بقوله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، حيث كانت اليهود تستنصر على المشركين بمحمد ويسألون به النصر عليهم. قال الشيخ رحمه الله: إن اليهود لم يكونوا يقسمون على الله بذات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يسألونه به، وذكر أن النقل الثابت أن اليهود تقول للمشركين: سوف يبعث هذا النبي ونقاتلكم معه فنقتلكم. وهذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير، وعليه يدل القرآن، فإنه قال تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون. والاستفتاح الاستنصار، وهو طلب الفتح والنصر، فطلب الفتح والنصر به هو أن يبعث فيقاتلونهم معه فبهذا ينصرون.

0: سؤال الله أن يبعثه. هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
2: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
2: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سئل شيخ الإسلام قدس الله روحه ما يقول السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين عن جواب شبهة المعتزلة في نفي الصفات، ادعوا أن صفات الباري ليست زائدة عن ذاته، لأنه لا يخلو إما أن يقوم وجوده بتلك الصفات المعينة بحيث يلزم من تقدير عدمها عدمه أو لا، فإن يقوم فقد تعلق وجوده بها وصار مركبا من أجزاء لا يصح وجوده إلا بمجموعها، والمركب معلول، وإن كان لا يقوم وجوده بها ولا يلزم من تقدير عدمها عدمه فهي عرضية والعرض معلول، وهما على الله محال، فلم يبق إلا أن صفات الباري غير زائدة على ذاته وهو المطلوب. فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: الحمد لله الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الله سبحانه له علم وقدرة ورحمة ومشيئة وعزة وغير ذلك، لقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، وقوله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وفي حديث الاستخارة الذي في الصحيح: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. وفي حديث شداد ابن أوس الذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب قدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وفي الحديث: لا وعزتك، وهذا كثير. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الذي كان يقرأ بقل هو الله أحد في كل ركعة وهو إمام، فقال: إني أحبها لأنها صفة الرحمن، فقال: أخبروه أن الله يحبه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على تسميتها صفة الرحمن. وفي هذا المعنى أيضا آثار متعددة، فثبت بهذه النصوص أن الكلام الذي يخبر به عن الله صفة له، فإن الوصف هو الإظهار والبيان، والبيان للبصر أو السمع، كما يقول الفقهاء: ثوب يصف البشرة، وقال: سيجزيهم وصفهم، وقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، قال صلى الله عليه وسلم: لا تنعت المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، والنعت الوصف، ومثل هذا كثير. والصفة مصدر وصفت الشيء أصفه وصفا وصفة، مثل وعد وعدا وعده، ووزن وزنا وزنة، وهم يطلقون اسم المصدر على المفعول، كما يسمون المخلوق خلقا ويقولون: درهم ضرب الأمير. فإذا

0: وصف الموصوف بأنه وسع كل شيء رحمة وعلما سمي المعنى الذي وصف به بهذا الكلام صفة، فيقال للرحمة والعلم والقدرة صفة بهذا الاعتبار، وهذا حقيقة الأمر. ثم كثير من المعتزلة ونحوهم يقولون الوصف والصفة اسم للكلام فقط من غير أن يقوم بالذات القديمة معان، وكثير من المتكلمة الصفاتية يفرقون بين الوصف والصفة، فيقولون الوصف هو القول والصفة المعنى القائم بالموصوف. وأما المحققون فيعلمون أن كل واحد من اللفظين يطلق على القول تارة وعلى المعنى أخرى. والقرآن والسنة قد صرحا بثبوت المعاني التي هي العلم والقدرة وغيرها كما قدمناه. وأما لفظ الذات فإنها في اللغة تأنيث ذو، وهذا اللفظ يستعمل مضافا إلى أسماء الأجناس يتوصلون به إلى الوصف بذلك، فيقال شخص ذو علم وقدرة وسلطان ونحو ذلك. وقد يضاف إلى الأعلام كقولهم ذو عمر وذو الكلاع، وقول عمر الغني بلال وذووه، فلما وجدوا الله قال في القرآن تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ويحذركم الله نفسه، كتب على نفسه الرحمة، وصفوها فقالوا نفس ذات علم وقدرة ورحمة ومشيئة ونحو ذلك. ثم حذفوا الموصوف وعرفوا الصفة فقالوا الذات، وهي كلمة مولدة ليست قديمة، وقد وجدت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن بمعنى آخر، مثل قول خبيب الذي في صحيح البخاري وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله، وعن أبي ذر كلنا أحمق في ذات الله، وفي قول بعضهم أصبنا في ذات الله، والمعنى في جهة الله وناحيته، أي لأجل الله والابتغاء وجهه، ليس المراد بذلك النفس. ونحوه في القرآن فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقوله عليم بذات الصدور أي عليم بالخواطر ونحوها التي هي صاحبة الصدور. فاسم الذات في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعربية المحضة بهذا المعنى، ثم أطلقه المتكلمون وغيرهم على النفس بالاعتبار الذي تقدم، فإنها صاحبة الصفات، فإذا قالوا الذات فقد قالوا التي لها الصفات. وقد روي في حديث مرفوع وغير مرفوع تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله، فإن كان هذا اللفظ أو نظيره ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد وجد في كلامهم إطلاق اسم الذات على النفس كما يطلقه المتأخرون، إلى أن قال فإذا ثبت أنه قائم بنفسه ليس هو من جنس سائر الأجسام والأرواح، فكذلك ما يستحقه بنفسه من الصفات ليس هو من جنس ما يستحقه سائر الأشياء. فإذا قدر أن جوهرا قام به عرض محدث دل على حدوث الجوهر، لم يستلزم ذلك في كل ما قام بغيره أن يكون عرضا، إلا إذا استلزم أن يكون كل ما قام بنفسه جوهرا. وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
2: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
2: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: الحمد لله على فضله وإحسانه، الصلاة والسلام على نبينا محمد الداعي إلى رضوانه، وبعد، كتب الشيخ رحمه الله رسالة تسمى بالرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز، وصدرها بقوله: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على جيرانه سكان المدينة طيبة الأحياء والأموات من المهاجرين والأنصار وسائر المؤمنين ورحمة الله وبركاته، إلى الشيخ الإمام العارف الناسك المقتدي الزاهد العابد شمس الدين، كتب الله في قلبه الإيمان وأيده بروح منه وآتاه رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما وجعله من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وخاصته المصطفين، ورزقه اتباع نبيه باطنا وظاهرا واللحاق به في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من أحمد بن تيمية: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير، ونسأله أن يصلي على صفوته من خلقه وخيرته من بريته النبي الأمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. كتابي إليك أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة إحسانا ينيلك به عالي الدرجات في خير وعافية عن نعمة من الله، وخير وعافية شاملة لنا ولسائر إخواننا، والحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، إلى أن قال: ونحن نسأل الله ونرجو منه أن يكون ما قضاه وقدره من مرض ونحوه من مصائب الدنيا مبلغا لدرجات قصر العمل عنها وسبق في أم الكتاب أنها ستنال، وأن تكون الخيرة فيما اختاره الله لعباده المؤمنين. وقد علمنا من حيث العموم أن الله لا يقضي للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له، وأن النية وإن كانت متشوقة إلى أمر حجز عنه المرض فإن الخيرة إن شاء الله فيما أراده الله، والله تعالى يخير لكم في جميع الأمور خيرة تحصل لكم رضوان الله في خير وعافية، وما تشتكي من مصيبة في القلب والدين أسأل الله أن يتولاكم بحسن رعايته توليا لا يكلكم فيه إلى أحد من المخلوقين، ويصلح لكم شأنكم كله صلاحا يكون بدؤه منه وإتمامه عليه، ويحقق لكم مقام إياك نعبد وإياك نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. مع أننا نرجو أن تكون رؤية التقصير وشهادة التأخير من نعمة الله على عبده المؤمن التي يستوجب بها التقديم ويتم له بها النعمة ويكفى بها مؤونة شيطانه المزين له سوء عمله ومؤونة نفسه التي تحب أن تحمد بما لم تفعل وتفرح بما أتت. قد قال الله سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، إلى قوله أنهم إلى ربهم راجعون. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. وفي الأثر أظنه عن عمر بن الخطاب أو عن ابن مسعود: من قال إنه مؤمن فهو كافر، ومن قال إنه في الجنة فهو في النار. وقال: والذي لا إله غيره ما من أحد على إيمان يسلبه عند الموت إلا بسببه. وقال أبو العالية: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقال الصديق رضي الله عنه: إن الله ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وغفر لهم سيئها، فيقول الرجل: أين أنا من هؤلاء؟ يعني وهو منهم. وذكر أهل النار بأقبح أعمالهم وأحبط حسنها، فيقول القائل لست من هؤلاء، يعني وهو منهم، هذا الكلام أو قريبا منه، فليبرد القلب من وهج حرارة هذه الشهادة، إنها سبيل مهيع لعباد الله الذين أطبق شهداء الله في أرضه أنهم كانوا من الله بالمكانة العالية، مع أن الازدياد من مثل هذه الشهادة هو النافع في الأمر الغالب، ما لم يفضي إلى تسخط المقدور أو يأس من روح الله أو فتور عن الرجاء، والله تعالى يتولاكم بولاية منه ولا يكلكم إلى أحد غيره. ثم شرع الشيخ يبين القول الصواب في الحقيقة والمجاز، فقال: قال لي بعض الناس إذا أردنا أن نسلك طريق سبيل السلامة والسكوت وهي الطريقة التي تصلح عليها السلامة، قلنا كما قال الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سلكنا سبيل البحث والتحقيق فإن الحق مذهب من يتأول آيات الصفات وأحاديث الصفات من المتكلمين. فقلت له: أما ما قاله الشافعي فإنه حق يجب على كل مسلم أن يعتقده، ومن اعتقده ولم يأتي بقول يناقضه فإنه سالك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة. وأما إذا بحث الإنسان وفحص وجد ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل الحديث كله باطلا، وتيقن أن الحق مع أهل الحديث ظاهرا وباطنا، فاستعظم ذلك، يعني هذا الشخص الذي كلمه الشيخ وقال: أتحب لأهل الحديث أن يتناظروا في هذا؟ فتواعدنا يوما، فكان فيما تفاوضنا أن أمهات المسائل التي خالف فيها متأخر المتكلمين ممن ينتحل مذهب الأشعري ثلاث مسائل: وصف الله بالعلو على العرش، ومسألة القرآن، ومسألة تأويل الصفات. فقلت له: نبدأ بالكلام على مسألة تأويل الصفات، فإنها الأم والباقي من المسائل فرع عليها. وقلت له: مذهب أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف أن هذه الأحاديث تمر كما جاءت ويؤمن بها وتصدق وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل، وتكييف يفضي إلى تمثيل، وبهذا تنتهي هذه الحلقة، وتكون بقية هذا الكلام في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى وبه الثقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
2: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
2: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الصلاة والسلام على نبينا محمد ومن اتخذ سنته طريقا ومنهجا، وبعد، قال الشيخ رحمه الله: لمن أراد أن يناظره في الصفات هل تقر على ظاهرها أم تؤول؟ قال له الشيخ: قد أطلق غير واحد ممن حكى إجماع السلف منهم الخطابي مذهب السلف أنها تجرى على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، وذلك أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات يحتذي حذوه ويتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. فنقول إن لله يدا وسمع، ولا نقول إن معنى اليد القدرة ومعنى السمع العلم. وقلت له: وبعض الناس يقول مذهب السلف أن الظاهر غير مراد، ويقول أجمعنا على أن الظاهر غير مراد، وهذه العبارة خطأ إما لفظا ومعنى أو لفظا لا معنى، لأن الظاهر قد صار مشتركا بين شيئين، أحدهما يقال إن اليد جارحة مثل جوارح العباد، وظاهر الغضب غليان القلب لطلب الانتقام، وظاهر كونه في السماء أن يكون مثل الماء في الظرف. فلا شك أن من قال إن هذه المعاني وشبهها من صفات المخلوقين ونعوت المحدثين غير مراد من الآيات والأحاديث فقد صدق وأحسن، إذ لا يختلف أهل السنة أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. بل أكثر أهل السنة من أصحابنا وغيرهم يكفرون المشبهة والمجسمة، لكن هذا القائل أخطأ حيث ظن أن هذا المعنى هو الظاهر من هذه الآيات والأحاديث، وحيث حكى عن السلف ما لم يقولوه. فإن ظاهر الكلام هو ما يسبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم تلك اللغة، ثم قد يكون ظهوره بمجرد الوضع، قد يكون بسياق الكلام. وليست هذه المعاني المحدثة المستحيلة على الله تعالى هي السابقة إلى عقول المؤمنين، بل اليد عندهم كالعلم والقدرة والذات. وكلما كان علمنا وقدرتنا وحياتنا وكلامنا ونحوها من الصفات أعراضا تدل على حدوثنا يمتنع أن يوصف الله بمثلها، وكذلك أيدينا ووجوهنا ونحوها أجساما كذلك محدثة يمتنع أن يوصف الله تعالى بمثلها. ثم لم يقل أحد من أهل السنة إذا قلنا إن لله علما وقدرة وسمعا وبصرا أن ظاهره غير مراد ثم يفسر بصفاتنا، فكذلك لا يجوز أن يقال إن ظاهر اليد والوجه غير مراد، إذ لا فرق بين ما هو من صفاتنا جسم أو عرض أو عرض للجسم. ومن قال إن ظاهر شيء من أسمائه وصفاته غير مراد فقد أخطأ، لأنه ما من اسم لله تعالى إلا والظاهر الذي يستحقه المخلوق غير مراد به. فكان قول هذا القائل يقتضي أن يكون جميع أسمائه وصفاته قد أريد بها ما يخالف ظاهرها، ولا يخفى ما في هذا الكلام من الفساد. والمعنى الثاني أي من المعنيين المشتركين للظاهر أن هذه الصفات إنما هي صفات الله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، نسبتها إلى ذاته كنسبة صفات كل شيء إلى ذاته. فيعلم أن العلم صفة ذاتية للموصوف ولها خصائص، وكذلك الوجه، ولا يقال إنه مستغن عن هذه الصفات، لأن هذه الصفات واجبة لذاته، والإله المعبود سبحانه هو المستحق لجميع هذه الصفات، وكذلك فعله. فعلم أن الخلق هو إبداع الكائنات من العدم، وإن كنا لا نكيف ذلك الفعل ولا يشبه أفعالنا، إذ نحن لا نفعل إلا لحاجة إلى الفعل، والله غني حميد. كذلك الذات تعلم من حيث الجملة، وإن كانت لا تماثل الذوات المخلوقة، ولا يعلم ما هو إلا هو، ولا يدرك لها كيفية. فهذا هو الذي يظهر من إطلاق هذه الصفات، وهو الذي يجب أن تحمل عليه. فالمؤمن يعلم أحكام هذه الصفات وآثارها، وهو الذي أريد منه، فيعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وأن المؤمنين ينظرون إلى وجه خالقهم في الجنة ويتلذذون بذلك لذة ينغمر في جانبها جميع اللذات ونحو ذلك، كما يعلم أن له ربا خالقا معبودا ولا يعلم كنها شيء من ذلك، بل غاية علم الخلق هكذا، يعلمون الشيء من بعض الجهات ولا يحيطون بكنهه، وعلمهم بنفوسهم من هذا الضرب. قلت له، أي المناظر، يقول الشيخ للمناظر: أفيجوز أن يقال إن الظاهر غير مراد بهذا التفسير؟ فقال: هذا لا يمكن. فقلت له: من قال إن الظاهر غير مراد بمعنى أن صفات المخلوقين مرادة، قلنا له: أصبت في المعنى لكن أخطأت في اللفظ، وأوهمت البدعة، وجعلت للجهمية طريقا إلى غرضهم. وكان يمكنك أن تقول: تمر كما جاءت على ظاهرها، مع العلم بأن صفات الله ليست كصفات المخلوقين، وأنه منزه مقدس عن كل ما يلزم منه حدوثه أو نقصه. ومن قال الظاهر غير مراد بالتفسير الثاني، وهو مراد الجهمية ومن تبعه من المعتزلة وبعض الأشعرية وغيرهم، فقد أخطأ. ثم أقرب هؤلاء الجهمية الأشعرية، يقولون إن له صفات سبعا: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، وينفون ما عداها. ومنهم من يضم إلى ذلك اليد فقط، ومنهم من يتوقف في نفي ما سواها، وغلاتهم يقطعون بنفي ما سواها. وأما المعتزلة فإنهم ينفون الصفات مطلقة ويثبتون أحكامها، ويترجع عند أكثرهم إلى أنه عليم قدير. وأما كونه مريدا متكلما فعندهم أنها صفات حادثة أو إضافية أو عدمية، وهم أقرب الناس إلى الصابئين الفلاسفة من الروم، من سلك سبيلهم من العرب والفرس. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
2: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
2: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها، وما نقتطفه من ثمارها اليانعة، وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
2: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، يواصل الشيخ رحمه الله الرد على من يتأول صفات الله على غير حقيقتها ويمثل لذلك بصفة واحدة وردت في الكتاب والسنة، وهي اليد. فيقول: هب أنه يجوز أن يعنى باليد حقيقة اليد، وأن يعنى بها القدرة أو النعمة، أو يجعل ذكرها كناية عن الفعل، لكن ما الموجب لصرفها عن الحقيقة؟ فإن قلت: لأن اليد هي الجارحة، وذلك ممتنع على الله سبحانه، قلت: هذا ونحوه يوجب امتناع وصفه بأن له يدا من جنس أيدي المخلوقين، وهذا لا ريب فيه، لكن لما لا يجوز أن يكون له يد تناسب ذاته، تستحق من صفات الكمال ما تستحق الذات، قال يعني الخصم ليس في العقل والسمع ما يحيل هذا. قلت فإذا كان هذا ممكنا وهو حقيقة اللفظ فلما يصرف عنه اللفظ إلى مجازه، وكل ما يذكره الخصم من دليل يدل على امتناع وصفه بما يليق بالمخلوق. وسلم له أن المعنى الذي يستحقه المخلوق منتف عنه، وإنما حقيقة اللفظ وظاهره يد يستحقها الخالق كالعلم والقدرة بل كالذات والوجود. وقلت له بلغك أن في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أئمة المسلمين أنهم قالوا المراد باليد خلاف ظاهره، أو الظاهر غير مراد، أو هل في كتاب الله آية تدل على انتفاء وصفه باليد دلالة ظاهرة بل أو دلالة خفية؟ فإن أقصى ما يذكره المتكلف قوله تعالى قل هو الله أحد، وقوله ليس كمثله شيء، وقوله هل تعلم له سميا. وهؤلاء الآيات إنما يدللن على انتفاء التجسيم والتشبيه، أما انتفاء يد تليق به تليق بجلاله فليس في الكلام ما يدل عليه بوجه من الوجوه. وكذلك هل في العقل ما يدل دلالة ظاهرة على أن الباري لا يد له البتة، لا يد تليق بجلاله ولا يد تناسب المحدثات، وهل فيه ما يدل على ذلك أصلا ولو بوجه خفي؟ فإذا لم يكن في السمع ولا في العقل ما ينفي حقيقة اليد البتة، وإن فرض ما ينافيها وإن فرض ما ينافيها فإنما هو من الوجوه الخفية عند من يدعيه، وإلا ففي الحقيقة إنما هو شبهة فاسدة، فهل يجوز أن يملأ الكتاب والسنة من ذكر اليد وأن الله تعالى خلق بيده وأن يداه مبسوطتان وأن الملك بيده وفي الحديث ما لا يحصى؟ ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر لا يبينون للناس أن هذا لا يراد به حقيقته ولا ظاهره، حيث حتى ينشأ جهم بن صفوان بعد انقراض عصر الصحابة فيبين للناس ما نزل إليهم على نبيهم، ويتبعه عليه بشر بن غياث ومن سلك سبيلهم من كل مغموص عليه بالنفاق. وكيف يجوز أن يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، ويقول ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ثم يترك الكتاب المنزل عليه وسنته الغراء مملوءة مما يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه وتجسيم وأن اعتقاد ظاهره ضلال، وهو لا يبين ذلك ولا يوضحه. وكيف يجوز للسلف أن يقولوا أمروها كما جاءت، مع أن معناها المجازية هو المراد، وهو شيء لا يفهمه العرب حتى يكون أبناء الفرس والروم أعلم بلغة العرب من أبناء المهاجرين والأنصار؟ وقلت له أنا أذكر لك من الأدلة الجليلة القاطعة والظاهرة ما يبين لك أن لله يدين حقيقة، فمن ذلك تفضيله لآدم يستوجب سجود الملائكة وامتناعهم عن التكبر عليه، فلو كان المراد أنه خلقه بقدرته أو بنعمته أو مجرد إضافة خلقه إليه لشاركه في ذلك إبليس وجميع المخلوقات. قال لي فقد يضاف الشيء إلى الله على سبيل التشريف كقوله ناقة الله وبيت الله. قلت له لا تكون الإضافة تشريفا حتى يكون في المضاف معنى أفرده به عن غيره، فلو لم يكن في الناقة والبيت من الآيات البينات ما تمتاز به على جميع النوق والبيوت لما استحق هذه الإضافة. والأمر هنا كذلك، فإضافة خلق إليه أنه خلقه بيديه يوجب أن يكون خلقه بيديه أنه قد فعله بيديه، وخلق هؤلاء بقوله كن فيكون كما جاءت به الآثار. ومن ذلك أنهم إذا قالوا بيده الملك أو عملته يداك فهما شيئان، أحدهما إثبات اليد والثاني إضافة الملك والعمل إليها، والثاني يقع فيه التجوز كثيرا، أما الأول فإنهم لا يطلقون هذا الكلام إلا لجنس له يد حقيقة، ولا يقولون يد الهوى ولا يد الماء، فهب أن قوله بيده الملك قد علم منه أن المراد بقدرته، لكن لا يجوز ذلك إلا لمن له يد حقيقة. والفرق بين قوله تعالى لما خلقت بيدي وقوله مما عملت أيدينا من وجهين، أحدهما أنه هنا أضاف الفعل إليه وبين أنه خلقه بيديه، وهناك أضاف الفعل إلى الأيدي. الثاني أن من لغة العرب أنهم يضعون اسم الجمع موضع التثنية إذا أمن اللبس، بقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أي يديهما، وقوله فقد صغت قلوبكما أي قلباكما، فكذلك قوله مما عملت أيدينا. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، وبما ذكر فيها فقد أفحم الشيخ رحمه الله بهذه الأدلة وهذه المناقشة، أفحم خصومه من نفاة الصفات وردهم على أعقابهم، فلله دره من إمام جليل وعالم نحرير، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ناصر دينه ومقيض لنصرته أمثال هذا الإمام. فالحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
2: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
2: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: الحمد لله على فضله وإحسانه، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام، وبعد، فقد تكلم الشيخ رحمه الله عن حقيقة الإسلام والإيمان والفرق بينهما بكلام طويل مفصل في مؤلف ضخم اسمه كتاب الإيمان، نقتطف منه ما تيسر. قال رحمه الله: اعلم أن الإيمان والإسلام يجتمع فيهما الدين كله، وقد كثر كلام الناس في حقيقة الإيمان والإسلام ونزاعهم واضطرابهم، والنزاع في ذلك من حين خرجت الخوارج بين عامة الطوائف، ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يستفاد من كلام الله تعالى، فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله، فإن هذا هو المقصود. فنقول: قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام ومسمى الإحسان، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والفرق في حديث عمر الذي انفرد به مسلم وفي حديث أبي هريرة الذي اتفق البخاري ومسلم عليه وكلاهما فيه أن جبريل جاءه في صورة إنسان أعرابي فسأله، وفي حديث عمر أنه جاءه في صورة أعرابي. وكذلك فسر الإسلام في حديث ابن عمر المشهور قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وحديث جبرائيل يبين أن الإسلام المبني على خمس هو الإسلام نفسه، ليس المبني غير المبني عليه، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين ثلاث درجات: أعلاها الإحسان، وأوسطها الإيمان، ويليه الإسلام، فكل محسن مؤمن، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسن، ولا كل مسلم مؤمن، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في سائر الأحاديث. فالحديث الذي رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أسلم تسلم. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت. قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قال: وما الهجرة؟ قال: أن تهجر السوء. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. قال: وما الجهاد؟ قال: أن تجاهد أو تقاتل الكفار إذا لقيتهم، ولا تغلل ولا تجبن. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عملان هما أفضل الأعمال، إلا من عمل بمثلهما. قالها ثلاثا: حجة مبرورة أو عمرة. رواه أحمد ومحمد بن نصر المروزي. ولهذا يذكر هذه المراتب الأربعة فيقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر السيئات، والمجاهد من جاهد نفسه لله. وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو وفضالة ابن عبيد وغيرهما بإسناد جيد، وهو في السنن وبعضه في الصحيحين. وقد ثبت عنه من غير وجه أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ومعلوم أن من كان مأمونا على الدماء والأموال كان المسلمون يسلمون من لسانه ويده، ولولا سلامتهم منه لما اتمنوه. وفي حديث عبد الله بن عبيد بن عمير أيضا عن أبيه عن جده أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. قيل: فما الإيمان؟ قال: السماحة والصبر. قيل: فمن أفضل المسلمين إسلاما؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قيل: فمن أفضل المؤمنين إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا. قيل: فما أفضل الهجرة؟ قال: من هجر ما حرم الله عليه. قيل: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قيل: أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد مقل. قال: أي الجهاد أفضل؟ قال: أن تجاهد بنفسك ومالك فيعقر جوادك ويراق دمك. قال: أي الساعات أفضل؟ قال: جوف الليل الغابر. ومعلوم أن هذا كله مراتب بعضها فوق بعض، وإلا فالمهاجر لا بد أن يكون مؤمنا، وكذلك المجاهد. ولهذا قال: الإيمان السماحة والصبر. وقال: في الإسلام إطعام الطعام وطيب الكلام، والأول مستلزم للثاني، فإن من كان خلقه السماحة فعل هذا بخلاف الأول، فإن الإنسان قد يفعل ذلك تخلقا ولا يكون في خلقه سماحة وصبر. وكذلك قال: أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال: أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ومعلوم أن هذا يتضمن الأول، فمن كان حسن الخلق فعل ذلك. قيل للحسن البصري: ما حسن الخلق؟ قال: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. أكف الأذى جزء من حسن الخلق، وستأتي الأحاديث الصحيحة لأنه جعل الأعمال الظاهرة من الإيمان كقوله الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وقوله لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
2: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها، وما نقتطفه من ثمارها اليانعة، وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
2: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: الحمد لله رب العالمين، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد. يقول الشيخ رحمه الله في كتاب الإيمان في المسند عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا، بخلاف العكس. قال سفيان بن عيينة: كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص. فعلم أن القلب إذا صلح بالإيمان صلح الجسد بالإسلام، وهو من الإيمان. يدل على ذلك أنه قال في حديث جبريل: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة، لكن هو درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسن، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة، بخلاف الظالم لنفسه. وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع تصديق القلب، لكن لم يكن بما يجب عليه من الإيمان الباطن، فإنه معرض للوعيد. وأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه، وأخص من جهة أصحابه من الإيمان، والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإسلام. فالإحسان يدخل فيه الإيمان، والإيمان يدخل فيه الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين، والمؤمنون أخص من المسلمين، وهكذا يقال في الرسالة والنبوة، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فالأنبياء أعم، والنبوة نفسها جزء من الرسالة، فالرسالة تتناول النبوة وغيرها، خلاف النبوة فإنها لا تتناول الرسالة. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام والإيمان بما أجاب كما يجاب عن الحان المحدود بالحد. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام والإيمان بما أجاب كما يجاب عن المحدود بالحد، إذا قيل ما كذا قيل كذا وكذا، كما في الحديث الصحيح لما قيل ما الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، في الحديث الآخر الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق جحده ودفعه، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم. ولكن المقصود أن قوله بني الإسلام على خمس كقوله الإسلام هو الخمس كما ذكر في حديث جبريل، فإن الأمر المركب من أجزاء تكون الهيئة الاجتماعية فيه مبنية على تلك الأجزاء ومركبة منها، فالإسلام مبني على هذه الأركان. قد فسر الإيمان في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام هنا، لكنه لم يذكر فيه الحج، وهو متفق عليه، فقال آمركم بالإيمان بالله وحده، هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم أو خمسا من المغنم. وقد روي في بعض طرقه الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله، لكن الأول أشهر. وفي رواية أبي سعيد آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد فسر في حديث شعب الإيمان بهذا وبغيره، فقال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وثبت عنه من وجوه متعددة أنه قال الحياء شعبة من الإيمان من حديث ابن عمر وابن مسعود وعمران بن حسين، وقال أيضا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. وقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال ما بعث الله من نبي إلا كان في أمته قوم يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذا من أفراد مسلم، وكذلك في أفراد مسلم قوله والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وقال في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة ورواه البخاري من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن، انتهى. ومقصود الشيخ رحمه الله من إيراد هذه الأحاديث والآثار بيان أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ردا على المرجئة الذين يخرجونها من مسمى الإيمان. وبالله التوفيق، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أضواء على فتاوى العقيدة.
2: من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. هذه الوصية تتضمن أن نجاة الناس وتماسكهم، وهو تمسكهم بالسنة وبما أوجبه الله عليهم من حقه وحق عباده، يكون عن طائفتين. الطائفة الأولى هم الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم تلقوا الدين غضا طريا عن محمد صلى الله عليه وسلم، تلقوا منه الكتاب وتلقوا منه بيان الكتاب وتلقوا منه جميع الوحي، فهديهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكمل هدي، وسيرتهم خير سيرة، وسبيلهم أقوم سبيل. والطائفة الثانية الأكابر من أهل العلم، والأكابر هم من عرفوا بالرسوخ في العلم والفقه في دين الله وحسن النصيحة للأمة،

0: هم الجهال الذين يتكلمون في مسائل الشرع وليس عندهم من العلم بشرع الله ما يؤهلهم للحديث في هذه المسائل. هذا تحذير من رجل هو رابع الخلفاء الراشدين، هو من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وحفاظهم القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن فقهائهم في القراءة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه كما يقرأ ابن أم عبد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رجل فقيه جليل صحابي من السابقين الأولين رضي الله عنه. وواقع الناس اليوم وتفككهم وركوبهم المحدثات يشهد لهذا. فلما زهد الناس في العلماء الفضلاء المعروفين بالرسوخ في العلم والفقه في الدين وحسن نصح للسنة ابتلوا بطائفتين من الناس، طائفة هم أهل الهوى اقتسموا الناس، فأخذ كل فريق منهم طائفة من المسلمين إلا من رحم الله، والثاني الجهلة. وبالله التوفيق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع في رسالته نواقض الإسلام التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فهو كافر.
0: أولا، ما أكثر البارزين على الساحة ممن ينادون بشعارات تدعو إلى حرية التدين، وأن المرأة له أن يدين الله بما شاء، فعباراتهم كلها متفقة على هذا، وإن اختلفت، سواء في السلوك مثل النداء بحرية الاعتقاد، أو في الحكم كمن ينادي بإنشاء دولة مدنية لا إسلامية، فكلها متفقة على ما قرره الشيخ هنا، وأن المرء يسعه الخروج عن هذا الدين، دين الإسلام. وكأنهم تناسوا قول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله جل وعلا:

0: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن كانت له نظرة ولو بسيطة في وسائل الإعلام المروجة لهذا، لا سيما القنوات الفضائية والصحف المتحررة المتحللة الممسوخة، يجد ما يعجز عن حصرة من الأمثلة على هذا، يعني على النداء بأن للمرء سعة في التدين. بل قال بعض المنتسبين إلى العلم في العالم الإسلامي جميع الديانات من إسلام ويهودية ونصرانية كلها موصلة إلى الله سبحانه وتعالى، أو كما قال. وهذا في الحقيقة انتكاس وردة عن دين الله عز وجل. فإذا تقرر هذا فالبحث أولا ينصب على حجة القوم، فالقوم قالوا، يعني بناء على ما قرره الشيخ، قالوا يسع المرء الخروج عن شريعة محمد، ودليلهم فيما يزعمون كما وسع الخضر أقول عليه السلام الخروج عن شريعة موسى صلى الله عليه وسلم. والجواب أن هذه حجة داحضة، أولا لما أسلفنا من الأدلة في هذه الجلسة وفي سابقاتها من أنه لا دين إلا دين الإسلام، وثانيا نقول هاتوا برهانكم على أن الخضر عليه السلام كان على شرع موسى صلى الله عليه وسلم فخرج منه وأقره نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، وأنى لكم ذلك، بينكم وبين ذلك خرط القتادة. ثم من وجه آخر تجنيتم على ذينكم الرجلين العبدين الصالحين موسى والخضر عليهما السلام. وإيضاحه، يلزم على هذا أولا أن الخضر عليه السلام ارتد عن دين الله الذي دان لله به، وهذا يناقض ما أثنى الله به عليه ووصفه بأنه عبد آتاه الله من لدنه علما. وثانيا تجنيتم على نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم: إذ لازم قولكم هذا أن عبد الله ورسوله موسى صلى الله عليه وسلم أقر رجلا على الخروج من شرعه وأذن له في الردة، فكلا الأمرين باطل، بل فجور من القول، بل بهتان وزور يستوجب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فقائل هذه المقولة كما ذكر الشيخ كافر، وأقول يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ردة، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه المسلمون من أهله، إن كان له أهل كفار ورثوه، وإلا ماله فيء، ماله فيء. ثم قد دل الدليل على أن الخضر عليه السلام لم يكن على شرع موسى صلى الله عليه وسلم، فالذي يتأمل القرآن والسنة يظهر له أن الكل له شرع ليس عليه الآخر. وهاكم بعض الأدلة. الدليل الأول أن موسى صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، لما وعظ قومه موعظة بليغة جيدة وانصرف، تبعه رجل فقال: يا نبي الله، هل تعلم أحدا أعلم منك؟ أو قال: هل أعلم منك أحد؟ فقال: لا. فقال الله عز وجل: بلى، عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه حتى يفيد منه. فلو كان موسى صلى الله عليه وسلم نبيا للخضر لقال الله: صاحبك عبدنا فلان عنده ما ليس عندك من العلم. الثاني أنه لما التقى العبدان الصالحان حيث أمر الله موسى صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مجمع البحرين، ووجده هناك، سلم موسى صلى الله عليه وسلم عليه، فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام، يعني غير معروف، وأنى بأرضك السلام، من أنت؟ قال: موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. فلو كان الخضر تابعا لموسى صلى الله عليه وسلم لم يستنكر عليه السلام: وأنى بأرضك السلام. ثم لما قال له: من أنت؟ وقال: موسى، لم يقل: موسى بني إسرائيل، لكان هذا جفاء، بل المتوقع منه يقينا أن يرحب به ويقول: مرحبا بك نبيي، إني قد آمنت بك واتبعتك، والحمد لله أني لقيتك، إلى غير هذا من الكلام الجميل الطيب. الذي يليق بالعبد الصالح مع نبيه. الثالث أنه لما قال له موسى صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه أن يتبعه طلب الخضر منه أن لا يسأله عن شيء حتى يحدث له من الذكرى منه الذكرى. فلو كان موسى نبيه لقال يا نبي الله أنا أتبعك. الرابع أن الخضر عليه السلام قال يا موسى أنت على علم من الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم من الله لا تعلمه أنت. فبان بهذا أن كل منهما على ملة على ملة هي غير ملة الآخر، وشرع هو غير شرع الآخر، فتبعه. نعم. الخامس أنه لما انتهت القصة وكان مما حدث فيها قتل الخضر الغلام وخرق السفينة وبناء الجدار ذكر له قال وما فعلته عن أمري. فلو كان موسى نبي ذلكم الرجل، فلو كان موسى صلى الله عليه وسلم نبيا لذلك الرجل لقال وأنت يا نبي الله أن مثلي لا يعمل هذا، فلم يقل له يا نبيي يا سيدي، قال ما فعلته عن أمري، يعني وحيا أوحاه الله إلي. وقد سلف قوله أنا على علم من الله لا تعلمه أنت، وأنا على علم من الله لا تعلمه أنت. هذه بعض ما أو هذا بعض ما استنبطناه من تلكم القصة، وهي في القرآن الكريم وتفصيلها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره وبقيت أمور قد يتشبث بها أمثال هؤلاء المنادين بجواز الخروج عن شرع محمد صلى الله عليه وسلم. منها قوله تعالى لا إكراه في الدين، ومعناها عندهم أن المرء له أن المرأة له ما يشاء في التدين، ولا يستطيع أحد أن يأطره على دين معين لا الإسلام ولا غيره. والجواب عن هذه الشبهة أولا أن هذه الآية محمولة على ثلاثة أوجه من حيث معناها. الأول أنه لما أجلي بنو النضير من المدينة تبعهم من أبناء الأنصار من تبعهم، فقالوا لا ندع أبناءنا يتبعون هؤلاء اليهود، فنزلت الآية فيها طمأن لهم، فكأن الحق جل وعلا يقول هؤلاء يهود ليسوا منكم دعوهم. الثاني حمل هذه الآية على من دخل في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل فيبقون على ما هم عليه، لا يكرهون على شرع محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ولعل هذا يدل له ولعله يدل على هذا يدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال لهم اغزوا على اسم الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تقتلوا صبيا ولا امرأة ولا ذي صومعة في صومعته. فالمراد والله أعلم هؤلاء من الرهبان والأحبار الذين انقطعوا في معابدهم ولم يتعرضوا أو لم يعترضوا أهل الإسلام بشيء. الثالث أن هذه الآية منسوخة بما تقرر بعد في هذه الشريعة من وجوب قتال الكفار، من وجوب قتال الكفار. ومن تلكم الآيات قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. يوضحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الكتاب من اليهود من النصارى في جزيرة العرب وفي الشام، غزا سنة 9 مشارف الشام فأقام بتبوك 20 ليلة ثم استخار ورجع، وكان غازيا الروم، دولة الروم بالشام. ويوضحه أيضا أن عمل الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم من خلفاء الإسلام يخيرون الكفار بين يخيرون الكفار بين الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. وتحصل أنه من هذه المعاملة دعوة من خارج جزيرة العرب من الكفار إلى الإسلام أو الجزية، سواء كانوا كتابيين أو وثنيين، وأن من في جزيرة العرب قسمان: كتابيون ووثنيون. فالوثنيون لا خيار لهم، فالإسلام أو السيف، الوثنيون في جزيرة العرب. وأما النصارى واليهود فيخيرون إما إسلام وإما جزية، فإن أبوا قتلوا، فإن أبوا قتلوا. نعم، هذا هو ما استقر عليه الأمر. والقول الراجع والقول الثالث هو قول أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه، ونحن نرجحه، وبالله التوفيق، والله أعلم.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
0: الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصية اليوم هي قول لبعض أهل العلم الفضلاء المتقدمين، وهو الفضيل بن عياض رحمه الله، قال: لا يقال عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. وافق الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه المقولة في كتابه، كتاب التوحيد، وبالتحديد باب من حقق التوحيد، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وفي مسائله على حديث عرض الأمم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل ورجلان، والنبي وليس معه أحد. قال رحمه الله: عمق هذا العلم، فلا يجوز الاغترار بالكثرة ولا الزهد في القلة. فاجتمعت المقولتان مع الحديث، وهما مستنبطتان منه ومن غيره مما هو مثله في هذا الباب، على ماذا يصنع المسلم صاحب السنة إذا رأى كثرة المخالفين له. والجواب: يلزم السنة، يلزم ما عرف من السنة، ويدع ما عليه المخالف. وفي التنزيل الكريم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا نداء من الله عز وجل لأهل الإيمان حين يرون أهل الضلال يحيطون بهم من كل جانب ومن كل حدب وصوب، وأنهم غير معنيين بهؤلاء لأنهم أعيتهم الحيل في هداية هؤلاء، فأبوا الانقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، واستنكفوا عن الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ عليهم أنفسهم يحصلون أنفسهم بفعل ما أمرهم الله به وترك ما نهاهم الله عنه وتصديق ما أخبر الله به ورسوله. وجميع أحكام الله يقومون بما أوجب الله عليهم فيكونون في حسن حصين، وهذا لا يتحقق إلا بالحصيلة العلمية الشرعية التي هي فقه الكتاب وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى وفق فهم السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم من تبعهم من أئمة العلم والإيمان والدين، والله المستعان. وإلى القراءة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه، ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع.

0: الإعراض عن الشيء والتولي عنه بمعنى واحد، كلمتان متفقتان معنى، وإن اختلفتا لفظا. ودين الإسلام هو دين الحق الذي جاءت به النبيون والمرسلون من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمه عليهم الصلاة والسلام. فما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا بهذا الدين. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو ما اجتمعت عليه النبوات والرسالات. وفي هذا الناقض، وهو العاشر من نواقض الإسلام التي تضمنتها هذه الرسالة، أولا الإعراب، وقد فسره الشيخ رحمه الله بقوله تعالى: فلا يعمل به ولا يتعلم. لا هذا ولا هذا، وهذا هو غاية الإعراب. الأمر الثاني، استدلال الشيخ على هذا الناقض، أو أن الإعراب عن دين الله فلا علم فلا تعلم ولا عمل ناقض للإسلام، بآية السجدة هذه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فهذه الآية تضمنت أولا السؤال الاستنكاري الذي هو بمعنى النفي: ومن أظلم ممن ذكر بآية ربه. والمعنى: لا أحد أظلم من هذا الصنف من الناس. أولا لأنه ذكر بآية ربه، قامت عليه الحجة بما بلغه من النذار عن الشرك، بلغته الحجة بشطريها، وهما الدعوة إلى التوحيد، وهو زبدة الرسالة وأصل الدين وأساسه، والشطر الثاني النهي عن الكفر والشرك. فأصل دين الإسلام يقوم على هذين، وهما أولا الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من ترك، والثاني النهي عن الشرك في عبادة الله عز وجل والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعل. فالتوحيد يحرض في الدعوة إليه ويوالى فيه ويكفر من ترك، والشرك يغلظ في التحذير منه ويعاد فيه ويكفر من فعله. فمن كان داعيا إلى الله على بصيرة فليؤسس دعوته على هذين الأصلين. فمن أسس دعوة يزعم أنها دعوة إلى الله عز وجل فينظر فيه، ينظر في هذا التأسيس، فإن كان على هذين الأصلين يفقه دين الناس هذين الأصلين وما تفرع عنهما. فالتوحيد يتفرع عنه جميع الطاعات فرائض ونوافل، والشرك والكفر يتفرع عنه جميع المعاصي تابعة للتحذير. وهذا هو ما يسلكه أهل السنة والجماعة. فإن كان هذا المؤسس دعوة في مكان ما على هذين الأصلين فمرحبا به وأهلا وسهلا، فهو منا ونحن منه. وإن كان عنده شيء من النقص في فقه بعض المسائل أحيانا، لكن هذا لن يدوم، لأن من كانت هذه حالة فسيتحسس أهل السنة العلماء منه ويشاورهم ويأخذ عنهم بما تيسر له من وسائل الاتصال. وقد كانت هذه عادة الأئمة، يرحل الواحد السنين عن أهله طلبا للعلم طلبا للفقه في دين الله، لأنه متقرر عند القوم الحظ على ذلك. وعلى سبيل المثال قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يرزقه البصيرة بفعل ما يأتي وترك ما يدع. تبين له من الفقه في دين الله أن الأول مرضي لله فعمله، وأن الثاني غير مرضي لله فاجتنبه. وإن كان هذه الدعوة على غير هذين الأصلين فهذا أحد رجلين ولا ثالث له. الأول ضال مضل صاحب هوى يزهد في السنة وسلوكها، جاد في حرف الناس عما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. والثاني جاهل يدعو على غير بصيرة.
1: وسواء كان هذا أو ذاك فإنه لا يطلب عنه الفقه، لا يطلب عنده الفقه في دين الله، بل يجب الحذر منهما. نعم. فإذا نعم. وثاني ما تضمنته الآية، وثاني ما تضمنته الآية أن هذا الذي أعرض عن آيات الله بعد الذكرى وقامت عليه الحجة مجرم. ومن أين يؤخذ ذلك؟ من قوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون. إنا من المجرمين منتقمون، فهو سالك سبيل المجرمين متوعد بما وعد وبما توعدهم الله به، منتقمون. وهذا الانتقام إن أفلت منه في الدنيا فلن يفلت منه في الآخرة، لأنه أبى دين الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وركب الهوى والضلالة. فأبوا أن يطلبوا هذا الدين وأن يسعوا في تعلمه، لأن الخلق كلهم مخاطبون به. قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، كافة للناس. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. فإذا جميع طوائف الكفر سواء كانوا كتابيين أو غير كتابيين، من سمع عن هذا الدين تنوقل هذا الدين وانتشر، فإنهم يجب عليهم وجوبا عينيا أن يسعوا إلى هذا الدين وأن ينظروا بعين العقل والبصيرة، فسيتبين لهم أنه الحق. ومن هذا القبيل، أعني من سعى إلى هذا الدين، عقل من أهل الكتاب من يهود ونصارى، فآمنوا أسلموا وحسن إسلامهم، لأنهم لم يجدوا هذا الدين مخالفا لما جاءت به النبيون قبله من الحق، بل هو موافق له. وأما الملجلجون المعاندون ماتوا وهم كفار، فمنهم من قتل ومنهم من مات حتف أنفه. ومن العجائب يعني في الحكايات لا في أخبار محمد صلى الله عليه وسلم، أن حبرا من اليهود قال يا أبا القاسم، يسأله مسائل، قال أينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع. ولهذا كانوا يقول سمعنا وعصينا. نعم. الصنف الثاني من المسلمين، وكيف يكونون معرضين؟ والجواب من جحد فرضا معلوما وجوبه من الدين بالضرورة عن علم واختيار اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع فهذا معرض كافر ارتد عن دين الله. ومثله من استحل محرما معلوم تحريمه من الدين بالضرورة كنكاح المحارم والزنا وشرب الخمر عن علم واختيار اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع فهو كذلك كافر ومعرض. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. والاستحلال له حالتان، إحداهما التصريح بالقول، فهذا هو الذي يحكم عليه، يحكم على صاحبه بالردة. والثاني أمر باطني بينه وبين الله لا نعلمه، فهذا منافق. نعم، مسلم في الظاهر كافر في الباطن، حاله كحال عبد الله بن أبي بن سلول أخزاه الله وعصابته من المنافقين في المدينة، والذين قال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الثالث مسلم مستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فأصل الإيمان ثابت عنده، لكنه معرض في بعض الأمور، معرض في بعض الأمور كحديث الثلاثة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم حديث الثلاثة، أما أحدهم فاستحيا الله منه، وأما الثاني فآواه الله، أما الثاني فأوى يعني أقبل فآواه الله، هيا له مكانا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الثالث فأعرض وأعرض الله عنه. ومثال آخر، من لا يعبأ بصلاة الجماعة، صلى في جماعة أو لم يصلي، هذا نوع من الإعراض. فهذا النوع من الإعراض معصية، ومنه ما هو من شعب النفاق كالإعراض عن صلاة الجماعة فلا يهتم بها ولا يبالي بها، لقوله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح والعتمة ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. نعم، فالذي لا يبالي بصلاة الجماعة وخاصة صلاة الصبح وصلاة العصر هذا فيه شبه من المنافقين وهو مصاب بهذا الداء. نعم، لكن لا نقول أن المنافق نفاق اعتقادي، هذا أمر آخر. نعم، نفاقه عملي هنا. نعم، هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى من العرض في شرح هذا الناقض العظيم. نعم، ثم نتابع ما بقي أيضا من القراءة.
2: قال رحمه الله، قال الإمام رحمه الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تمت الرسالة والحمد لله.
1: ها هنا أمور: الأمر الأول التنبيه إلى اختيار هذه العشرة للتحذير منها، وذلكم أنها أكثر خطرا، فبعضها فيه من الخفى ما فيه، وأكثر وقوعا، فبان أن المصنف رحمه الله لم يكن بهذه الرسالة حاصرا للنواقض في هذا العدد وأنها عشرة. الأمر الثاني أنه لا فرق بين الواقعين فيها، فمن وقع فيها على سبيل الهزل أو الجد أو خوف الناس فكلهم راكب ناقضا من نواقض الإسلام يخرجه إلى الكفر. نعم. الثالث أسلوب إشفاق من مصنف رحمه الله، فإنه أكد التحذير منها. الثالث أنه لا يستثنى من الواقعين فيها إلا المكره، والمقصود بالمكره هو من لا يستطيع التخلص من مكره. فعلى سبيل المثال لو تسلط كافر على مسلم فمنعه من الصلاة وجعل السيف على رأسه فقال لا تصلي لا ليل ولا نهار، لا تصلي لا ليل ولا نهار، ومنعه من الحركة للصلاة جعله واقفا أو قاعدا وهدده بالقتل لوجود أي حركة تدل على أنه يصلي، معذور. مثال آخر: لو تسلط ظالم فجعل السيف على رأس مسلم فقال لتسبن محمد نبيك هذا، أقول صلى الله عليه وسلم، وإلا قتلناك، السيف على رأسك، معذور. لكن بشرط ماذا؟ أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، إيمانه ثابت، وإنما أجابهم بلسانه فقط. وهذا دليله قوله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فبان بهذا أن المستجيب غير معذور، كما بان أن الذي يمكنه التخلص بهرب أو باستعمال معاريض واستسلم للإكراه غير معذور. نعم. الرابع أسلوب إشفاق أو تحذير يحمل الإشفاق، وقد تعود المسلمون عوامهم وخواصهم، أعني المجالسين، أعني العوام المجالسين لأهل العلم الذين يحضرون حلقات العلم مثل هذا من المصنف رحمه الله. وهذا في قوله فينبغي الحذر منها، ينبغي الحذر منها، فلا يكفي في المسلم أن يظهر الإخلاص لله، بل يجب مع هذا أن يحذر ما يكدر على هذا الدين أو على تدينه بنفي الإيمان بالكلية مثل هذه النواقض، أو نفي كماله كذلك. يجب أن يبتعد حتى عما ينفي كمال إيمانه كي يصفو تدينه لله سبحانه وتعالى. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وخليله ورسوله، أنصح الخلق للخلق وأبرهم في كل قول وعمل، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا من خلص أتباعه ومحبيه ومحبي صحابته، وأن ينفعنا ربنا جل وعلا بذلك في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والحمد لله رب العالمين.
5: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركًا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة.
4: هذا الدعاء من شيخ الإسلام مجدد الدعوة، والذي بفضل الله جل وعلا ثم بدعوته تأسست أول دولة عقيدة سلفية في قلب جزيرة العرب. فكما أشرت، لم يكن في يوم من الأيام، لا في جاهلية العرب ولا بعد الإسلام، كان في نجد دولة، بل كان الأمر في وقت الخلافة الراشدة

هذه الدعوة الناصعة السلفية تأسست دولة تدعو إلى التوحيد وتعلم الناس إخلاص العبادة لله، وقد كان الشرك منتشرا في الجزيرة. تبرك بالقبور وطلب الحاجات من غير الله في كثير من الأحوال، ثم أنقذ الله جل وعلا نجد وعامة جزيرة العرب، وانتقلت هذه الدعوة المباركة إلى خارج جزيرة العرب، بلغت الهند والشام وبعدين العراق، ووصلت إلى المغرب الأقصى، وصار لها أثرها، واستمر ولله الحمد أثر هذه العقيدة على هذه الربوع. كلما انزاح السلطان وتقلصت الدولة أو فقدت، وإن كان فقدها في مدد بسيطة قصيرة، لكن كلما زال السلطان ولم يبقى سلطان لدولة التوحيد، بقي أثر ذلك العقيدة ساريا في حواضر قلب الجزيرة وبواديها. وكانت أثر هذا الشيخ الإمام المجدد رحمة الله عليه آثارا مباركة. وفي هذه المقدمة لهذه القواعد الأربع يسأل ربه لطالب العلم أن يكون من الذين إذا أعطوا شكروا، والشكر على النعم من أسباب ثباتها ونموها. وما يضاد ذلك هو كفران النعم، وهو سبب زوالها. والله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يقول عن الشكر للنعم والصبر عند البلوى والاستغفار: من وفق لاصطحاب هذه المسائل الثلاث، إذا الله أعطاه فضلا من صحة بدن أو انكشاف بلية أو حصول رزق أو ذرية أو زواج أو أي شيء من المحبوبات المباحة، يعلم أن ذلك من فضل الله وعطائه وجوده، فيبادر إلى الشكر، إلى حمد الله الذي أنعم، فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات سواه، يشكر ربه. والشكر بالقول والفعل، بالقول يحمد الله يشكره على ما أعطى، وبالفعل إن كان مبذل مالا يبذل منه طلب نموه، لأنه ما نقص مال من صدقة، وإن كان علما علم الناس الخير اغتناما للأجر، وليصل إلى الناس ما فرح به من خير، لأنه لا يؤمن المسلم الإنسان حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. وإن كان صحة في بدن استغل أوقات الفراغ فيما يحب الله جل وعلا ويرضاه، لئلا يكون مغبونا مع المغبونين، فإنه كما في الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فإذا حمد عبد ربه وشكره بورك له بما أعطاه الله من مال أو صحة أو علم أو أهل أو ولد، إذا أعطي شكر. إذا أذنب علم أنه مأخوذ بالذنب
وأن الله

0: ربا يأخذ بالذنب فيفزع إليه ويستغفره، وكما جاء في الحديث أذنب يقول الله جل وعلا عبدي أذنب ذنبا وعلم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفر وغفر له. فالاستغفار من أعظم مكاسب العبد، والإنسان ما يجلس مجلسا ثم يختمه بالاستغفار إلا كان ذلك الاستغفار، إن كان المجلس مجلس تخليط كان ذلك الاستغفار كفارة لذلك المجلس، وإن كان المجلس مجلس خير كان الاستغفار كالخاتم الذي يختم عليه بحيث لا خطر عليه. إذا أذنب استغفر. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يحسب له الصحابة في المجلس الواحد زهاء 100 مرة يستغفر الله ويتوب إليه. إذا ابتلي الإنسان نزلت به ضائقة أو مصيبة أو فاجعة علم أنها بقضاء الله وقدره، وعلم أنه لا يكشف البلوى سوى الله، وعلم أنه ملك لله، يتذرع بالصبر ويأتي بالنطق الذي يهيئ الله به الخير، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن خلق من خلقه وملك من ملكه، والمالك الذي ملكه مطلقا لا يسأل عن تصرفه في ملكه، له تدبير شؤون هذا الملك. ملك البشر ملك محدود، الناس وما يملكون ملكهم محدود، كما يملك الرقيق، الرقيق يملك طعامه ليأكله لكنه محدود الملكية، فالخلق كلهم عبيد الله. وأما ملك الله جل وعلا فإنه لا يسأل عما يفعل والعباد يسألون، إلا أنه جل وعلا الحكيم الذي تدبيره وتصريف شؤون خلقه ليست اعتباطا وإنما هي عن حكمة نافذة وعلم محيط بكل شيء. فيقول شيخ الإسلام يعني من كان إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر هذا يحوز السعادة كاملة. فنسأل الله الجميع أن نكون جميعا من يعافيهم الله جل وعلا من البلوى ويعطيهم ويوفقهم للشكر على ما يعطيهم، وأن يوفقهم للإكثار من الاستغفار ليفوزوا بما رتبه الله للمستغفرين. نعم.
1: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
0: الحنيفية ملة إبراهيم هي التي لا انحراف فيها، حنيفية سمحة، وهي أن يعبد الناس ربهم جل وعلا غير مشركين به. فالحنيفية أن يعبد الله وحده وأن لا يشرك به، لأن من أشرك مع الله غيره في العمل يتركه الله جل وعلا وشركه، كما في الحديث يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بما غيري تركته وشركه. ثم إن الشرك له خطر عظيم، الشرك لا يغفر إلا إن تاب العبد إلى ربه قبل موته، فإن مات على الشرك الأكبر فلا أمل بمغفرة، بل خلود في نار جهنم، وكل ذنب عسى أن يغفر إلا الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وما بعث من نبي، ما بعث رسول في جميع عصور بني آدم إلا وأمر الناس بعبادة الله ونهاهم عن الشرك، ابتداء من نوح عليه السلام، لأن الشرك إنما وقع بعد آدم ما شاء الله بما شاء الله من المدة. فلما أشرك الناس أرسل الله جل وعلا نوحا فدعا الناس إلى دين الله، وتكررت قصة دعاء نوح لقومه حتى يئس منهم ودعا ربه ألا يدع على أرض من الكافرين ديارا.
1: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة.
0: العبادة بما فيها الصلاة وبما فيها سائر القربات التي يتقرب بها طاعة للأمر ورجاء المثوبة والسلامة من العذاب، فلا تسمى عبادة معتبرة، وإلا فهناك عبادات يعبد أهل الأصنام أصنامهم، من يعبد الجن يعبدهم، الملائكة النجوم، لكن لا تسمى عبادة معتبرة إلا إذا كانت عبادة توحيد، أي خص الله بها وحده لا شريك له، فلا يصرف منها شيء لغيره جل وعلا، لأنه المعبود بحق، هو اللائق أن يعبد، لأنه هو الخلاق، هو الذي خلق العباد وخلق ما يحتاجون إليه وكلأهم بالليل والنهار، حفظهم من كل شيء إلا ما قدره عليهم سبحانه وتعالى. فلا تكون العبادة عبادة معتبرة، ويقصد شيخ الإسلام عبادة نافعة، وإلا فهو يعلم رحمة الله عليه أن الناس منهم من يعبد الجن، منهم من يعبد الأشجار، منهم من يعبد العيون الجارية المياه، منهم من يصنع صنمه بيده ثم يعبده، وقد اعترف العرب بأنهم يعبدون، فقالوا عن أصنامهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم معترفون بأنهم يعبدونهم، لكنهم يقولون نعبدهم ليقربونا إلى الله.
1: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة.
0: مثل شيخ الإسلام لما بين أنه لا يعتبر إلا إذا كان خالصا لوجه الله بالصلاة، فإن كل مصلي إن كل مصل يعلم أن الصلاة لا تصح إذا أحدث الإنسان إلا بطهارة أو تيمم، ولو صلى بغير ذلك لا تسمى صلاة، وإنما تسمى حركات وعبث. فكذلك اسم العبادة المعتبر لا يكون إلا لمن عبد الله وحده، أي وحده فلم يشرك معه أحدا، بل خصه بالعبادة ولا يلتفت بأي عبادة لغيره سبحانه وتعالى. نعم.
1: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
0: الأنبياء الرسل إنما بعثوا ليخرجوا الناس بإذن الله من الظلمات إلى النور. الظلمات الحالكة التي لا يستبان معها الطريق هي الشرك بالله، لأن من أشرك بالله ومات على ذلك فلا عمل ينفعه. الإنسان مهما عمل من الأعمال المفيدة للبشرية التي مثلها إذا كانت من مؤمن نفعته نفعا عظيما، إذا لم تكن من موحد لله لا تنفعه. لو بنيت الملاجئ واستنبطت المياه صدقات وقسمت الأموال على الفقراء وحشر الأطباء لعلاج المرضى، ولكن فاعل ذلك لم يخلص العبادة لله جل وعلا، ما نفعه ذلك الشيء. يقول الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك. مهما عمل الإنسان إذا أشرك تلف هذا العمل، لكن إن تاب وأناب وأخلص العمل لله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعيد له ما فقد بسبب ذلك الشرك. والإنسان محتاج إلى أن يلجأ إلى الله جل وعلا في كل أحواله ليعصمه ويثبته، فإن الإنسان لا يبقى على الحق لأصالة رأيه وثبات عقله، فإن هذا لا ينفع إلا بتوفيق الله جل وعلا. ذاك الذي يقول: أصالة الرأي صانتني عن الخطل وزينة العقل زانتني عن العطل، لا تتحقق هذه إلا بتوفيق الله. فإن كثيرا من العقلاء نافذي البصيرة إذا لم يشملهم الله بلطفه ضاعوا، وكثيرا من الزنادقة إنما جرهم إلى زندقتهم تسليطهم عقولهم على الحكم على الأشياء ظواهرها وباطنها.
1: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
0: هذه القاعدة الأولى. العرب الذين بعث بهم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الخالق هو الله جل وعلا، وأنه الذي يخرج الحي من الميت. ويقول الله جل وعلا: إن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. لو سألهم من أوجد هذا البناء العجيب المحكم، ومن أوجد هذه الأرض التي يتقلب الناس فيها ويسيرون ويزرعون ويبنون ويرعون يسومون مواشيهم ويأكلون من خيراتها، لقالوا الله. لم يقولوا في يوم من الأيام: إن الذي أنبت الزرع وأدر الضرع وأوجد هذه الكائنات الحية أنها اللات والعزى أو منات الأخرى، وإلا فهم مقرون. ويقولون عن عبادتهم: إنما فعلوها لتلك المعبودات لتقربهم إلى الله زلفى. يريدون بذلك أن يتحقق لهم القرب من الله جل وعلا، وآثار ذلك القرب مع إقرارهم هذا لم ينتفعوا. لا بد أن يعبدوا موجد هذه الكائنات وأن يخصوه بالعبادة، يخلصوا مخلصا له الدين. وإذا لم يفعلوا لا، فالله لا حاجة له بهم بعبادتهم. البشر محتاجون للمشاركات لأن مصالحهم لا تتحقق في كثير من الأحوال إلا بإعانة بعضهم بعضا، لأنهم ليست لهم القدرة الكاملة والعلم النافذ على كل شيء. وأما الخلاق العليم فهو مالك الملك وخالق الكون ومدبر شؤونه، مدبر شؤونه، لا يحتاج لأحد. وخلقه الخلق إنما خلق العباد ليعبدوه، خلق الجن والإنس لعبادته، فلا تضره معصيتهم ولا تنفع عبادتهم، لكنه أراد ذلك سبحانه وتعالى. فإذا أراد العباد أن ينفعوا أنفسهم فليخلصوا له العبادة، لا يشركوا به شيئا، فليحذروا من أن تكون عباداتهم سبب دخولهم النار.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: الأدب المفرد،
4: الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
5: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: الأدب المفرد، الأدب المفرد من أجل الكتب التي ألفت في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة.
4: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهري عن جدته رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة محرقة.
5: قوله في الحديث السابق: لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن من الأمن الذي هو ضد الخوف، بمعنى أن من كان جيرانه على خوف منه وعلى غير طمأنينة بل يتخوفون منه، فقد قال عليه الصلاة والسلام عنه: لا يدخل الجنة، لأن ما عرف به من أذى واعتداء أصبح جيرانه على خوف منه غير مطمئنين لعدوانه أو غوائله. وهذا نظير قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فإذا كانوا لا يأمنونه على دمائهم وأموالهم يخافون منه، فهذا ينفع عنه الإيمان الواجب، ينفع عنه الإيمان الواجب ولا ينفع عنه أصل الإيمان. فقول هنا: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، يعني من كان لا يأمنه جيرانه على دمائهم ولا على أموالهم ولا على أراضهم، فهذا ينفع عنه الإيمان الواجب، ونفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على المعنى المتقدم الذي سبق بيانه وإيضاحه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس لشاة. لا تحقرن جارة لجارتها، أي لا تستقل شيئا مما تقدمه لجاراتها من طعام أو هدية أو نحو ذلك، لا تستقل شيئا، حتى لو كان الشيء الذي تقدمه شيئا قليلا أو أمرا يسيرا، فعليها أن لا تحقره، لأن العبرة باعتبار الجار وتعاهده، والجود من الموجود كما يقال. فإذا كان الموجود قليل وقدمته ولم تحتقر القليل، كان ذلك سببا لدوام العطاء. أرأيتم لو أن شخصا قال: لن أعطي جاري إلا عطية جزلة، لن أعطي جاري إلا عطية جزلة، أو لن أعطيه إلا عطية كما يقال تبيض الوجه، جزلة ولها قيمة ولها، ثم متى ستأتي هذه العطية الجزلة؟ ويبقى متراخيا فاترا عن العطاء، منتظرا أنه سيعطيه عطية جزلة، عطية لها قيمة ولها مكانة. ولهذا إذا كان الإنسان اتخذ مثل هذا القرار أنه لا يعطي إلا عطية لها قيمة كبيرة، سيبقى غير معطي لجيرانه. لكن إذا كان لا يحتقر شيئا من معروف ولا يتقال شيئا من معروف، والمهم هو الصلة والتواصل، جاءني شيء من الطعام وتحفته بشيء منه أو قليل منه، واستمر على هذا الأمر، يعطي هذا القليل ويعطي هذا القليل، وهو في دوام مواصلة لجيرانه وصلة بهم، ويعرفونه جيرانه بهذا أنه دائما على تواصل معهم بعطاياه، والقليل يبارك الله سبحانه وتعالى فيه. قد يقدم الإنسان لجيرانه محتسبا طالبا ثواب الله سبحانه وتعالى شيئا يسيرا، ويكون قدره عند الله عظيم. انظروا في هذا ما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ذكر عليه الصلاة والسلام قال: إذا تصدق أحدكم بعدل تمرة، إذا تصدق أحدكم بعدل تمرة من كسب طيب، والله لا يقبل إلا طيب، إلا أخذها الله سبحانه وتعالى بيمينه، إلا أخذها الله سبحانه وتعالى بيمينه ورباها له، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، أي صغار الخير، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل.
7: حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل تمرة أو ما يعادل تمرة، ثم يلقاها صاحبها يوم القيامة مثل الجبل. فلا يحقرن الإنسان من المعروف شيئا، تمرة تمرتين ثلاث شيء من الطعام قليل، لا ينبغي الإنسان أن يحقر من المعروف شيء. وكون الإنسان لا يحقر من المعروف شيء له فائدة عظيمة نبهت عليها، وهي أنها مدعاة لدوام العطاء. أما الذي يقول، وأعيد ذلك لأهميته، أما الذي يقول أنا لا أعطي إلا عطاء كبيرا، فهذا المنهج أو هذا المسلك يجعله لا يعطي إلا في النادر، ولا يكون منه العطاء باستدامة واستمرار. أما الذي لا يحقر من المعروف شيء كما وجه إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه سيكون دواما في عطاء مستمر. هذه فائدة عظيمة في هذا التوجيه العظيم المبارك. قال: باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. فرس النشاء هو ظلفها الذي يكون في أسفل قدم الشاة، والغالب أنه في زماننا يرميه الناس ولا يأكلونه، يسمى أظن يسمى الآن المقادم. ما يعني كثير الناس ربما لا يعتنون به ولا لا يهتمون به. لا تحقرن لجارتها ولو فرس نشاة، ولو كان أمرا يعني لا ليس له اعتبار عند كثير من الناس أو ليس له قيمة أو مكانة، لا تحقرن ولو فرس نشاة. أورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجدة عمرو بن معاذ الأشهلي، تقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة محرق. الكراع بالنسبة للدواب ما دون الكعب، ما دون الكعب يعني ما كان في أسفل قدم الشاة وقدم البهيمة، وسيأتي في الحديث الآخر: ولو فرس شاة، أي ظلف الشاة. والمقصد أن لا تحقر جارة أن تقدم لجارتها أي شيء. والعبارة المشهورة: الجود من الموجود، هذه كلمة عظيمة، ودليلها مثل هذا الحديث: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء، أي جد بالموجود عندك، ولو كان الموجود عندك قليلا جد بالقليل، يبارك الله سبحانه وتعالى لك فيه.
6: قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئ قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة.
7: ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات، التكرار للتنبيه واستدعاء الاهتمام. لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاة. وكما تقدم، فرس الشاة هو الظلف، ظلفها الذي يكون في أسفل القدم ويكون مشقوقا من مقدمته، وهو أمر عند كثير من الناس لا يؤبه به، فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تحقرنه من أن تقدمه لجاراتها. وليس المقصود ذات فرس الشاة، وإنما هذا للتمثيل، ولو فرس شاة، فلا تحقرن شيئا وإن قل. والقيمة الاعتبارية هنا بالتواصل والصلة ودوام العطاء واستمراره، وإن كان الشيء المعطى شيئا يسيرا أو أمرا لا يؤبه به. أيضا يقابل ذلك أمر لا بد من التنبيه عليه، وهو أن من يعطى إليه شيئا ويرى في نفسه أنه أمر ليس له قيمة وليس له وزن، وربما دعته نفسه أو الشيطان إلى استهجان هذا الأمر، أو ربما أيضا الكلام في جاره في مثل هذه العطية، فلا ينظر إلى الشيء القليل المقدم، وإنما لينظر إلى اعتبار جاره له. كم من الجيران لا يتواصلون مع جيرانهم، ولكن هذا تواصل معي واعتبرني وأعطاني شيئا من طعامه، ولما وضع الطعام أو جهز الطعام ذكرني. ينظر إلى هذه المعاني، لا ينظر إلى الشيء القليل المعطى، وإنما ينظر إلى اعتبار جاره له واهتمام جاره بصلته والتواصل معه. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو دعيت، أو قال: لو أهدي إلي شراع أو نحو ذلك لأجبت أو لاستجبت. يقول عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى كراع لأجبت الداعي، أو لو أهدي إلي كراع لأجبت الداعي. وهذا ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي على من أهدي إليه شيء قليل من جيرانه ويرى أنه أمرا قليلا، لا ينظر إلى قلة الأمر الذي أعطي له، وإنما ينظر إلى اعتبار جاره له وتقديره له. نعم.
8: قال رحمه الله تعالى: باب شكاية الجار. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا صفوان بن عيسى قال: حدثنا محمد بن عجلان قال: حدثنا أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن لي جارا يؤذيني، فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه فقالوا: ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فجعلوا يقولون: اللهم لعنه، اللهم اخزه. فبلغه فأتاه فقال: ارجع إلى منزلك، فوالله لا أذيك.
7: ثم عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة: باب شكاية الجار، أي عندما يشتكي الجار من جاره بسبب شدة إيذائه له وعدم احتماله. فقد يبلغ الأذى من الجار مبلغا لا يحتمل، فيضطر جاره إلى شكايته، إلى ولي الأمر أو إلى من عنده المسؤولية، يضطر إلى شكايته حتى يكف أذاه ويمنع من الأذى. فعقد الإمام البخاري رحمه الله لبيان ذلك، يعني إذا بلغ الإنسان أو بلغ به الأذى إلى أن اشتكى من جاره بسبب شدة أذاه. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن لي جارا يؤذيني. أي فماذا أصنع؟ إن لي جارا يؤذيني، فماذا أصنع؟ ما هو الحل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. أخرج متاعك من بيتك، وضعه في الطريق أمام البيت. وهذا الأمر سيكون ماذا؟ مستغربا عند الناس، متاعه خارج بيته، لماذا؟ سيتساءلون، وسيعرف أن السبب أنه بسبب أذية جاره له. قال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه فقالوا: ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني. وإخراجي للمتاع، متاعي من البيت، بسببه وبسبب أذيته. قال: فذكرت، نعم، فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه فقالوا: ما شأنك؟ فقال: لي جار يؤذيني. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فجعلوا يقولون: اللهم لعنه، اللهم اخزه. أي لما رأى الناس هذه الحال وهذه الشناعة التي من ذاك الجار، بحيث أنه آذى جاره إلى أن أخرج متاعه من بيته، فأخذوا يتكلمون فيه، وكل يذكره بلوم وبعتب لأنه آذى جاره هذه الأذية. أخذوا يقولون اللهم لعنه اللهم لخزه، فبلغ أن الناس يتكلمون فيه وأنه افتضح بهذا الأمر بأذيته لجاره، فأتاه يعني ذهب إلى جاره وقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أوديك، قال ارجع إلى منزلك فوالله لا أوديك. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أمر فقد يستطيع أن يتخلص به من أذية جاره، قد يستطيع أن يتخلص به من أذية جاره حتى يكتشف أمره ويفتضح أمره عند الجيران، وأنه بلغ به أذى جاره ما لا يحتمل فأخرج متاعه من البيت بسبب ذلك. فالرجل الذي كان يؤذي جاره انكف عن هذا ورجع واعتذر إلى جاره وقال ارجع إلى بيتك فوالله لا أوديك. نعم.
8: قال حدثنا علي بن حكيم الأودي قال حدثنا شريك عن أبي عمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاره فقال احمل متاعك فضعه على الطريق فمن مر به يلعنه، فجعل كل من مر به يلعنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما لقيت من الناس، فقال إن لعنة الله فوق لعنتهم، ثم قال للذي شكى كفيت أو نحوه.
7: ثم ساق المصنف رحمه الله الحديث المتقدم من حديث أبي جحيفة، الطريق الأولى من حديث أبي هريرة رضي الله عن الصحابة أجمعين، وهو بمعنى الحديث المتقدم، وفيه من الفائدة الزائدة قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لعنة الله فوق لعنتهم، وهذا فيه الوعيد الشديد لمن كان يؤذي جيرانه ويتسلط على جيرانه بالأذى ويشتكي من جيرانه من أذاه، فالناس يلومونه ويسبونه ويتكلمون في أذيته، قال ولعنة الله فوق لعنتهم، فهذا فيه الوعيد الشديد لمن كان بهذه الصفة وعلى هذه الحال.
8: قال حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الفضل يعني بن مبشر قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعديه على جاره، فبينا هو قاعد بين الركن والمقام إذ أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورآه الرجل وهو مقاوم رجلا عليه ثياب بياض عند المقام حيث يصلون على الجنائز، فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من الرجل الذي رأيت معك مقاومك عليه ثياب بيض؟ قال أقد رأيته؟ قال نعم. قال رأيت خيرا كثيرا، ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم رسول ربي، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه جاعل له ميراثا.
7: ثم أورد المصنف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعديه على جاره، أي يشكو إليه عداوة جاره وعدوان جاره وإيذاء جاره. وهذا السبب إراد المصنف هذا الحديث في هذه الترجمة، قال يستعديه على جاره، فبينا هو قاعد بين الركن والمقام إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستعديه، يشكو عدوان جاره عليه، فبين الرجل قاعد بين الركن والمقام إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الرجل وهو مقاوم رجلا عليه ثياب بياض أي لونها أبيض. رأى رجلا مقاوم أي قائما معه. الرجل الذي جاء يشتكي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجل قائم عليه ثياب بيض عند المقام حيث يصلون على الجنائز. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من الرجل الذي رأيت معك مقاومك أي قائم معك تتحدث معه ويتحدث معك عليه ثياب بيض؟ قال أقد رأيته؟ قال نعم. قال رأيت خيرا كثيرا، ذاك جبريل رسول ربي ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه جائل له ميراثا، حتى ظننت أنه جائل له ميراثا. الحديث إسناده ضعيف لأن الفضل بن مبشر الراوي للحديث عن جابر ضعيف، فالسند ضعيف بسببه، لكن جملة الوصية بالجار ثابتة وقد مرت معنا عن غير واحد من حديث غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث ابن عمر وابن عمرو وعائشة رضي الله عن الصحابة أجمعين. وأيضا القصة بعضها لها أصل، قصة الرجل بعضها له أصل ثابت لأنه ثبت في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث رجل من الأنصار قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم معه رجل وأشفقت على النبي صلى الله عليه وسلم من طول قيامه معه، أشفقت عليه من طول قيامه معه، ثم لما انصرف قلت يا رسول الله من ذاك الرجل الذي أنت قائم معه وقد أشفقت عليك من طول قيامك معه؟ فقال أقد رأيته؟ قال نعم. قال ذاك جبريل. قال أقد رأيته؟ قال نعم. قال ذاك جبريل ولو سلمت عليه لرد عليك السلام، ولو سلمت عليه لرد عليك السلام، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالقصة لها أصل صحيح في مسند الإمام أحمد، أو بعض القصة لها أصل صحيح في المسند، وجملة الوصية بالميراث هذه ثابتة في أحاديث عديدة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه.
8: قال رحمه الله تعالى باب من آذى جاره حتى يخرج. قال حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا أرطاة بن المنذر قال سمعت يعني أبا عامر الحمصي قال كان ثوبان رضي الله عنه يقول ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا، وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك.
7: ثم عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة باب من آذى جاره حتى يخرج أي من منزله، أي أن من فعل ذلك فقد هلك، كما سيأتي بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من أسباب الهلاك أن يؤذي الجار جاره حتى يصبح الجار لا يطيق داره ويمل سكناها والبقاء فيها ويرحل منها ويخرج إلى دار أخرى بسبب أذية جاره له. من كان بهذه الصفة فإنه في سبيل هلكة. قال من آذى جاره حتى يخرج. وأورد حديث أورد عن ثوبان قال كان ثوبان يقول ما من رجلين يتصارما فوق ثلاثة أيام فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا. والمصارمة والتصارم والتقاطع والتهاجر. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تصارم فوق 3 أيام. سيأتي عند المصنف رحمه الله في باب هجر المسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ مسلم أن يصارم أخاه فوق 3. وسيأتي هناك ذكر ما يتعلق بهجر المسلم وما يتعلق بذلك من الضوابط. والشاهد هنا في هذا الحديث للترجمة هو الجملة الأخيرة، وهي قوله: وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. أي أن من أسباب هلاك الإنسان وخسرانه أن يكون بهذه الحال، يؤذي جاره ويقهر جاره بحيث يخرج الجار من بيته مقهورا بسبب أذية جاره له، يبحث عن مسكن آخر ومأوى آخر يأوي إليه لا يكون فيه أحد يؤذيه. وهذه حال خطيرة قد يبلغ بها بعض الجيران لا يبالي، يستمر في أذاه لجاره حتى يقهر جاره بسبب ذلك الأذى ويضطر أن يرحل من البيت، قد يضطر إلى أن يرحل من البيت. فمن كان بهذه الصفة يؤذي جيرانه أو يؤذي جاره حتى يقهر جاره ويضطر إلى الخروج من البيت يبحث عن بيت آخر، فإن هذا من موجبات الهلاك وأسباب الهلاك والعياذ بالله. نعم.
8: قال رحمه الله تعالى: باب جار اليهودي. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن سلمان عن مجاهد قال: كنت عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وغلامه يسلخ شاه، فقال: يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم: اليهودي أصلحك الله؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه.
7: ثم ختم الإمام البخاري رحمه الله التراجم المتعلقة بالجار بهذه الترجمة: باب جار اليهودي. والترجمة جار اليهودي، والمراد المسلم المجاور لليهودي كيف يتعامل معه. فقوله جار اليهودي أي المسلم الذي جاره يهودي كيف يتعامل معه، كيف يكون تعامله معه. الترجمة عقدت لبيان ذلك. وأورد هذا الأثر أثر ابن عمر، وفيه أيضا ذكره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية بالجار. والحديث تقدم، وأثر أيضا ابن عمر تقدم معنا في ترجمة سابقة. قال مجاهد: كنت عند عبد الله بن عمرو وغلامه يسلخ الشاه، فقال: يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي، أي أعطه منها. فقال رجل من القوم: اليهودي، يعني مستغرب نعطيه مع أنه يهودي، كأنه ذكر ذلك على وجه الاستغراب. فقال اليهودي أصلحك الله. وهذا فيه من الفائدة أن الإنسان إذا نبه أحدا على ما يرى أنه خطأ أو يظن أنه خطأ يناسب أن يدعو له بدعوة طيبة: أصلحك الله. فتضمن تساؤله أو ما يرى أنه ينبه عليه من أنه خطأ اليهودي: أصلحك الله. فهذه كلمة طيبة، دعوة طيبة يؤتى بها في مثل هذا المقام. قال اليهودي أصلحك الله؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه، أي سيجعل له نصيبا وحظا من الميراث. والحديث تقدم، وأيضا قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تقدمت، ومر معنا أيضا قول الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فمعاملتهم بالحسنى وتقدمة الهدية لهم ومناطفتهم قصدا بذلك تأليفهم وكسب قلوبهم، ولعل الله سبحانه وتعالى يهديهم بسبب هذه المعاملة إلى الإسلام، فهذه من الأمور التي دعا إليها الإسلام ورغب فيها الدين كما هو واضح في الآية وفي هذا الحديث وفي أحاديث كثيرة. وسيأتي لهذا نظائر عند المصنف رحمه الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
3: الأدب المفرد.
4: الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
5: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: الأدب المفرد.
3: الأدب المفرد من أجل الكتب التي ألفت في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة.
4: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: الأدب المفرد.
4: الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
5: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: الأدب المفرد.
3: الأدب المفرد من أجل الكتب التي ألفت في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة.
4: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب الكرم. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب الكرم. هذه الترجمة عقدها رحمه الله ليبين مكانة الكرم وفضيلته، وعظم شأنه. قال: باب الكرم. والكرم هذه الكلمة أصلها كثرة.

الكرماء. أما الكرم في أصله يعنى به أو يقصد به اجتماع صفات الخير واجتماع صفات الشرف والفضل والنبل. والحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله يدل على هذا المعنى، يدل على أن الكرم يتناول معان عديدة، ولهذا تكرر في السؤال ليس عن هذا نسألك، لأن الكرم يتناول أبوابا وأمورا عديدة من أبواب الخير وصفات الشرف والرفعة. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله ليبين الكرم وحقيقة الكرم ومكانته. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أكرم، وأكرم هذه أفعل تفضيل، والناس في الكرم ليسوا على رتبة واحدة، لأن الكرم صفة تجمع أبواب الخير، والناس في اجتماع أبواب الخير فيهم متفاوتون. قالوا أي الناس أكرم، فهذا فيه دلالة على التفاضل وعلمهم به وإدراكهم أن الناس يتفاضلون في هذه الصفة العظيمة والخلة المباركة. قالوا أي الناس أكرم؟ قال أكرمهم عند الله أتقاهم. أكرم الناس عند الله أتقاهم، أي لله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالأكرم عند الله هو الأتقى لله سبحانه وتعالى. ولهذا تفاضل الناس وتمايزهم في الكرم بحسب تفاضلهم وتمايزهم بتقوى الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله جل وعلا هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. وهذا التعريف للتقوى هو من أحسن ما قيل في بيان حدها ومعناها، وهو من قول طلق بن حبيب رحمه الله، وهو من علماء التابعين وفقهاء التابعين، وقد أثنى على تعريفه هذا للتقوى غير واحد من أهل العلم. قال تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فتبين من هذا أن التقوى لا بد فيها من فعل للمأمور وترك للمحظور، ولا بد فيها أيضا من العلم بهما، العلم بالمأمور ليفعله والعلم بالمحظور ليتركه. ولهذا قال فيهما على نور، أي على علم وبينة وبصيرة. ولا بد من الرجاء والخوف، وكل عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يقوم بها راجيا للثواب خائفا من العذاب. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فلا بد من الرجاء والخوف في كل طاعة. فهذه حقيقة تقوى الله سبحانه وتعالى. وكلما كان العبد محققا لهذه المعاني التي هي معاني تقوى الله سبحانه وتعالى كان أكرم عند الله بحسب هذا الأمر.
فليس الأكرم عند الله

0: بالتمايز بالصورة والمنظر، ولا بالنسب، ولا بالحسب، ولا بالرئاسة، ولا باللون، ولا غير ذلك، وإنما الأكرم عند الله الأتقى لله. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس في أيام التشريق في حجة الوداع، قال: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أبيض، إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. فالتفاضل والتمايز بتقوى الله سبحانه وتعالى. فالأتقى لله هو الأكرم عند الله عز وجل. قال: أكرمهم عند الله أتقاهم، أي لله عز وجل. قالوا: ليس عن هذا نسألك، ليس عن هذا نسألك، أي ليس عن هذا المعنى للأكرم نسألك، وإنما نسأل عن معنى آخر. فقال عليه الصلاة والسلام: فأكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم صلوات الله وسلامه، فهو نبي ابن نبي ابن نبي، وهو كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم، لأنه اجتمع فيه كرم النبوة وكرم العبادة وكرم الخلق وكرم النسب، اجتمعت فيه صفات الكرم. فذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام يوسف عليه الصلاة والسلام، قال: أكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. وهذا يستفاد منه إذا سأل الإنسان مسألة لم يتضح مراده منها للمجيب، أن يعيد المسألة بحثا عن سؤاله المعين الذي يطلب جوابه. ولهذا قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألونني، فعن معادن العرب تسألونني. ومعادن العرب أصولهم التي ينتسبون إليها، أصولهم التي ينتسبون إليها أنسابهم. وسمي النسب معدنا لأنه شبيه بالمعدن، شبيه بالمعدن الذي هو يستخرج من أصوله وأماكنه في الجبال وفي الأرض. فالناس معادن، أي باعتبار الأصول التي يرجعون إليها وينتسبون إليها. قال: فعن معادن العرب تسألونني، أي عن الأصول التي ينتسبون إليها والأنساب التي ينتسبون إليها. وفيها أيضا كانوا يتفاخرون الفخر في الأنساب، فقال: هل عن هذا الأمر تسألون؟ قالوا: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام، قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، لكن ليس الأمر هكذا على إطلاقه، إذا فقهوا خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. نبههم هنا عليه الصلاة والسلام أن الخيرية التي ترجع في الأصل إلى اجتماع صفات الكرم في الإنسان والسؤال عن أي الناس أكرم، والكرم يرجع إلى اجتماع صفات الخير في الإنسان كما عرفنا ذلك، وهو أصل هذه الكلمة في مدلولها. فقال: خياركم في الجاهلية لأن الكرم يرجع إلى اجتماع صفات الخير. قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. خياركم في الجاهلية أي من كان مشهودا له أو معروفا بالخير والمكانة الرفيعة في قومه لأصالة نسبه ولأخلاقه، إطعامه الطعام وإكرامه الضيف وإحسانه إلى اليتيم وغير ذلك من المعاملات التي هي ترجع إلى الكرم في معناها وفي دلالاتها. قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. إذا فقهوا أي إذا تبصروا في هذا الدين، إذا تبصروا وتفقهوا في هذا الدين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فرجعت الخيرية إلى الفقه في دين الله تبارك وتعالى. والفقه هو الفهم، فهم دين الله تبارك وتعالى، وهو بالإطلاق يتناول فقه الدين أصوله وفروعه. وقوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يتناول الأصول والفروع، يتناول الفقه الأكبر الذي هو الاعتقاد، والفقه الأصغر الذي هو أحكام الشريعة وأنواع العبادات والأوامر والنواهي. فالعلم بذلك كله من الفقه في دين الله عز وجل. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، أي إذا فقهوا دين الله سبحانه وتعالى. فآلت الرفعة ورجعت إلى الفقه في دين الله عز وجل والعمل به. وإذا كان الإنسان مع ذلك صاحب خير عرف به في جاهليته فهو الأخير إذا فقه في دين الله وقام بما يقتضيه هذا الفقه من العمل بطاعة الله عز وجل والتقرب إليه سبحانه وتعالى بما يرضيه. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى باب الإحسان إلى البر والفاجر. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سالم بن أبي حفصة عن منذر الثوري عن محمد بن علي بن الحنفية رضي الله عنه في قوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال هي مسجلة للبر والفاجر. قال أبو عبد الله قال أبو عبيد مسجلة مرسلة.
0: ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الإحسان إلى البر والفاجر. الإحسان أي تقديم وجوه النفع وبذل الخير وتقديم أنواع المساعدات والمعروف، هذا ليس أمرا مختصا بالبر، بأن لا يحسن إلى البر، بل الإحسان يكون إلى البر والفاجر، ويكون أيضا للبهائم، بهائم الأنعام والدواب، وفي كل كبد رطبة أجر. فالإحسان لكل أحد، يحسن المرء إلى البر ويحسن إلى الفاجر ويحسن إلى بهيمة الأنعام وإلى الدواب ويحسن إلى الطير. قال باب الإحسان إلى البر والفاجر، أي ليس الإحسان أمرا يختص به البر فلا يحسن إلا إلى البر، بل يحسن إلى البر والفاجر. وينبه بهذه الترجمة أن النصوص التي جاء فيها الأمر بالإحسان لا تكون مختصة بمن هم من أهل البر والصلاح، بل يحسن إليهم، ولكن ليس الإحسان مختصا بهم، بل يحسن إلى البر وإلى الفاجر. وأورد أثرا عن محمد بن علي بن الحنفية المشهور بابن الحنفية في معنى قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هل جزاء الإحسان أي الإحسان الذي يكون من العبد؟ يقول محمد بن علي في بيان معنى هذه الآية قال هي مسجلة للبر والفاجر، مسجلة للبر والفاجر، لأن الله قال هل جزاء الإحسان ولم يقل إلى البر أو إلى أهل البر أو نحو ذلك، وإنما أطلقت الآية فأصبحت كما قال محمد بن علي مسجلة أي للبر والفاجر، ومعنى مسجلة أي مرسلة، ومعنى مرسلة أي مطلقة ليست مقيدة بالبر بل هي متناولة للبر والفاجر. قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، قال هي مسجلة للبر والفاجر. قال أبو عبد الله أي الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، قال أبو عبيد أي القاسم بن سلام صاحب غريب الحديث، قال مسجلة مرسلة، معنى قول محمد بن علي مسجلة أي مرسلة، ومعنى مرسلة أي مطلقة غير مقيدة، فهي متناولة للبر والفاجر. فإذا هذه الترجمة وما فيها من أثر فيها دلالة على أن الإحسان لا يختص بالبر بل هو مرسل ومطلق يكون للبر والفاجر. أما الإحسان للبر ففيه تواصل معه وصلة به وتآزر وتعاون وتكاتف على الخير، وأما الإحسان إلى الفاجر ففيه تأليف قلبه وكف شره وتقريبه للخير وأهله والصلاح، ففيه فوائد عظيمة. يحسن إلى الفاجر ليقرب إلى الحق وإلى أهل الحق وليكف أيضا شره وأذاه، فالإحسان إلى البر له مقصد والإحسان إلى الفاجر له مقصد، وهذا له أثره وذاك له أثره، لكن الإحسان مرسل أي مطلق يشمل البر والفاجر. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى باب فضل من يعول يتيما. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل.
0: ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة وتراجم عديدة بعدها لبيان كفالة اليتيم وإعالة اليتيم ورعاية اليتيم وبيان فضل ذلك وتأديب اليتيم وما في رعاية الأيتام من الأجر والثواب العظيم عند الله تبارك وتعالى، فهي أبواب متتابعة عديدة أوردها المصنف رحمه الله بيانا لإعالة اليتيم ورعايته والعناية به. بدأها ببيان فضل ذلك، فضل ذلك وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. قال باب فضل من يعول اليتيم، يعوله أي يرعاه ويقوم عليه بالنفقة والتربية والتأديب والإحسان، ويكون له مقام والده، يكون له مقام والده. واليتيم هو من مات أبوه اليتيم هو من مات أبوه، من فقد أبوه فإنه يسمى يتيما، واليتيم يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى إعالة ويحتاج إلى كفالة ويحتاج إلى تربية وإلى تأديب. وقيل إن اليتيم سمي يتيما لأن أصل اليتم الانفراد، فمن هذا سمي يتيما. وقيل إن أصل اليتم الغفلة، ولهذا قال بعضهم إن اليتيم سمي يتيما لأن الناس يغفلون عنه، يموت والده الذي يهتم به ويهتم بالإنفاق عليه ورعايته ويغفل الناس عنه، ويغفل الناس عنه. والشريعة الإسلامية جاءت بكفالة الأيتام، كفالة من مات أبوه وفقد والده، والحث على ذلك والترغيب فيه وبيان ما في هذا من الثواب العظيم والأجر الجزيل. ولو لم يأتي في هذا الباب إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الآتي عند المصنف: أنا وكافل اليتيم كهاتين، لكفى بيانا لفضل كفالة الأيتام ورعايتهم والإحسان إليهم. ولهذا قال بعض العلماء: حق على من سمع هذا الحديث أن يقوم بهذا الأمر ليحظى بهذه المنزلة العلية والرتبة الرفيعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وكفالة الأيتام وإعالتهم تكون كما تقدم بالإنفاق عليهم وكسوتهم، وأيضا بتربيتهم وتأديبهم. ليست الكفالة بإطعامه الطعام وتغذيته بدنيا وتوفير اللباس له، بل كفالة اليتيم تكون بالإنفاق عليه وتغذيته بدنيا، وأيضا تغذيته الغذاء الروحي بالتربية على الإسلام والتأديب بآداب الشريعة وأخلاق هذا الدين وتنشئته النشأة الصالحة. ولهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين، ثمة وجه شبه هنا بين كافل اليتيم وما يقوم به النبي عليه الصلاة والسلام. فكافل اليتيم يقوم على رعاية الأيتام وتأديبهم وتعليمهم وتوجيههم واستصلاحهم وتربيتهم على الإسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين. ولهذا ينبغي أن يلحظ هذا الأمر ويهتم به في كفالة الأيتام، أن لا تكون كفالة الأيتام مجرد تقديم الكسوة لهم وتقديم الغذاء والشراب، بل يكون مع ذلك تربية وتأديب ومحافظة عليهم وأخذ لهم بطريق الاستقامة والمحافظة على طاعة الله تبارك وتعالى. قال: باب فضل من يعول يتيما. أورد هنا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهدين في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. السعي هو الذهاب والرواح، السعي هو الذهاب والرواح والمجيء. والسعي على الأرملة واليتيم الذي يذهب ويدخل ويخرج، يعمل منتدبا نفسه للإحسان إلى الأرملة والإحسان إلى المساكين. والأرملة هي المرأة التي لا زوج لها، المرأة التي لا زوج لها، إما لكونها لم تتزوج أو لكونه مات عنها وفارقها. وقيل إن الأرملة هي من مات عنها زوجها، من فارقها زوجها، وقد تكون أرملة ومعها أولاد، تكون أرملة ومعها أولاد من زوجها الذي مات، فهي أرملة وسميت أرملة من الإرمال وهو الفقر وذهاب من ينفق عليها ويقوم على حاجتها وهو بعلها وزوجها. وإذا كان معها أولاد لها منه وترملت ومعها أيتام من زوجها فإن الحاجة عندها أشد وأعظم، لأن أصبحت الحاجة لها ولأولادها الذين معها. قال الساعي على الأرملة والمسكين، أي الذي أسكنه الجوع والحاجة والفقر، كالمجاهدين في سبيل الله، ولفظه في الصحيحين كالمجاهد في سبيل الله. وهذا فيه فضل الجهاد في سبيل الله، لأن هذا العمل عد مثل الجهاد، وهذا فيه بيان مكانة الجهاد في سبيل الله ومنزلته العلية. وقوله في سبيل الله فيه تنبيه على الإخلاص، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الجهاد والقتال إلا إذا كان في سبيل الله تبارك وتعالى، وكما أنه لا يقبل إلا إذا كان في سبيل الله فإنه كذلك لا يقبل إلا إذا كان وفق السنة. أما رفع السيوف وإشهارها باسم الجهاد في سبيل الله على غير هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فهو عمل باطل ومردود، حتى وإن زعم فاعله أنه في سبيل الله. فلا يكفي في قبول العمل الجهاد أو غيره إلا أن يكون العامل مخلصا للمعبود متابعا للرسول عليه الصلاة والسلام. قال وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل، وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل، وهذا فيه فضيلة من يسعى على الأرملة وعلى المسكين. واليتيم الذي هو عنوان الترجمة وإعالة اليتيم يدخل في الأرملة، إن كان للأرملة التي يسعى عليها لها أيتام، ويدخل أيضا في المسكين، لأن اليتيم قد يكون مسكينا وقد لا يكون كذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
2: الأدب المفرد، الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
3: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: الأدب المفرد، الأدب المفرد من أجل الكتب التي ألفت في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: الأدب المفرد، الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
3: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: الأدب المفرد، الأدب المفرد من أجل الكتب التي ألفت ألفت في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة.
5: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب فضل من يعول يتيما له. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحدثته فقال: من ابتلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار.
0: ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: فضل باب فضل من يعول يتيما له. هذه الترجمة أخص من التي قبلها، الترجمة التي قبلها عامة فضل من يعول يتيما، وهذه أخص منها. قال: فضل من يعول يتيما له. ومن يعول يتيما له اجتمع في عالته لليتيم الذي له أي من قرابته أمران: الإحسان إلى اليتيم والتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح، وأيضا صلة للقرابة، وهذا باب آخر من أبواب البر والإحسان. فاجتمع له الأمران: صلة لقرابته، وأيضا قيام بكفالة الأيتام. فهذه الترجمة أخص من التي قبلها. والمرأة التي يموت عنها زوجها ولها منه أولاد ثم تقوم على رعايتهم وكفالتهم والقيام بالنفقة عليهم والإحسان إليهم وتربيتهم وتأديبهم لها ثواب عظيم عند الله تبارك وتعالى لقيامها على يتيم لها، وهذا اليتيم هو ولدها وابنها، أو هؤلاء الأيتام هم أبناؤها وأولادها، فلها في ذلك ثواب عظيم. ولهذا أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديثا واحدا، وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان لها. ولعل من فقه الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث أن الابنتين يتيمتين يعولهما هذه المرأة، وقد يكون في شيء من روايات الحديث ما يفيد ذلك أو يدل عليه. والحديث سبق أن مر معنا في ترجمة متقدمة باب الوالدات رحيمات، باب الوالدات رحيمات. قال: جاءت، تقول عائشة رضي الله عنها: جاءتني امرأة معها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة، فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. قوله يلي أي يصير واليا، قائما على هؤلاء البنات بالنفقة والإعالة والكفالة والرعاية. وقولها هذه البنات، البنات جنس، جنس البنات، وخص البنات بالذكر لأنهن أحوج وأضعف. قال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار، كن له سترا من النار. قوله من يلي من هذه البنات شيئا، كما أنه بعمومه يتناول من يلي بناته بالرعاية والتربية والإحسان، وقد مر معنا في هذا أحاديث، فإنه بعمومه يتناول أيضا من يلي البنات اليتيمات التي لا أبا لهن، يتناول ذلك بعمومه. قال: من يلي من هذه البنات شيئا، فسواء وليها لكونه أبا لها أو وليها لكونه كافلا لها وراعيا لها ليتمها إحسانا وتقربا إلى الله تبارك وتعالى بهذا العمل الصالح. قال: فأحسن إليهن كن له سترا من النار. فأحسن إليهن، أحسن إليهن، هذه الكلمة تجمع أبواب الإحسان وصنوف البر، فهي تتناول الإنفاق والكسوة والإيواء والتربية والتأديب والتعليم إلى غير ذلك. قال: كن له سترا من النار، أي حاجزا وحاميا وواقيا من النار. والشاهد من الحديث للترجمة هو أن الحديث بعمومه يتناول من يلي يتيما يرعاه ويؤدبه ويربيه. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: باب فضل من يعول يتيما بين أبويه. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان قال: حدثتني أنيسة عن أم سعيد بنت مره الفهري عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه. شك سفيان في الوسطى والتي تلي الإبهام.
0: ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب فضل من يعول يتيما بين أبويه. هكذا جاءت اللفظة هنا: يتيما بين أبويه، وجاء في بعض النسخ يتيما من أبويه. فإذا كانت اللفظة بين أبويه فإن الضمير في قوله أبويه يعود إلى العائل قطعا، يعود إلى العائل، لأن اليتيم من فقد أبوه، اليتيم من فقد أبوه أو من فقد أبويه. فإذا كان اللفظ بين أبويه فالضمير في قوله أبويه يعود على العائل، ويكون المعنى من يعول يتيما بين أبويه، أن يأتي به عنده في بيته يرعاه ويربيه مع أهله ومع أبويه. وعلى اللفظة الأخرى يتيما من أبويه، أي يتيما فاقدا لأبويه، ويكون الضمير عائد إلى اليتيم في قوله أبويه. وجاء في بعض النسخ فضل من يعول يتيما من بين أبويه، من بين أبويه، والأقرب الله أعلم أنها من أبويه أو من بين أبويه، ويكون المعنى فضل من عال يتيما فقد أبويه. قال: أورد هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مرة الفهري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه. شك سفيان في الوسطى والتي تلي الإبهام. سيأتي في الحديث التالي بعد هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذا، وقال بإصبعه السبابة والوسطى، قال بإصبعه السبابة والوسطى، أي هكذا أشار بالسبابة والوسطى، أي إشارة إلى المقارنة والاجتماع، وأن قرب كافل اليتيم من النبي عليه الصلاة والسلام والمراد في الجنة بمنزلة قرب هذين الأصبعين أو تقارب هذين الأصبعين، وليس المعنى أن يكون في الجنة في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم سواء، ليس هذا هو المراد. فقال عليه الصلاة والسلام: سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فليس المعنى أن يكون هو إياه في رتبة واحدة، ولكن المعنى أنه معه في الجنة، وإشارة إلى رفعة درجته وعلو منزلته في جنات النعيم. وهذا فيه فضل كفالة الأيتام، في فضل كفالة الأيتام. وقد قال بعض أهل العلم كما قدمت: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به، أن يكفل يتيما ليحوز هذا الفضل العظيم والثواب الجزيل الذي أعده الله تبارك وتعالى لمن قام بهذا الأمر العظيم. وكفالة اليتيم كما قدمت أيضا لا تختص بالإنفاق عليه من الناحية الغذائية، بل لا بد مع ذلك من تربيته على الإسلام وتنشئته على الصلاح وتأديبه بالآداب الفاضلة والأخلاق الكريمة. نعم.
1: قال: حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر رضي الله عنهما، فدعا بطعام ذات يوم فطلب يتيمه فلم يجده، فجاء بعدما فرغ ابن عمر فدعا له ابن عمر بطعام فلم يكن عندهم، فجاءه بتويق وعسل فقال: دونك هذا فوالله ما غبنت. يقول الحسن: وابن عمر والله ما غبن.
0: ثم استاق المصنف رحمه الله هذا الأثر عن منصور ابن زادان عن الحسن البصري أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر، كان يحضر طعام ابن عمر، وهذا فيه إشارة إلى استمرار حضوره ودوام حضوره طعام ابن عمر رضي الله عنهما. فدعا بطعام ذات يوم فطلب يتيمه فلم يجد، هذا يفيد أن ابن عمر رضي الله عنه كان حريصا على دوام ملازمة هذا اليتيم لطعامه، ملازمة هذا اليتيم لطعامه، وإذا افتقده وقت الطعام بحث عنه وسأل عنه، كما يفيده قوله فطلب يتيمه فلم يجده. فأكل ابن عمر الطعام فجاء بعدما فرغ ابن عمر أي من الطعام، فدعا له ابن عمر بطعام فلم يكن عندهم أي انتهى الطعام الذي كان معدا، فجاء بسويق وعسل، جاء بسويق وعسل، والسويق يصنع من التمر والسمن، والعسل معروف، فجاءه بسويق وعسل فقال: دونك هذا أي تفضل دونك هذا، أي خذه وتناوله وطعمه دونك هذا. فوالله ما غبنت. يقول ذلك ابن عمر تطيبا لخاطره، تطيبا لخاطر هذا اليتيم وزيادة في الإحسان. يقول والله ما غبنت، ومعنى ما غبنت أي ما خسرت، لم يحصل لك غبن أو خسارة لفوات الطعام الذي طعمناه، بمعنى أن هذا الطعام الذي قدم لك طعام يعني جيد وطعام طيب، فما غبنت، ما خسرت بفواتك الطعام. فهذا فيه تسلية له ومزيد إحسان إليه، كأنه يقول له وإن فاتك الطعام الذي أكلناه أنت لم تخسر، لأن هذا الطعام مماثل له أو مقارب له. فهذا فيه تطيب لخاطره، وهذا من مزيد الإحسان والإكرام والرعاية. قال فوالله ما غبنت. يعلق الحسن البصري رحمه الله تعليقا لطيفا جميلا على قول ابن عمر لليتيم والله ما غبنت، فيقول وابن عمر والله ما غبن، أي أنه رابح وربحه عظيم، لأنه محسن وصاحب يد معطاء وكرم ورعاية للأيتام، ومن كان كذلك لم يغبن ولم يخسر، بل ربح ربحا عظيما. ووجه إراد المصنف رحمه الله لهذا الأثر في هذه الترجمة باب فضل من يعول يتيما بين أبويه حرص بن عمر ودأبه رضي الله عنه وأرضاه على حضور هذا اليتيم لطعامه ومشاركته لطعامه وسؤاله عنه. نعم الإسناد فيه الحسن البصري وهو مدلس. نعم.
1: قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى.
0: ثم أورد المصنف رحمه الله حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعه السبابة والوسطى، أي أشار بهما بالسبابة والوسطى. والسبابة هي هذه، وقيل إنها سبابة لأنه يسب بها أو يشار إليها، يشار لمن يسب بها، وقيل لأنه يسب بها الشيطان فلهذا سميت السبابة. وجاء في بعض الروايات السباحة لأنه أيضا يسبح بها الله جل وعلا، يسبح بها أي الله جل وعلا. فالسبابة هذه والوسطى هي التي تليها، وأشار إلى هذين الأصبعين لأنهما متقاربين. وهذا فيه استعمال وسائل الإيضاح والتقريب للفهم وتقريب المعاني، وجعلها بمثابة الأمور المحسوسة المشاهدة الملموسة. فيقول عليه الصلاة والسلام أنا وكافل يتيم كهكذا، ويشير بالسبابة والوسطى، فهذا يفيد إلى علو منزلة كافل اليتيم وعظيم ثوابه عند الله تبارك وتعالى في جنات النعيم. نعم.
1: قال حدثنا موسى قال حدثنا العلاء بن خالد بن وردان قال حدثنا أبو بكر بن حفص أن عبد الله رضي الله عنه كان لا يأكل طعاما إلا وعلى قوانه يتيم.
0: ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن أبي بكر بن حفص أن عبد الله كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم. الخوان هو الشيء الذي يوضع عليه الطعام، الخوان هو الشيء الذي يوضع عليه الطعام. فكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم، أي على المكان الذي يوضع عليه الطعام يكون عليه يتيما. فهذا في حرصه على الأيتام وتناولهم من طعامه، بحيث أنه لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم، أي يحضر طعامه اليتيم. والعلاء ابن خالد مقبول كما في التقريب، والحديث رواه الخرائط في مكارم الأخلاق من حديث نافع عن ابن عمر بنحوه. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: باب خير بيت بيت فيه يتيم يحسن إليه. قال: حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن أيوب سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن ابن أبي عتاب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يشير بإصبعيه.
0: ثم قال رحمه الله تعالى: باب خير بيت بيت فيه يتيم يحسن إليه. وهذه الترجمة عقدها لمزيد البيان لفضل كفالة الأيتام والإحسان إليهم، وأن البيت الذي فيه يتيم يحسن إليه خير بيت لعظيم الثواب والأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن قام على كفالة الأيتام. وهنا ينبغي أن يلحظ أن الخير والبركة والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، وإذا قام الشخص محتسبا طالبا ثواب الله عز وجل وأجرا على كفالة اليتيم، وأيضا قام بكفالته في بيته فجعله مع أولاده وبين أولاده ويرعاه رعايته لأولاده، لا يميزه عليهم ولا يميز أولاده عليهم عليه، بل يحسن إليه إحسانه لأولاده، فهذا سبب خير وبركة ولا شك ولا ريب لهذا البيت، لأن البركة من الله سبحانه وتعالى، وهذا محسن إلى هذا اليتيم محتسب في ذلك ثواب الله سبحانه وتعالى وأجره. فتكون هذه الكفالة لليتيم عنده في بيته سبب للبركة في البيت، سبب للبركة في البيت. بل إن من الوقائع التي يتحدث بها وتذكر قديما وحديثا أن بعض من قاموا بهذا الأمر فكفل يتيما في بيته ورعاه رعايته لأولاده، بعضهم كان هذا اليتيم أشد عناية به في كبره وإحسانا إليه من ولده وقياما به وردا للجميل والإحسان وقياما بهذا الواجب، فهذه بركة وثواب معجل، هذه بركة وخيرية وثواب معجل لكافل اليتيم في الدنيا. أما الثواب المؤجل يوم القيامة فهو ثواب عظيم كما جاء في الحديث: أنا وكافل اليتيم كهاتين. فإذا كافل اليتيم يحوز خيرين: خير في الدنيا وهو أن بيته خير بيت، وهذه الخيرية تعني البركة والتيسير والتوفيق والصلاح وزوال الآفة والشر والضر وسبب الحفظ إلى غير ذلك من المعاني. وفي الآخرة الخيرية بما جاء في الحديث أنا وكافل اليتيم كهاتين. وأورد رحمه الله حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه. ولاحظ هذا القيد، يتيم يحسن إليه، يعني قد يكون في البيت يتيم لكن يساء إليه أو يعامل بالمعاملة السيئة. لا لا، لكن هنا الخيرية والثواب الأجر مترتب مع الإحسان. وقوله يحسن إليه أي بأبواب الإحسان، ما استطاع إلى ذلك سبيلا كافل اليتيم، ما استطاع إلى ذلك سبيلا كافل اليتيم. والباب واسع، باب الإحسان. قال: وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، بحيث أن صاحب البيت أبقاه في بيته ربما مضطرا وليس راغبا، وفي كل يوم وفي كل مرة يسيء إليه ويؤذيه، فهذا شر أو من شر العمل ومن أسوأ العمل، لأن اليتيم بحاجة إلى الرعاية والكفالة والإحسان، وهذا لم يقم بهذا بل لاقاه بالضد وهو الإساءة. ولهذا قال: وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يشير بإصبعيه. والحديث من حيث الإسناد ضعيف، إلا أن الجملة التي في آخره أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين هذه ثابتة، وقد مرت معنا عن غير واحد من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. وسبب ضعف الإسناد أن فيه يحيى ابن أبي سليمان، قال فيه الإمام البخاري رحمه الله صاحب هذا الكتاب، قال فيه منكر الحديث، قال فيه منكر الحديث. وهذا نستفيد منه فائدة، أن الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد الذي بين أيدينا لم يشترط فيه الصحة كما هو شرطه في صحيحه، كتابه الصحيح لم يشترط الصحة، الصحة اشترطها في كتابه الصحيح، صحيح البخاري. وفي صحيح البخاري كتاب عنوانه الأدب، غير هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وقد اشترط فيه الصحة. أما هذا الكتاب لم يشترط فيه الصحة، ولهذا يأتي فيه بعض الأحاديث التي في سندها شيء من الكلام، ومنها هذا الحديث الذي في سنده يحيى بن أبي سليمان. وقال عنه الإمام البخاري الذي ساق هذا السند، قال عنه منكر الحديث. وحديث منكر الحديث حديث ضعيف لا يحتج به، لكن من حيث المعنى، معنى الترجمة، معناها صحيح. ولا شك أن البيت الذي يحسن فيه إلى اليتيم ويقام بكفالته ورعايته ويعامله كافله معاملة ولده ويجعله مع ولده ويربيه تربيته لولده، لا شك أن هذا خير عظيم وفضل عميم، ينال صاحبه ثوابا معجلا في الدنيا وثوابا مؤجلا يوم القيامة يوم يلقى الله عز وجل.
6: والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
2: الأدب المفرد.
5: الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
3: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: الأدب المفرد من أجل الكتب التي ألف ألفت في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة.
5: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية.

0: الألوان
1: وصف الجنة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في قراءة من سيرته صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الشيخ مهدي رزق الله في كتابه السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، الفصل 22، غزوة حنين والطائف. المبحث الأول، غزوة حنين. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح 19 يوما حتى جاءت هوازن وثقيف، فنزلوا بحنين يريدون قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد جمعوا له قبل ذلك حين سمعوا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، وهم يظنون إنما يريدهم. فلما أتاهم أنه قد نزل مكة أخذوا في الاستعداد وحشد القوات لمواجهته، وقبل أن يهاجمها وقد أرادوها موقعة حاسمة، ولذا حشدوا الأموال والنساء والأبناء حتى لا يفر أحدهم ويترك أهله وماله. وكان يقودهم مالك بن عوف النصري، واستنفروا معه غطفانا وغيرها، وتخلف عنهم من هوازن كعب وكلاب، وخرج على رأس بني جشم يوم ذاك دريد بن الصمة، وكان شيخا كبيرا ليس فيه شيء إلا التيمن برأيه، لأنه كان شيخا مجربا عارفا بالحرب. فأنكر على مالك النصري الخروج بالنساء والأطفال والأموال، إذ يرى أن المنهزم لا يرده شيء. فلم يعمل مالك برأي دريد، وقال دريد في شأن غياب كعب وكلاب: غاب الحد والجد، ولو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولا كلاب، ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب. وذكرت له أقوال أخرى تدل على تجربته في الحروب وتوقعه الهزيمة لقومه، لأن الرأي كان لمالك وصغير السن 30 سنة غير مجرب. بل اتهم مالك دريدا بأنه كبر وقل علمه، وأقسم على هوازن بأن تطيعه هو وإلا انتحر، فأطاعوه. فأمرهم يكسروا جفون سيوفهم إذا رأوا المسلمين، ثم يشدوا شدة رجل واحد. وكانت خطة مالك في الحرب أن رتب جيشه في صفوف حسنة، وقدم الخيل ثم الرجالة ثم النساء ثم الأغنام ثم الإبل، قد بلغ جيشه 20,000. فصار بهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه ليأتيهم ويدخل فيهم ويعلمه خبرهم، فجاءهم ومكث فيهم يوما أو اثنين، ونقل خبرهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولعل هذا الخبر الذي نقله ابن أبي حدرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي تبسم له النبي عليه الصلاة والسلام وعلق عليه بقوله: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، وذلك عندما اقتربوا من العدو. وبعد جمع المعلومات العسكرية المطلوبة استعد النبي عليه الصلاة والسلام لمواجهتهم، فاستعار من يعلى بن أمية 30 بعيرا و30 درعا، واستعار 100 درع من صفوان بن أمية، وعاد إليه بعد غزوة حنين وشكره على ذلك. وبعد أن قام النبي عليه الصلاة والسلام بمكة 19 يوما، خرج إلى حنين 6 خلت من شوال، واستعمل عتاب بن أسيد بن أبي العيص أميرا على مكة. وقد قال أهل المغازي أنه خرج معه 2,000 من أهل مكة مع 10,000 من أصحابه الذين خرجوا معه لفتح مكة، فأصبحوا 12,000، وأكبر جيش إسلامي يخرج في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الحين. ولهذا ساد شعور عند بعض الناس أنهم لن يغلبوا من قلة، وعبر أحدهم عن هذا الشعور جهرة، وشق ذلك على النبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاتبهم القرآن وذكرهم بعدم الاتكال على عدم الاتكال إلا على الله وحده، وإلا وكلهم إلى أنفسهم، ولقنهم درسا بليغا في هذا الشأن. فقال تعالى: ويوم حنين إذ عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم الآية. وحكى لهم النبي عليه الصلاة والسلام قصة نبي أعجبته كثرة أمته فسلط الله عليهم الموت. وعندما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من حنين حضرتهم صلاة العشاء، أمر أحد الصحابة مراقبة العدو من فوق أحد الجبال المطلة على وادي حنين، فأدى الصحابي المهمة ونقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم، وأنهم قد خرجوا بضعنهم ونعمهم وشائهم واجتمعوا إلى حنين. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله تعالى. وعندما حان ساعة النوم تطوع أنس بن أبي مرثد الغنوي بحراستهم إلى الفجر، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووعده بالجنة. وفي الطريق إلى حنين رأى بعض الطلقاء شجرة يعلق عليها المشركون أسلحتهم تعرف بذات أنواط، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم. وفي هذا دليل على أن قلوب هؤلاء لم تتشرب الإسلام بعد لحداثة عهدهم به، بل روي أن 80 من الطلقاء قد خرجوا وهم على الكفر. وإذا كان الحال كذلك فلا غرابة من أن يعبر كلدة بن الحنبل أخو صفوان بن أمية لأمه وهو أحد الطلقاء عن فرحته بإدبار المسلمين في الجولة الأولى قائلا: ألا بطل السحر اليوم؟ فقال له أخوه صفوان وهو على شركه آنذاك: أسكت، فض الله فاك، فوالله لن يربني رجل، أي أن يكون لي ربا أي ملكا علي، رجل من قريش حب إلي من أن يربني رجل من هوازن. وكان يقف زعماء مكة خلف الجيش ينظرون لمن تكون الدائرة. وبادرت هوازن إلى حنين فأدخلوا جيشهم بالليل في الوادي، وفرقوا كمناءهم في الطرق والمداخل والشعاب والأخباء والمضايق، وأصدر إليهم قائدهم أمره بأن يرشق المسلمين بالسهام عند دخولهم وادي حنين المنحدر، ثم يشد عليهم شدة رجل واحد. وشجعهم زاعما بأن المسلمين لم يلقوا من قبل مثلهم في الشجاعة والعدة والعدد والدراية بالحرب. وعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه بالسحر، وعقد الألوية والرايات، ورتب الجند في هيئة صفوف منتظمة، واستقبل بجيشه وادي حنين في عماية الصبح أو غلسه، وانحدروا فيه. فتقدمهم على المجنبة الخيالة بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، في طليعتها بنو سليم منذ خروجه من مكة. عندما دخل المسلمين الوادي حملوا على هوازن فانكشفوا، فكب المسلمون على ما تركوه من غنائم. وبينما هم على هذه الحال استقبلتهم هوازن وامطرتهم بوابل من السهام التي لا تكاد تخطئ أحدا. ولم يكن المسلمون يتوقعون هذا، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت فولوا مدبرين، لا يلوي أحد على أحد. وانحاز النبي صلى الله عليه وسلم ذات اليمين وهو يقول: أيها الناس هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. ومما يدل على عدم توقع المسلمين لمثل هذه الخدعة أن بعضهم قد خرجوا خفافا عجلين دون استعداد حربي كامل، لا سيما بعض الشباب الذين خرجوا حاسري الرؤوس وليس معهم السلاح الكافي. وكان أول من أدبر خيالة المسلمين ثم المشاة، وفر معهم المسلمون الذين أسلموا عام الفتح والأعراب ثم بقية الجيش، حتى أنه لم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد سوى أبي سفيان بن الحارث وجماعة قليلة. وإما يدل على الدور الكبير للمسلمين الذين أسلموا عام الفتح في هذه الهزيمة، أن أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلهم بحجة أنهم انهزموا عنه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، إن الله قد كفى وأحسن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتطي بغلة له بيضاء أو شهباء تسمى دلدل، وهو يركضها، وأبو سفيان بن الحارث آخذ بركاب النبي عليه الصلاة والسلام، وعمه العباس آخذ بلجام البغلة يكفان عن الإسراع نحو العدو. وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة، أنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغى وقد انكشف عنه جيشه وهو على بغلة وليس سريعة الجري ولا تصح للكر ولا للفر ولا للهرب، وهو مع هذا أيضا يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من يعرفه، وما هذا إلا ثقة بالله وتوكلا عليه وعلما منه بأنه سينتصر ويظهر دينه على سائر الأديان. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس وكان قوي الصوت أن ينادي الناس بالثبات، وخص منهم أصحاب ضيعة الرضوان فأسرعوا إليه كما تسرع الأمهات إلى أولادها، ثم خص الأنصار بالنداء، ثم بني الحارث بن الخزرج فطاروا إليه قائلين لبيك لبيك. ودارت المعركة قوية ضد هوازن، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام عن بغلته وهو يدعو الله أن ينصرهم، وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وأخذ يقاتل والصحابة يقاتلون معه ويتقوون به لشجاعته وثباته كعادتهم في مثل هذه المواقف العصيبة. وعندما رأى الفارون موقفه وثباته وسمعوا صوت العباس يناديهم جاءوا إليه مسرعين ملبين الدعوة قائلين لبيك لبيك، حتى إن من لم يستطع أن يثني بعيره يتركه ويأخذ درعه وسيفه ورمحه حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجالد الأعداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى المعركة تشتد هذا حين حمي الوطيس، ثم أخذ حصيات أو ترابا فرمى بها وجوه الكفار وهو يقول شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملا عينه ترابا بتلك القبضة فولوا مدبرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انهزموا ورب محمد، وفي رواية أخرى انهزموا ورب الكعبة مرتين. وفي ضوء هذه الكيفية التي انهزم بها المشركون والمعجزة التي أجراها الله على يد نبيه محمد عليه الصلاة والسلام يفهم قول الله تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. قد حكى أحد أفراد جيش هوازن أنهم عندما أرادوا الوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام حال بينه وبينه رجال حسان الوجوه فقالوا شاهت الوجوه فارجعوا، فقالوا شاهت الوجوه فارجعوا، فهزموا من ذلك الكلام. حكى شيب بن عثمان أنه عندما أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم ثأرا لأبيه وعمه الذين قتلاهما علي يوم بدر رفع له شواظ من نار حال بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام كأنه البرق، فخاف أن يحرقه فوضع يده على بصره وتقهقر، والتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يدنو منه فدنا منه فقال اللهم أذهب عنه الشيطان، فقذف الله الإيمان في قلبه، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقاتل الكفار. وفي رواية أخرى أن شيبة قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني أرى خيلا بلغا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا شيبة إنه لا يراها إلا كافر، فضرب على صدره ثم قال اللهم اهد شيبة ثلاثا، فانقلب بغض الرسول حبا عظيما. قال سرية أوطاس لم يثبت المشركون طويلا في هذه الجولة الثانية من القتال، ففروا في نهاية اليوم مخلفين وراءهم كثيرا من القتلى والأموال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بتعقب الفارين وجزهم وكسر شوكتهم حتى لا يجتمعوا للحرب مرة أخرى. ولذا عندما فرغ من حنين بعث أبا عامر عبيد بن سليم بن حضار الأسلمي على جيش إلى أوطاس لقتال الكفار الذين عليهم دريد بن الصمة وأوطاس واد في ديار هوازن. قال فجالدهم أبو عامر الأشعري حتى استشهد، وطلب من أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما الذي خلفه في القيادة أن يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام سلامه وأن يطلب منه أن يستغفر له، فأكمل الأشعري المهمة وهزم الله على يديه الأعداء وبلغ رسالة أبي عامر، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لأبي عامر. قال لقد انجلت المعركة عن نصر مبين للمسلمين ومقتل وجرح عدد كبير من هوازن وثقيف، وقد روي أن قتل بني مالك من ثقيف لوحدها قد بلغ 70 قتيلا، ولم يقتل من الأحلاف سوى رجلين أحدهما بني غيرة والأخرى بني كبة، وقتل بأوطاس من بني مالك 300 ومعهم دريد من الصمة كما ذكرنا، وقتل خلق كثير من بني نصر بن معاوية ثم من بني رئاب حيث استحر فيهم القتل، حتى قال عبد الله بن قيس وكان مسلما يا رسول الله هلكت بنو رئاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر مصيبتهم. عندما لاجأ المشركون إلى أوطاس ولحق بهم المسلمون قتل أبو عامر وحده 9 إخوة منهم قبل أن يستشهد، قتل أبو موسى الأشعري أخوين من بني جشم بن معاوية، وقتل أبو طلحة وحده يوم حنين 20 رجلا من المشركين وأخذ سلبهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أباح سلب المشرك لقاتله. أما بالنسبة للسبي والغنائم، قد روي أن سبي حنين قد بلغ 6000 من النساء والأبناء، وأن الأموال كانت 4000 وقية فضة، وأن الإبل كانت 24000، وأن الشياه أكثر من 40000 شاه. حبس النبي عليه الصلاة والسلام هذا السبي والغنائم بالجعرانة لتصرف فيها بعد الفراغ من أمر الطائف كما سنرى. قالوا كانت خسارة المسلمين طفيفة جدا، استشهد 4 منهم هم أبو عامر الأسنمي وأيمن بن عبيد ويزيد بن زمعة بن الأسود وسراقة بن الحارث رضي الله عنهم، وجرح عدد منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن أبي أوفى وخالد بن الوليد رضي الله عنهم. عندما انهزمت هوازن وثقيف وأحلافهم تفرقوا في الأودية والجبال، فلجأ الثقيف بقيادة مالك بن عوف إلى حصونها بالطائف، ولجأ آخرون إلى وادي أوطاس، وانحاز بنو غيرة إلى نخلة، وقد تبعت خيل المسلمين من سلك إلى نخلة ولم تتبع من سلك إلى الثنايا. وأما بعد أن تعقب المسلمون فلول الهاربين من هوازن في أوطاس ونخلة، توجه للقضاء على ثقيف التي فرت من حنين وأوطاس واتحصنت بحصونها المنيعة في الطائف، وأغلقت أبوابها بعد أن جمعت ما يكفيها من المؤن الغذائية للصمود لمدة عام، واتخذت وسائل دفاعية تمكنت من الصمود مدة طويلة، ورممت حصونها ووفدت عروة بن مسعود وغيلان بن سلمة إلى جرش لتعلم صنعة الدبابات والمجانيق والضبور. قال والدبابات هي آلات تصنع من خشب وتغشى بجلود، ويدخل فيها الرجال ويتصلون بحائط فينقبون عن أهله. قالوا أما الضبور هو شيء يتقى به عند الانصراف. قال وصل المسلمون إلى حصون الطائف في نحو نهاية الأسبوع من شوال كما يستنتج من وقائع الأحداث، ونزلوا قريبا من حصونهم، ثم تحول إلى منطقة أكثر بعدا من مدى سهام ثقيف، تسببت في استشهاد 12 مسلما وجرح عدد منهم، وبنوا فيها مسجدا يعرف اليوم بمسجد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكانت الطائف آنذاك جنوبي غربي المسجد. قال لما كان القتال تراشقا بالسهام على بعد، استخدم المسلمون الدبابة ليحتموا بها من السهام حتى يصلوا إلى الحصن فيثقبوه. عندما رأتهم ثقيف ألقت عليهم قطعا من حديد محمات فأحرقت الدبابة، فخرج أصحابها من تحتها فأصابوهم بالسهام فقتلوا منهم رجالا. واستخدم المسلمون المجانيق في رمي أهل الطائف، هم أول من رمى في الإسلام المجانيق، قد بذلوا وسع في الرمي به، لا سيما وقد وعدهم النبي عليه الصلاة والسلام درجة في الجنة عندما قال لهم من بلغ بسهم في سبيل الله فله درجة في الجنة، ومن رمى بسهم في سبيل الله عز وجل فهو له عدل محرر، أي مثل ثواب تحرير رقبة، ومن أصابه شيب في سبيل الله عز وجل فهو له نور يوم القيامة. قال في محاولة إضعاف معنويات ثقيف، شرع المسلمون في حرق بساتين نخيلهم وعنبهم فناشدوه أن يدعها لله وللرحم، فاستجاب لهم بعد أن حققت المحاولة أهدافها، ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. فنزل إليهم 23 منهم أبو بكر نفيع بن مسروح الثقفي، فأسلموا فاعتقهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعدهم إلى ثقيفة بعد إسلامهم. قال سمي أبو بكر وسمي نفيع بن مسروح بأبي بكر لأنه نزل من الحصن ببكرة. قال عندما استعصى الحصن على المسلمين واستشهد 12 رجلا بينما لم يقتل المشركين سوى 3، دعا نبي الله عليه الصلاة والسلام إلى فك الحصار، فثقل ذلك على المسلمين واستنكروه. عندما كثرت فيهم الجراحات ودعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى فك الحصار مرة أخرى أعجبهم ذلك، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام فارتحلوا، والرسول عليه الصلاة والسلام يطمع في هدايتهم ويرفض طلب بعض المسلمين في الدعاء عليهم ويدعو لهم قائلا اللهم اهد ثقيفا، ويروى أن الله لم يأذن له في أهل الطائف. قال والمدة التي قضاها النبي عليه الصلاة والسلام في حصار الطائف 40 يوما. قال ثم عاد النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى إلى جعرانة حيث ترك غنائم حنين قبل أن يتحرك لحصار الطائف، وعندما عاد لم يقسم هذه الغنائم سوى بعض الفضة. واستأنى بها بضع عشرة ليلة آملا في قدوم هوازن عليه ودخولها في الإسلام، ثم وزعها بعد ذلك على المهاجرين والطلقاء ولم يعطي الأنصار شيئا. قال: قد أحصى ابن إسحاق 12 رجلا ممن نال 100 من الإبل، 6 منهم ذكرهم البخاري ومسلم. قال: ومن زادهم على ما في البخاري ومسلم معاوية بن أبي سفيان والحارث بن الحارث ومالك بن عوف والعلاء بن جارية والحارث بن هشام وحويط بن عبد العزة. قال: أورد ابن هشام قائمة بأسماء 29 رجلا من مؤلفة قلوبهم ممن أعطوا من غنائم حنين، ولم يحدد عدد الإبل التي نالها كل واحد منهم، هناك من أوصل عددهم إلى 57 رجلا. وكان هذا الموقف تجاه المؤلفة قلوبهم لحكمة وضحها النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار عندما غضبوا من هذا التوزيع حرمانهم الغنيمة. وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام قول بعض أحداثهم: إذا كانت الشدة ندعى ونعطى الغناء وتعطى الغنائم وغيرنا، أو يغفر الله للنبي للرسول الله يعطي قريشا يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فجمعهم وقال لهم: أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى بيوتكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله رضينا. فقال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار. وقال في رواية: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ الأنصار شعار والناس دثار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقال: إني أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبي من الخير والغناء، منهم عمرو بن تغلب. فقال عمرو بن تغلب: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. وقال: إني لعطي رجالا حديث عهدهم بكفر. وفي رواية: إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم. وقال: أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تلفت بها قوما ليسلموا وكلتكم إلى إسلامكم؟ اللهم ارحم الأنصار وابناء الأنصار وابناء أبناء الأنصار. وقال: إني لعطي الرجل وغير أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. عندما سمع الأنصار ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام عرفوا الحكمة من ذلك التقسيم، وبكوا حتى ابتلت لحاهم بدموعهم، وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. واتضحت لهم الحكمة عمليا عندما رغب هؤلاء المؤلفة قلوبهم في الإسلام وحسن إسلامهم انخرطوا في الجهاد إلا القليل جدا منهم، مثل عيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس. تعبر عن هذه الظاهرة الإمام مالك بن أنس قائلا: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. عبر صفوان بن أمية عن التحول الذي حدث نتيجة لهذا الموقف الكريم من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: والله لقد أعطاني النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطاني، وأنه لأبغض الناس إلي، ما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. وكان حكيم بن حزام كلما أعطاه سأله المزيد، فوعظه النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم: والذي بعثك بالحق لا أرزأ، أي لا أسأل أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فلم يأخذ عطاءه من بيت المال حتى توفي. عندما لم تتضح حكمة هذا التقسيم لدى بعض جفاة الأعراب أيضا، قال أحدهم للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد اعدل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فاستأذن عمر النبي عليه الصلاة والسلام في ضرب عنقه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: معاذ الله، نتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. ولفظ لمسلم. وفي رواية ثانية له زاد: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وجاء وصف هيئته في هذه الرواية: كث اللحية، مشرف غائر العينين، ناتئ الجبين، محلوق الرأس. وزاد مسلم: ومشمر الإزار. وزحموا على النبي عليه الصلاة والسلام يقسم الغنائم حتى علق رداؤه بغصن شجرة، فقال اعطوني ردائي فلو كان عدد هذه العظاه أي شجر الشوك نعما قسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وجبذ أحدهم جبذة شديدة أثرت في عاتقه لخشونة البرد الذي كان عليه وقال مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فضحك ثم أمر له بعطاء. ودل هذا الموقف من العراب على أن معظمهم إنما خرج للمغنم، ودل موقف النبي عليه الصلاة والسلام من تصرفاتهم على صبره وحكمته في تربية أمثال هؤلاء العراب. قال بعدما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من توزيع الغنائم قدم عليه وفد هوازن يعلو إسلامهم ويطلب رد الأموال والسبي إليهم، فخيرهم بين المال والسبي فاختاروا السبي. فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في الأمر، وإما قال لهم من أحب أن يطيب فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله، أي فعلناه من طيب من أنفسنا. فقال إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك من لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاءهم، ثم رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه أنهم قد طيبوا فأذنوا، سوى الأقرع بن حابس الذي تكلم باسم قبيلته تميم، وعين بن حصن الذي تكلم باسم قبيلته فزاره، فوعدهم النبي عليه الصلاة والسلام بتعويضهم عنها. وسأل النبي عليه الصلاة والسلام وفد هوازن عن مالك بن عوف، وطلب منهم أن يخبروه إن أتاه مسلما رد عليه أهله وماله ومنحه 100 من الإبل. عندما أخبروه بذلك احتال في الخروج من الطائف خشية أن يقتله قومه ثقيف، ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام بالجعرانة أو بمكة، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ما وعد به وأسلم وحسن إسلامه. فاستعمله النبي عليه الصلاة والسلام على من أسلم من قومه، فكان يقاتل بهم ثقيفا. ومال بعض زعماء ثقيف للإسلام منهم عروة بن مسعود الثقفي، فلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام وفي طريقه إلى المدينة بعد أداء العمرة فعلن إسلامه وعاد داعي للإسلام في قومه فقتلوه، ودفن مع شهداء المسلمين في حصار الطائف حسب وصيته. وبعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك في رمضان من العام 9 جاء وفد ثقيف معلنا إسلامهم كما سنرى في خبر الوفود. قال أهم الأحكام المستنبطة من غزوة حنين والطائف، قال يستفاد منها النهي عن قصد قتل النساء والأطفال والشيوخ والأجراء ممن لم يشركوا في القتال ضد المسلمين، قد تكرر هذا النهي في عدة مناسبات. قالوا يستفاد أيضا إقامة الحد في دار الحرب، قد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بشارب الخمر في حنين. قالوا يستفاد أيضا تشريع العمرة من الجعرانة للداخل إلى مكة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفراغ من توزيع غنائم حنين. أما الخروج من مكة إلى الجعرانة للإحرام منها فهو ما يفعله العوام وليس بسنة. قالوا يستفاد أيضا الاستفادة من أدوات الحرب التي يمتلكها المشركون كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما استعار دروعا من صفوان بن أمية مع ضمانه لها على أن لا يكون في ذلك أي تأثير على صبغة الحرب. قالوا يستفاد أيضا جواز قطع شجر الكفار الذين إذا كان ذلك يضعفهم ويغيظهم وأنكى لهم. قالوا يستفاد أيضا من كمال رأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام أن يدعو بالهداية لمن حاربوه وقتلوا جماعة من أصحابه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل الطائف وثقيف. قالوا يستفاد أيضا لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد قدرة على هدمها إبطالها يوما بعد يوم، فإنها شعائر الكفر وهي أعظم المنكرات كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ذي الكفين وإرسال أبي موسى الأشعري لهدمه كما سيأتي تفصيله في أول الفصل التالي. قالوا يستفاد أيضا جواز خروج بعض النساء مع أزواجهن في الغزو علاج الجرحى وسقيهم بدليل خروج أم سليم بنت ملحان مع زوجها أبي طلحة إلى غزوتي فتح مكة وحنين كما ثبت في صحيح مسلم.
3: إن هذه القصة التي سمعناها في حرب هوازن بعد أن فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة حيث أصبحت دار إسلام بعد أن كانت هي يعني أهلها كانوا أولى وأقوى وأكثر من يحارب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الله سبحانه وتعالى جعل عاقبة للمتقين وأصبحت أم القرى دار إسلام. لكن أعداء الإسلام ما زالوا يتربصون بهم الدوائر ويريدون أن يطفئوا نور الله لو استطاعوا، ولكنهم خابوا فجمعوا لهم جمعا غفيرا كما سمعنا، وليس عندي زيادة مما سمعنا، لكن مشاركة في إيضاح بعض الأشياء أو التذكير بها. فإن المصطفى عليه الصلاة والسلام لما اطمأن على فتح مكة وجلس بها أياما وسمع بجمع هوازن وثقيف ضده جهز جيشه، فبدل ما كانوا 10,000 صاروا 12,000، لأنه أسلم من أهل مكة من أسلم وانضموا إلى جيشه، وخرج بهم إلى هوازن في وادي حنين لأنهم اجتمعوا في ذلك وجمعوا جمعا غفير كثير، حتى أنهم لجهل رئيسهم لأنه شاب لم يجرب الحروب حتى أنه يكون حكيم، وإلا فقد ناهاه كبيرهم الدريد بن الصمة فقاله إن هذا رأي غير سديد، تخرج بالنساء والأطفال والأموال، قال من أجل أن يصمد الإنسان ويحارب دون أهله وماله، قال إنها إن تكن لك فلن تؤثر الأموال، وإن تكن عليك فالمنهزم لا يلوي على أحد ولا يفكر في أهل ولا مال. قال له أنت كبرت وكبر عقلك، يعني أنك خرفت خرف عقلك فلا أسمع لمشورتك. وقال لقومه إما تسمعوا لقولي وتسيروا على خطتي، وإلا أتحامل على سيفي فأقتل نفسي. فقالوا بلى نحن نسمع لك ولا تقتل نفسك، يعني لا تنتحر. فالله عز وجل قد أجرى ما كان وقدر أن تكون في البداية شبه هزيمة للمسلمين بسبب أنهم رأوا أنهم جمع كثير، فقال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة، فصار فيه شيء من الافتخار والاتكال على الكثرة وعلى القوة البدنية والمادية، فأراد الله عز وجل أن يعظهم ويذكرهم ويبين لهم أن كثرتهم إذا لم ينفعهم الله فلا تنفعهم، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحمت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. لما أعطاهم درس حتى يبين لهم أن قوتهم وحدها لا تنفعهم إذا لم يكن لهم عون من الله ونصر وتأييد، فإن هوازن قد كمنوا للمسلمين في منحدر الوادي مع غلسة الصبح، يعني لم يكن نهار حتى يروا ما أمامهم، وجيش منحدر، فإذا الجيش يقابلهم ويرشقهم في النبل ثم يشد عليهم شدة واحد انهزموا، يعني ما فكروا أنهم قد كمنوا لهم في هذا المكان. لكن المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن معه من العباس وأبو سفيان بن الحارث بن عمه وعدد قليل مثل أبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع ما انهزموا ولا تركوا رسولهم عليه الصلاة والسلام، ولم يقدموا أنفسهم على نفسه. وكان أيضا من شجاعته عليه الصلاة والسلام أنه لم يختفي ولم يبالي بالأعداء، بل كان يقول أنا النبي لا كذب، أنا محمد رسول الله، إلي أيها الناس، إلي أيها الناس. ثم أمر العباس رضي الله عنه وكان صيتا يعني صوته يسمع من بعد، فأمره أن ينادي يا أصحاب الشجرة، يعني شجرة الرضوان التي بايعوا تحتها، ثم ينادي يا للأنصار، فسمعوا الصوت فانقلبوا إليه لبيك لبيك. فإذا حاول أن يقلب بعيره وأبى البعير، أخذ سلاحه ولبس درعه وترك بعيره وأما الصوت، يعني جاء نحو الصوت حتى اجتمعوا حول الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم جاء بدأت المعركة من جديد، فصارت في صف المسلمين وفي نصيبهم، لأن الله عز وجل لما وعظ عباده وذكرهم قد كتب لهم النصر وأراد أن ينصرهم، وأنزل ملائكة كما سمعنا أيضا، وأنزل جنودا لم تروها. فلما شدت المعركة قال عليه الصلاة والسلام: الآن حمي الوطيس، وأخذ كما سمعتم حفنة من تراب ورماها وقال: شاهت الوجوه. ثم اشتدت المعركة، فما رجع آخر القوم الذين انهزموا إلا والأسرى قد ربطوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فصارت معركة حاسمة أعطت هوازن وثقيف درسا لم ينسوا، هزم أكثرهم وقتل كثير منهم وسبيت أموالهم وأهلوهم، 6000 نفر من النساء والصبيان كلهم صاروا سبيا للمسلمين، بإمكانهم أن يسترقوهم يجعلونهم عبيد عندهم، وكثير من الأموال من الإبل والبقى من الإبل والغنم والذهب والفضة، أموال لا يحصيها إلا الله. فلما تمت الهزيمة على الكفار أرسل أيضا عليه الصلاة والسلام سرية إلى أوطاس، وفيها جمع من أولئك، فحاربوهم وهزموهم هزيمة نكراء، وقتلوا منهم كثير وأسروا منهم كثير. جمعت هذه الغنائم ووزعها عليه الصلاة والسلام، وأعطى المؤلف قلوبهم، يعني الناس الذين أسلموا جدد من أهل مكة والناس الذين لم يسلموا لكن خرجوا معه حمية وترغيبا لهم في الإسلام، أعطاهم عليه الصلاة والسلام منهم من أعطاه 100 بعير ترغيبا لهم، وبالفعل رغبوا بالإسلام وصاروا يدافعون عنه بعدما كانوا يحاربونه. لكن ذلك أثر على شباب الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، لما رأوه أعطى قريش العطايا الكثيرة ولم يعطي الأنصار شيء، كبر ذلك عليهم وظنوا أن ذلك منه ميلا إلى قومه، وظنوا وخافوا أنه سينحاز إليهم ويتركهم، فقالوا: والله لقد رأى وجد النبي صلى الله عليه وسلم أهله. فلما سمع عن مقالتهم نادى أحد كبارهم وهو سعد بن عبادة، فقال سعد: يا رسول الله، إن الأنصار قد وجدوا عليك بما فعلت حيث وزعت هذه الأموال ولم تعطي الأنصار منها شيء. فقال: وأنت أين أنت منهم؟ قال: يا رسول الله، من رجل إلا من قومه. فقال: اجمع لي الأنصار ولا يكن معهم أحد، يعني جمعهم وحده. فجمعهم ثم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام لما اجتمعوا، فجاء وخطب بهم وذكرهم وأثنى عليهم عليه الصلاة والسلام، قال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين يعني متحاربين فعلا، كانوا الأوس والخزرج الحروب بينهم دائر، فألفكم الله بي، فكلما قالوا شيء قالوا الله ورسوله أمن. قال إنكم لو شئتم لقلتم ولصدقتم. قالوا الله ورسوله أمن، يعني ماذا نقول؟ ليس لنا فضل، فضل الله عز وجل أن هدانا الإسلام. فقال لو شئتم لقلتم أتيتنا مطرودا طريدا فآويناك، إلى آخر الكلام الذي وجهه لهم. ثم قال اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، فبكوا حتى سالت دموعهم على لحاهم ورضوا. ثم قال أيضا من جملة ما قال حتى يطمئنهم، قال ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، لولا الهجرة لكنتم أن من الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار، الشعار هو الذي يلي الجسد، يعني هم أقرب إلي من غيرهم. لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، فاطمأنوا عند ذلك وقالوا رضينا بالله ورسوله قسما ونصيبا، ثم تفرقوا وقد رضوا وطابت نفوسهم، ثم خرج عليه الصلاة والسلام من المكان، ثم أحرم بالعمرة من الجعرانة، وأحرم من أحرم معه، وبقية أيضا الغنائم قسمت بعد ذلك. ومما حصل في ذلك اليوم أنه استعار من صفوان بن أمية قبل أن يسلم، استعار منه 100 درع، فقال أغصبا يا محمد؟ قال لا، بل عارية مضمونة. وعلى كل حال حصل كثير من الكلام لما حصلت الهزيمة الأولى على المسلمين، من الناس الذين أسلموا جدد ظنوا أن المسلمين قد انهزموا هزيمة لن تجبر، حتى أن بعضهم قال لا يردهم إلا البحر، ظنوا أنهم سينهزمون هزيمة نهائية. ثم عاد عليه الصلاة والسلام إلى مكة وأخذ عمرته، وهذه أيضا أحد عمراته التي أحرم بها في ذي القعدة. جميع عمراته عليه الصلاة والسلام كان في ذي القعدة، العمرة الأولى في السنة السادسة في ذي القعدة التي ردوه عنها المشركين، وعمرة القضاء في السنة السابعة في ذي القعدة، والعمرة هذه التي من الجعرانة في ذي القعدة، لأنه وقعت مكة، فتح مكة كان في رمضان، فصار بقية رمضان وشوال في المعارك التي حصلت بينه وبين ثقيف وبين هوازن. أما ثقيف فكما سمعنا حاصروهم ليالي، وقتل من المسلمين من قتل بسبب أن ثقيف تحصنوا في بلادهم ورشقوا بعض المسلمين في شيء من السلاح، واستشهد منهم رضي الله عنهم أناس. لكن الله لحكمة عز وجل أرادها، ما أراد فتح ثقيف يعني الانتصار عليهم وفتح بلادهم، تحصنوا في بلادهم وقطعوا، أمر عليه الصلاة والسلام أن يقطع المسلمون كثيرا من أعنابهم وأشجارهم إذلالا للكفر وأهله، لكن ذلك لم يثني ثقيف في البداية، حصنوا حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر: ما أراني فاتحا الطائف في هذه السنة، يعني معنى الحديث، لأنه رأى رؤيا عليه الصلاة والسلام أنه أعطي إناء فيه زبد وجاء ديك فنقرها فسقطت، فأولها بأنه لن يفتح الطائف، فأذن بالرحيل. فجاء رجل وقال: يا رسول الله ادعو الله على ثقيف. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد ثقيف وأتي بهم. فاستجاب الله دعوته بعد تقريبا سنة، في السنة التاسعة سنة الوفود، جاء وفد ثقيف وأعلنوا إسلامهم كغيرهم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم على مكة عتاب بن أسيد رضي الله عنه، وجعل له رزقا، يعني راتب مثل ما نقول نحن 30 درهم كل شهر. ثم رجع بعد أنهاء عمرته ورجع إلى المدينة، وهكذا يفتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم الفتوحات، ودانت له البلاد، وكثير من العرب جاءوا بعد ذلك مسلمين منقادين بدون حرب، كما قال عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فبذلك ولله الحمد انتشر الإسلام وغلب على بلاد الكفر، ودان له العرب، وجعل الله كلمته هي العليا وكلمة الكفر هي السفلى. ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته في كل زمان ومكان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، فالله ما قلتم. قل السائل: ما حكم أخذ الفائدة من البنك؟
3: لا شك أن فوائد البنوك ربا صريح، والربا محرم كله، لا يحل منه شيء بحال من الأحوال، لا بضرورة ولا بغيره، لا يحل من الربا شيء. لعن الله الربا وكاتبه وشاهديه وآكله وموكله، فهو في الإثم سواء.
4: يقول: ما حكم إحياء ليلة 27 من شهر رجب؟
3: رجب كغيره من الأشهر الحرم الأربعة، وهي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، وليس له فضل على غيره في العبادات، ولم يميز بشيء، لا بصيام ولا بقيام ولا بعمرة ولا بأي شيء. وكل ما نسمع مما يحدث وما يفعل في رجب فهو بدع، ما أنزل الله بها من سلطان، سواء إحياء تلك الليلة أو صيام يومها أو صيام أول يوم، كل ذلك من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالواجب علينا أن نتق الله ونكتفي بالسنة ونترك البدعة، ولا نفعل شيء ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ومن زعم أنهم يفعلون ذلك احتفالا بليلة الإسراء والمعراج، زعما منهم أنها تلك الليلة يعني ليلة 27، فهذا فعل باطل وبدعة من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فأولا أنه ليس هناك دليل قاطع على أنها ليلة الإسراء والمعراج، وعلى فرض أنها صارت فشيء لم يفعله المصطفى عليه الصلاة والسلام ولم يفعله أصحابه رضي الله عنهم، يعني خير منهم نحن، ولا أفضل ولا أكمل ولا أفهم ولا أتقى، حاشا. فلو كان خيرا لسبقونا إليه. على كل حال، إياكم وأن تحدثوا في رجب ما لم يسن لكم شرعا، وليس برجب زيادة عن غيره، لا صيام ولا غيره، فاتقوا الله وعليكم بالسنة واتركوا البدعة. نسأل الله الثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في قراءة من سيرته صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الشيخ مدرس الله في كتاب سيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية السرايا والأحداث التي وقعت بين غزوتي الطائف وتبوك، قال: عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام المسير إلى الطائف بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة الدوسي ليهدمه، وأمره أن يستمد قومه ويوافيه بالطائف، خرج سريعا إلى قومه فهدم ذا الكفين وحرقه، وانحدر معه من قوم 400. فوافى النبي عليه الصلاة والسلام بالطائف بعد مقدمه إليها بأربعة أيام، ومعه دبابة ومنجنيق. قال المبحث الثاني: إسلام كعب بن زهير عند منصرف النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف. كان كعب بن زهير

عليه النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام فأسلم، فبلغ ذلك كعبا فأنشد قائلا: ألا أبلغ عني بجيرا رسالة على أي شيء غير ذلك دلك؟ على خلق لم ألف أما ولا أبا عليه، ولم تدرك عليه أخا لك. سقاك أبو بكر بكأس روية وانهلك المؤمنون منها وعلك. فلما بلغت الأبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، فكتب إليه أخوه بجير يخبره بذلك وينصحه بالنجاء، ثم كتب إليه بعد ذلك وعلمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتيه أحد مسلما إلا قبل ذلك منه، وطلب منه أن يسلم ويقبل على النبي عليه الصلاة والسلام، فأسلم ونظم قصيدته التي يمتدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم على الرسول عليه الصلاة والسلام فأمنه، فأنشد قصيدته التي رواها ابن إسحاق بإسناد منقطع، ومطلعها: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم عندها لم يفد مكبول. وذكر موسى بن عقبة في مغازي أن كعب بن زهير أنشد النبي عليه الصلاة والسلام قصيدته بانت سعاد في المسجد، فلما بلغ قوله: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، أشار الرسول عليه الصلاة والسلام بكمه إلى الخلق ليأتوا فيسمعوا منه. قال محث الثالث: المصدقون الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المناطق المختلفة في مطلع المحرم من العام التاسع الهجري لقبض الصدقات. قال مبحث الرابع: سرية عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر إلى بني العنبر. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن الفزاري إلى بني العنبر من تميم في المحرم سنة 9 من الهجرة، في 50 فارسا من العرب ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري. فلما وصلوا إلى مكانهم ورأوهم هربوا، وتمكن عيينة وأصحابه من أخذ 11 رجلا، وجدوا في المحلة 11 امرأة و30 صبية، فجلبهم إلى المدينة، فأمر بهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فحبسوا في دار رملة بنت الحارث رضي الله عنها. وذكر الواقدي أن سبب بعث عيينة أن بني تميم أغاروا على ناس من خزاعة بن كعب، أرادوا أن يؤدوا الصدقة إلى المصدق الذي بعثه إليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بشر بن سفيان الكعبي، فأخرجوه من محالهم وتحرشوا بهم. حذرهم الخزاعيون من مغبة هذا التصرف، وعاد المصدق وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بخبرهم. قال مبحث الخامس: سرية قطبة بن عامر إلى ناحية تبالة، هي موضع بقرب الطائف. بعثه رسول الله عليه الصلاة والسلام في 20 رجلا إلى حي من خثعم من ناحية تبالة أو بيشة قريبا من تربة، فخرجوا على 10 أبعرة يعتقبونها قد غيبوا السلاح، يسيرون بالليل ويكملون بالنهار حتى وصلوا مكان العدو، فأغاروا عليهم ليلا، ودار قتال عنيف، فهزموا المشركين واستاقوا النعم والشاء والنساء. وفي الصباح تقاطر جمع الخثعميين وساروا في إثرهم، وعندما أدركوهم أتى الله بسيل حال بينه وبين المسلمين، فما قدر رجل واحد منهم أن يمضي حتى نجا المسلمون إلى المدينة. وكانت هذه السرية في صفر سنة 9 من الهجرة. قال محث السادس: سرية عبد الله بن حذافة السهمي. روى البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل رجلا من الأنصار على سرية وأمرهم أن يطيعوه، فأغضبوه في شيء فقال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوه وأمرهم فأوقدوه، ثم قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فسكن غضبه فطفئت النار. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. قال: والراجح أن أمير هذه السرية وعبد الله بن حذافة السهمي. قد روى الشيخان وبقية الجماعة أن الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، نزلت فيه عندما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام في سرية. قال مبحث الثامن: سرية علي بن أبي طالب إلى الفلس وإسلام عدي بن حاتم الطائي. في ربيع الآخر من العام التاسع الهجري
أرسل النبي

0: عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب في 50 و100 رجل إلى الفلس صنم طيء ليهدمه، فشنوا الغار على محلة آل حاتم الطائي مع الفجر، فهدموا الفلس وخربوه وأخذوا ما به وملأوا أيديهم من السبي والنعم والشاء، وهرب عدي إلى الشام. وروى أحمد والترمذي من حديث سماك بن حرب إسناد إلى عدي بن حاتم أنه عندما جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو بعقرب، فأخذوا عمته وناسا، فلما أتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، لا الوافد وانقطع الوالد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. فسأل عن وافدها فقالت عدي بن حاتم، فقال: الذي فر من الله ورسوله. فمن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهزها، فأتت من أخيها عديا وهو هارب بالشام، وأخبرته خبر النبي عليه الصلاة والسلام، وطلبت منه أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام راغبا أو راهبا، فأتاه فأسلم، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال مبحث التاسع: سرية عكاشة بن محصن إلى الجباب. بعث الرسول عليه الصلاة والسلام عكاشة بن محصن الأسدي في سرية إلى الحباب أرض عذرة وبلي في شهر ربيع الآخر 90 من الهجرة. قال: فصل الرابع والعشرون: غزوة تبوك أو العسرة. قال: أصل التسمية تبوك. روى مسلم بسنده إلى معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها تبوكا قبل أن يأتيها أحد، فلا وجه لقول غير هذا. وجاءت تسميتها بغزوة جيش العسرة من الحديث الذي رواه البخاري بسنده إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم، إذ هم معه في جيش العسرة لغزوة تبوك. وعنون البخاري لهذه الغزوة بقوله: باب غزوة تبوك، وهي غزوة العسرة. وحديث الأشعري واضح الدلالة على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من العسر الشديد في المال والزاد والركائب. وروى مسلم بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه ما وقع للمسلمين في طريق هذه الغزوة من نقص في الزاد، حتى مصوا النوى وشربوا عليه الماء. وفي رواية أخرى أنهم استأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام في نحر مطاياهم ليأكلوا. ودل على هذه الضائقة الاقتصادية الآية الكريمة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. أما تاريخ هذه الغزوة، خرج النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الغزوة في رجب من العام 9 الهجري بعد العودة من حصار الطائف بنحو 6 أشهر. وأما سبب هذه الغزوة فقال ابن كثير: وعزم رسول الله عليه الصلاة والسلام على قتال الروم لأنهم أقرب الناس إليه وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم إلى الإسلام وأهله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قالوا: أما الإنفاق في هذه الغزوة، إن النبي عليه الصلاة والسلام حث الصحابة على الإنفاق في هذه الغزوة لبعدها وكثرة المشتركين فيها، وعد المنفقين بالأجر العظيم من الله، فأنفق كل حسب مقدرته. كان عثمان بن عفان أكثر المنفقين، ورد في ذلك عدة أحاديث وآثار، منها روى البخاري وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان. وروى من حديث أبي عبد الرحمن السلمي أن عثمان رضي الله عنه قال لمحاصريه أيام الدار: ألستم تعلمون أنه قال: من جهز العسرة فله الجنة، فجهزته، فصدقوه بما قال. وروى من هذا الطريق بنحو الترمذي ولفظه: أذكركم بالله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جيش العسرة: من ينفق نفقة متقبلة والناس مجهدون معسرون، فجهزت ذلك الجيش. قالوا: نعم. من طريق آخر من حديث ثمام بن حزم أنه قال: أنشدكم الله وبالإسلام، هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي؟ قالوا: اللهم نعم. وبلغت هذه المشاركة من عثمان 1000 دينار، عندما نثرها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يقلبها ويقول مرارا: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. وقيل أن عثمان رضي الله عنه قدم أشياء عينية كالإبل وعدتها، وأن تصدق بثلاثمائة بعير بأحلاسها واقتابها، وليس هناك ما يمنع ذلك ما دام قد ثبت أن الصحابة قد أقروا له بتجهيز جيش العسرة كما هو ظاهر الأحاديث والآثار التي ذكرناها. قالوا أيضا تصدقت النساء بكل ما قدرنا عليه من إسورة والخلاخل والختم والأقراط، كنا يضعنه على ثوب مبسوط بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها. وقدم فقراء المسلمين جهدهم من النفقة على استحياء، ولذلك تعرضوا لسخرية وغمز ولمز المنافقين. قد جاء أبو عقيل بنصف صاع من تمر، وجاء آخر بأكثر منه، فلمزوهما قائلين إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فنزلت الآية الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. وجاء أبو خيثم الأنصاري بصاع تمر فلمزوه أيضا، وقال وفيها أن رجلا من الأنصار قال وإن عندي صاعين من تمر، صاعا لربي وصاعا لعيالي، فلمزه المنافقون وقالوا ما أعطى ابن عوف هذا إلا رياء، وقالوا أولم يكن الله غنيا عن صاع هذا. فأنزل الله الآية الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين. وواضح من هذا أنهم يتهمون الأغنياء بالرياء ويسخرون من صدقة الفقراء. وروي أن علبة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه عندما لم يجد ما يتصدق به جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم إنه ليس عندي ما أتصدق به، اللهم إني أتصدق بعرضي على من ناله من خلقك. فأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام مناديا فنادى أين المتصدق بعرضه البارحة؟ فقام علبة فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد قبلت صدقتك. وقد كان علبة بن زيد الحارثي الأنصاري واحدا من سبعة رجال من المؤمنين عرفوا بالبكائين. أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه ما يخرجون عليه معه في هذه الغزوة، فلم يجد ما يحملهم عليه، فتولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وأرسل جماعة من الأشعريين أبا موسى الأشعري رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون منه ما يركبونه، فكان في لحظة غضب فلم يحصل لهم منه على شيء، فعاد إليهم حزينا. وبعد قليل أرسل النبي عليه الصلاة والسلام بلالا إلى أبي موسى فجاءه فأعطاه ستة أبعرة تاعهن من سعد ليركبها مع أصحاب الأشعريين. وفي رواية أنه أعطاهم خمس ذود عندما أتي بنهب إبل. وذكرت بعض الروايات أنه نزل في البكائين والأشعريين قوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وإنها صورة مؤثرة للرغبة الصحيحة في الجهاد العهد النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان يحسه صادق الإيمان من ألم إذا ما حالت ظروفهم المادية بينه وبين القيام بواجباته. وكان هؤلاء المعوزون وغيرهم ممن عذر الله لمرض أو كبر سن أو غيره يسيرون بقلوبهم مع المجاهدين، هم الذين عناهم النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قالوا وهم بالمدينة حبسهم العذر. قال أما موقف المنافقين من غزوة تبوك، عندما أعلم النبي عليه الصلاة والسلام النفير ودعا إلى الإنفاق في تجهيز هذه الغزوة أخذ المنافقون في تثبيط همم الناس قائلين لهم لا تنفروا في الحر، فأنزل الله تعالى فيهم وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات يوم هو في جهازه لتبوك الجد بن قيس يا جد هل لك العام من في جلاد بني الأصفر؟ فقال يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني، والله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. فعرض عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال قد أذنت لك. ففيه نزلت الآية ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وذهب بعضهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام مبدين عذارا كاذبة ليأذن لهم بالتخلف فأذن لهم، فعتبه الله بقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وبلغ رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ناسا منهم يجتمعون في بيت سويلم اليهودي يثبطون أناسا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأرسل إليهم من أحرق عليهم بيت سويلم، وصلت بهم الجرأة على الله ورسوله أن يبنوا مسجدا قبيل غزوة تبوك يجتمعوا فيه ويديروا حلقات تآمرهم على المسلمين، ويأملوا في مجيء أبي عامر الفاسق من عند الروم بجيش يغزو المدينة، وزعموا أنهم بنوه للمنفعة والتوسعة على أهل الضعف والعلة، ومن عجز عن المسير إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة فيه، وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه هداعا للناس، ولكن الله فضح حقيقة نواياهم عندما أنزل في هذه الآيات: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون يتطهروا والله يحب المطهرين. فامتنع النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيه، ثم احرقه عندما عاد من تبوك، ومنعه الله من الصلاة على أمواتهم بعد أن صلى على عبد الله بن أبي بن سلول عقب عودته من تبوك، وذلك في قوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قد تخلف منه جماعة كما ثبت في حديث كعب بن مالك في قوله: فكنت إذا خرجت في الناس أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموسا بنفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. وخرج بعضهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام لعلهم يتحينون الفرص للتخذيل كما سترى. قد استنفر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين للخروج في هذه الغزوة، وهما أشارت إليه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وكان تثاقلهم بسبب مجيء وقت جني التمر وطيب ثمره واشتهاء الظل لشدة الحر وبعد المسافة ومشقة السفر، كما ذكرت الآية: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. وتخلف عن الغزوة كثير من الأعراب والمنافقين وعدد قليل من الصحابة من أهل العذار وثلاثة ممن لم يكن لهم عذر عن الجهاد وسيأتي ذكرهم. قالوا: موقف المؤمنين من الخروج إلى تبوك عندما كشف النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين عن وجهته خلافا لما كان يفعل في مثل هذه الغزوات الكبيرة تتهيأ المسلمون إلى الجهاد، سارع المؤمنون إلى مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينظروا إلى ما سيلاقونه من مشقة، ولم تفتنهم طيبات الحياة الدنيا بالمدينة. فهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يرضى أن يخلفه النبي عليه الصلاة والسلام في أهله، فيلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام هو نازل بالجرف ويقول: يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ ها هو أبو خيثم الأنصاري فسارع إلى حسم الصراع الدائر في نفسه بين البقاء والخروج، ثم يؤثر الخروج رغبة فيما عند الله، وفي ذلك يقول: خلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت حائطا لي أي بستانا فرأيت عريشا قد رش بالماء، ورأيت زوجتي فقلت: ما هذا بإنصاف؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في السموم والحرور وأنا في الظل والنعيم. فقمت إلى ناضح لي وتمرات فخرجت، فلما طلعت على العسكر فراني الناس قال النبي عليه الصلاة والسلام: كن أبا خيثمة، فجئت فدعا لي. قال: يروى أن أبا ذر عندما أبطأ عليه بعيره أخذ متاعه فحمله على ظهره، ثم خرج يتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا. عندما نزل رسول الله عليه الصلاة والسلام في بعض منازله رأى أحد المسلمين رجلا يمشي وحده، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: كن أبا ذر. عندما وصل كان هو أبا ذر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. عندما قام أبو ذر بالربذة في عهد عثمان رضي الله عنه لم يكن معه أحد إلا امرأته وغلامه، أوصاهما بأن يغسلاه ويكفناه إذا مات، ثم يضعه على قارعة الطريق ويطلب الإعانة على دفنه من أول ركب يمر بهما، ففعل. ويومهما أقبل ابن مسعود رضي الله عنه في رهط من أهل العراق عمارا، وكادت إبلهم أن تطأ الجنازة، فقام إليهم الغلام فقال: هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعرون على دفنه. فبكى ابن مسعود رضي الله عنه وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. ثم نزله أصحابه فدفنوه، ثم حدثهم حديثه وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في مسيره إلى تبوك. وهذه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام الكثيرة في هذه الغزوة وغيرها كما هو معلوم، وفرضنا لذلك فصلا فيما بعد. قال: أما عدد الصحابة في جيش تبوك فالمشهور والراجح أن جيش تبوك كان 30,000، وما اتفق عليه أئمة المغازي والسير. قال: أما المتخلفون عن غزوة تبوك، قد تخلف عن غزوة تبوك من غير ذوي الأعذار والمنافقين 3 من خيار الصحابة، هم كعب بن مالك، مرارة بن الربيع العمري، وهلال بن أمية الواقفي، قد غلبهم التسويف والميل إلى الراحة. وروى كعب رضي الله عنه قصته في هذا التخلف في حديث طويل رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وجاء فيه: كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر منه حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، فطفقت أغدو لكي يتجهز مع المسلمين فأرجع ولم أقضي شيئا، فأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، ولم أقضي من جهازي شيئا، ولم يزل بي حتى أسرع وتفارط الغزو أي فاتوا، وهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج النبي عليه الصلاة والسلام فطفت فيهم، أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموسا بنفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. ولما بلغني أنه توجه قافلا حتى حضرني همي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا سأخرج من سخطه غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. ولما قيل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد أقبل زاح عني الباطل، وأجمعت أن أصدقه، فجئته، فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ لم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت إن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشك أن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار رجال بني سلمة فاتبعوني يؤنبونني أي يعتبون علي أنه لم يعتذر كالآخرين، فقلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ فقالوا: نعم، رجلان قال مثل ما قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهما أسوة، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين عن كلامنا أي الثلاثة، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي الأرض فما هي بالتي أعرفها. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحبايا فاستكان وقعد في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، وكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله فأسلم عليه وفي مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه أسارقه النظر، وإذا أقبلت على صلاتي أقبل علي، وإذا التفت نحوه أعرض عني. وبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذ نبطي من أنباط أهل الشام من قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدلني على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع لي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه: أما بعد، إنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله في دار هوان ولا مضعة، فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها: وهذا أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرته بها حتى إذا مضت 40 ليلة من 50، إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لي 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلاة الفجر. وذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون. ولما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي وكسوته إياهما ببشراه: والله ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة. فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا بل من عند الله. فقلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك هو خير لك. فقلت: يا رسول الله، إنما نجاني الصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. وأنزل الله تعالى على رسوله: قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى قوله: وكونوا مع الصادقين. وكنا تخلفنا نحن الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له، فبايعهم واستغفر لهم وأرجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. وبذلك قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، إنما تخليفه إيانا وإرجاءه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. قال: أما حال المسلمون في تبوك، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل، فأخذوه فأتوا به النبي عليه الصلاة والسلام، حقن له دمه وصالحه على الجزية. عندما أخذوه كان يصيد البقر خارج حصنه، وهي الهيئة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لخالد أنهم سيجدونه عليها. قد تعجب المسلمون من قباء كان يلبسه أكيدر، واستلبوا منه خالد وأرسله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من هذا؟ هو الذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. في الصحيح أن أكيدر أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة من حرير، فتعجب الناس منها، فقال: والذي نفس محمد بيده. الحديث بمثل ما قال ابن إسحاق. والراجح أن حصول الرسول عليه الصلاة والسلام على الحلة كان عن طريق الإهداء كما في الصحيح، ليس من طريق الاستلاب كما ذكر ابن إسحاق. قال: وروى البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان بتبوك جاءته هدية ملك أيلة، وهي بغلة بيضاء، وكساه بردة وصالحه على الجزية، وتاه أهله جرباء وأذرح فعطوه الجزية، فكتب لهم كتابا فهو عندهم. في ذات يوم من أيام تبوك خلف النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر لحاجة. عندما تهى إلى مكان المسلمين كانوا قد قدموا عبد الرحمن بن عوف إماما لهم وشرعوا في الصلاة، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام خلف ابن عوف ثم أكمل صلاته. ويروى أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل دحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل هو بتبوك، ومن هرقل أرسل التنوخي يتعرف له على بعض علامات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. ولو ثبت هذا فيكون إرسال دحية للمرة الثانية. وتوفي حين مقام النبي عليه الصلاة والسلام بتبوك ذو البجادين عبد نهم بن عفيف المزني، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام في حفرته وأبو بكر وعمر يدليانه إليه. لما هيئه لشقه قال لهم: إني أمسيت راضيا عنه فرض عنه. قالوا: سبب تسمية الصحابي بذو البجادين؟ فقال: أنه كان ينازع إلى الإسلام فيمنعه قومه من ذلك ويطيقون عليه حتى تركوه في بجاد واحد ليس عليه غيره، فهرب منهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان قريبا منه شق بجاده باثنتين، فاتزر بواحد واشتمل بالآخر، ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقيل له: ذو البجادين لذلك. قالوا: الرجوع على المدينة. لم يقى النبي عليه الصلاة والسلام حربا من الأعداء، فرجع إلى المدينة منتصرا بعد أن قام بتبوك 20 ليلة. في الطريق أتوا على الحجر من ديار ثمود الذين غضب الله عليهم عصيانه أمره بعدم ذبح ناقة نبي الله صالح. وعندما سارع الناس إلى دخول مساكن أهل الحجر نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. وعندما نزلوا الحجر استقوا من آبارهم وعجنوا من مائها العجين، فنهاهم عن ذلك وأمرهم بطرح ذلك العجين للإبل ويريقوا ذلك الماء وأن يستقوا من البئر التي كانت ترده الناقة. قالوا: عندما اشتكى المسلمون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما أصاب إبلهم من الإجهاد دعا الله أن ينشطها، فنشطت بهم حتى بلغوا المدينة. قالوا: حاول جماعة من المنافقين الملثمين أن يطرحوا النبي عليه الصلاة والسلام عن راحلته من رأس عقبة بالطريق في عتمة من الليل، فشعر بمؤامرتهم فأمر بإبعادهم عنه. قالوا: كان أول ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام عند دخوله المدينة أن صلى في مسجده ركعتين، ثم جلس للناس، فجاءه المنافقون متخلفون عن الغزو، اعتذروا بشتى الأعذار، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم وكل سرائرهم إلى الله، وجاء ثلاثة مخلفون وكان من خبرهم ما سبق ذكره. قال: وقفة مع بعض الآيات التي نزلت بمناسبة غزوة تبوك. نزلت آيات كثيرة من سورة براءة التوبة حول موضوع هذه الغزوة، نزل بعضها قبل الخروج وبعضها قبل الخروج وهو مسافر، وبعض آخر منها بعد الرجوع إلى المدينة، قد اشتملت على ذكر ظروف الغزوة وفضح المنافقين وفضل المجاهدين المخلصين وقبول التوبة من المؤمنين الصادقين الخارجين منهم في الغزو والمتخلفين. أولا، قال الله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال الطبري: نزلت هذه الآية المعترفين بخطأ فعلهم في تخلفهم عن النبي الله صلى الله عليه وسلم وتركهم الجهاد معه والخروج لغزو الروم حين شخص إلى تبوك، وأن الذين نزل فيهم جماعة أحدهم أبو لبابة، وتبين أن هذه الصفة لم تكن إلا لجماعة فعلت ذلك فيما نقل أهل السير والأخبار وأجمع عليه أهل التأويل، إلا جماعة من المتخلفين من غزوة تبوك منهم أبو لبابة لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك. قال: ومنها قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قد روى الطبري عدة آثار في سبب نزول هذه الآية، منها أثر صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه مضمونه أن رجلا قال في مجلس في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمن عند اللقاء. قال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق يخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ونزل القرآن. قال ابن عمر: وأنا رأيت متعلقا بحقب ناقة النبي الله صلى الله عليه وسلم، والحقب حبل يشد به الرحل على بطن البعير، تنكبه الحجارة أي تصيبه، هو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. استدل بعض من هذه الآية عن أن الجد واللعب في ظهار كلمة الكفر سواء، ولا خلاف بين الأئمة في ذلك. يقول الله تعالى تعقيبا على ما صدر من هذا الرجل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وإن صح ما روي في تفسير هذه الآية أن الذي عفي عنه هو وحشي بن حمير الأشجعي رضي الله عنه، وذلك أنه أنكر منهم بعض ما سمع. ولقد وقعت معجزات للنبي عليه الصلاة والسلام في أحداث تبوك، شكى الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما برواحلهم من جهد، فأمر أن يمروا بها عليه عند مكان ضيق، فأخذ ينفخها ويقول: اللهم أحمل عليها في سبيلك، إنك تحمل على القوي والضعيف وعلى الرطب واليابس في البر والبحر. فلما بلغوا المدينة حتى جعلت تنازعهم أزمتها، فقال الراوي فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه: هذه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام على القوي والضعيف، فما بال الرطب واليابس. فلما قدمنا الشام غزونا غزوة قبرص في البحر، فلما رأينا السفن في البحر وما يدخل فيها عرفت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وروى الواقدي عدة آثار عن معجزات وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام ضمن أحداث غزوة تبوك، ولكن كلها ضعيفة مثل الحية التي اعترضت سبيل المسلمين في غزوة تبوك. قالوا: يستفاد من غزوة تبوك فوائد ودروس مستنبطة. أولا إن في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تكريما لأحد أصحابه ودليلا على جواز إمامة المفضول وصلاة الأفضل خلفه. قال ثانيا سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام عن عمل يدخله الجنة وفي طريق العودة من تبوك، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بأن رأس هذا الأمر الشهادة وقوامه الصلاة والزكاة وذروة سنامه الجهاد. قال وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين صلاتي الظهر والعصر بين صلاتي المغرب والعشاء وأصبح السنة لأصحاب الأعذار. قال ومنها سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن سترة المصلي، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن سترة المصلي فأجاب بأنها مثل مؤخرة الرحل. قال ومنها قال النبي عليه الصلاة والسلام عن جلد الميتة إباغها طهورها، وذلك عندما طلب ماء من بيت بتبوك أوتي له به في قربة من جلد فشرب. قال يستفاد منها أن من يمر بدير المغضوب عليهم والمعذبين لا ينبغي له أن يدخلها إلا للضرورة ولا أن يقيم بها، بل عليه أن يسرع ويتقنع بثوب حتى يجاوزها ولا يدخل عليهم إلا باكيا معتبرا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به عندما مر بديار ثمود بالحجر، وكما فعل في وادي محسر بين منى وعرفة، فإنه المكان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه. قالوا يستفاد منها صريح الإمام للرعية وإعلام بالأمر الذي يضرهم ستره وإخفاؤه ليتأهبوا له، وجواز ستر غيره عنهم والكناية عنه للمصلحة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الإعلام بوجهته حين عزم على غزوة تبوك. قالوا يستفاد منها وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس، وهذا إحدى روايتي أحمد. قال ابن القيم هو الصواب الذي لا ريب فيه. قال وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان رضي الله عنه عندما رأى سخاء بذله ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم منقبة كبرى لعثمان رضي الله عنه تضاف إلى مناقب الأخرى الكثيرة والتي أعظمها البشرى له بالجنة. قال ويستفاد منها أن العاجز عن الجهاد والذي لا حرج عليه إذا تخلف عنه هو الذي يبذل جهده ويتحقق عجزه، كما في حال الذين جاءوا يسألون الحملان فلم يجد النبي عليه الصلاة والسلام ما يحملهم عليه فرجعوا يبكون لما فات من شرف وأجر الجهاد. قال ويستفاد منها مشروعية استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية على الضعفاء والنساء والذرية كما في حالة علي رضي الله عنه ويكون نائبه من المجاهدين بخلافة خاصة، أما الاستخلاف العام والخاص بالشؤون الأخرى كان لمحمد بن مسلمة رضي الله عنه. قال ويستفاد منها لا يجوز شرب ماء أبار ثمود ولا الطبخ منه ولا العجن به ولا الطهارة به، ويجوز أن يسقى منه البهائم إلا ما كان من بئر الناقة فيجوز الاستفادة من مائها في كل شيء. قال ويستفاد أيضا جواز إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة الله ورسوله كما في رواية كعب لقصة تخلفه عن غزوة تبوك. قالوا يستفاد منها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول علانية من أظهر الإسلام من المنافقين ويكل سريرته إلى الله ويجري عليهم حكم الظاهر ولا يعاقبه بما لم يعلم من سره، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام على الذين جاءوه يعتذرون له عن تخلفهم. قالوا يستفاد منها أيضا إن في سجود كعب حين سمع صوت المبشر دليلا ظاهرا على أن تلك كانت عادة الصحابة وسجود الشكر عند حدوث النعم المتجددة والنقم المندفعة، وسجد أبو بكر رضي الله عنه لما جاء خبر مقتل مسيلم الكذاب، وسجد علي رضي الله عنه عندما وجد ذا الثدية أو المخدج مقتولا في الخوارج وهم في هذا يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام، سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة مرات لأحداث سارة. وقال أبو بكر رضي الله عنه كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره خر لله ساجدا، ومن أمثلة ذلك سجود عندما أتاه خبر إسلام همدان على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قالوا يستفاد منها استحباب الصدقة عند التوبة بما يقدر عليه من المال كما جاء في موقف كعب وحواري مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد تصدق بكل ماله، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام استحب له الثلث فأمسك فقط سهمه الذي بخيبر. قالت قد وطدت هذه الغزوة سلطان الإسلام في شمال شبه الجزيرة العربية، ومهدت لفتوح الشام التي استعد لها النبي عليه الصلاة والسلام بإعداد جيش أسامة قبيل وفاته، فانفذ أبو بكر رضي الله عنه ثم أتبعه أبو بكر رضي الله عنه بجوش الفتح الأخرى التي انساحت في بلاد الشام والعراق، وكانت بداية تحرير شعوب تلك المناطق من عبودية القيصرية والكسروية.
1: إن درسنا في هذه الليلة لا نستطيع أن نزيد عليه لما سمعنا فيه من الأحداث والأحكام والفوائد والعبر التي لو أراد الإنسان أن يتكلم عليها لما كفى الوقت، لأنها كما ذكر أنها أعظم واقعة حصلت في الإسلام بعد وقعة بدر التي سماه الله عز وجل يوم الفرقان، ولما اشتملت عليه من أحكام والفوائد والعبر شيء سمعناه، وهناك أشياء ربما أعرض عنها المؤلف اختصارا أو أنها لم تثبت عنده، ولكن من أراد أن يطلع على كامل ما ذكر في هذه الغزوة فعليه أن يرجع إلى كتب السيرة المتوسعة فسيرى أمورا وعجائب كثير. فنسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما أحب أن أخبركم بأن درسنا سيتوقف أياما إن شاء الله، ونرجو ونسأل الله العودة للجميع بخير، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: جزاكم الله خير بارك الله فيكم. الله ما قلتم. قل السائل: صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بعد رجوعه من غزوة تبوك ركعتين في المسجد، هل هي سنة كل من قدم من سفر يصلي بالمسجد يبدأ دخوله المدينة بالمسجد؟
1: مشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام دائما أنه إذا رجع من سفره أول ما يبدأ في المسجد يصلي ركعتين ثم يجلس الناس، ولا شك أن هذه سنة لو الإنسان عمل بها وأحياها، أنه إذا قدم دخل في المسجد وصلى فإنها سنة.
0: قل السؤال: أنا موظف تقاضى راتب قدره 6000 ريال، كم تكون الزكاة في هذا المبلغ؟
1: عليك أن تحدد متى بدأت توفر من راتبك، ويكون هو الشهر الذي تبدأ فيه زكاة مالك، فإذا جاء هذا الشهر تحصي ما عندك من المتقدم والمتأخر سواء جاءك عن طريق الراتب أو غيره، ثم تزكيه سواء، لأنه من الصعب أن تحصي توفير كل شهر بعينه، فالموظف أحيانا يصرف الراتب كله وأحيانا يوفر منه كثير وأحيانا يوفر منه قليل وهكذا، لكن هو أحسن طريقة أنه يحدد شهر معين ثم يبدأ كلما جاء هذا الشهر زكى كلما وفره عنده، كلما بقي عنده من المال قليلا كان أو كثير ما دام أنه بلغ نصابا، وهذا هو الذي إن شاء الله تبرأ به الذمة.
0: نقول: كم زكاة الغنم إذا حال عليها الحول؟
1: الغنم إذا كانت ترعى في البر أكثر السنة فإنها لا زكاة فيها حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 فإنه يجب عليها شاة واحدة، إلى 121 ففيها شاتان، إلى 200 فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه، هكذا، وكل ذلك موضح في كتب الفقه ولله الحمد.
0: رسائل: ظهرت في هذه الأزمنة فتاوى تجيز الغناء وأخرى تجيز الرضاع الكبير وغيرها كثير، فما هو موقف طالب العلم من هذه الفتاوى، وكيف يقنع العامة بعدم جواز ذلك؟
1: الغناء
0: وإرضاع الكبير.
1: أيه. على كل حال الفتاوى التي تبنى على ما ثبت في السنة، ما أولا ما ثبت في القرآن وما صحت به السنة، هذا هو الدليل الذي يعتمد عليه ويرجع إليه والمعتمد. أما ما عدا ذلك فإذا كان اجتهادا مخالفا للكتاب والسنة فإنه مردود على صاحبه كائنا من كان. أما إرضاع الكبير كما يروجون فالكلام كله يعني دار حول قصة سالم غلام حذيفة، وهذا على كل حال العلماء اختلفوا في قصته، هل هو خاص فلا يجوز لأحد أن يرضع أحد ولا يحرم الرضاعة إذا كان في الكبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الرضاعة من المجاعة، يعني كما الحديث الثاني في الحولين ما أنبت اللحم. فهذا هو المعتمد، أنه يعني لا تحرم الرضاعة إلا إذا كانت في الصغر. وأما قصة حذيفة مع غلامه فإنه قالوا للضرورة القصوى، أو ربما أنها كانت خاصة به. فعلى كل حال الأحوط هو أن نأخذ بالحديث الذي يقول إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة ما كان في الحولين فقط، فهذا حديث عام ينبغي لنا أن نعتمد عليه ونأخذ به ولا نلتفت إلى غيره. ونرى أن قصة حذيفة أنها قصة نادرة خاصة به والله أعلم. وأما الغنى فإنه لا يحل منه شيء، لا سيما ما كان فيه تشبيب بالنساء وترغيب الجنسين بعضهم بعض، وما شاركه من مزامير موسيقات، فإن هذا من وحي الشيطان وهو قرآن الشيطان. والذي لما قرأ ابن مسعود قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله قال والله إنه الغنى، والله إنه الغنى. فعلى كل حال يجب على الإنسان أن يستبدل هذه الأشياء بما ينفعه من قرآن وأحاديث ودروس نافعة، ويكون مشغولا بذكر الله والشيء الذي ينفعه، إذا قدم على الله يقدم عليه. وأما اللهو وضياع الأوقات بما لا فائدة فيه فإنه خسارة عليك في حياتك ونكال، وقد تعذب به بعد وفاتك. فاحفظ أوقاتك واحفظ سمعك وبصرك فإنها أمانة عندك. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذا

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمتها الخمسين للعلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
2: وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية،
1: وهو شرح لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، ويليه ثمانية أحاديث أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
2: في الحقيقة 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب ثمانية أحاديث فأكملها 50 حديثا وشرحها بكتاب واسع.
1: فتح القوي المتين مع الدرس 29.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحديث 37 من الحديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، وإن هم بها وإن عملها كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، وإن عملها كتبها الله له سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذا الحروف. هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فيه قوله إن الله كتب الحسنات والسيئات، وهذه الكتابة للحسنات والسيئات يحتمل أن تكون الكتابة القدرية، وأن الله تعالى كتب كل أعمال العباد وما يفعلونه باللوح المحفوظ ما يفعلونه من الخير والشر ومن الحسنات والسيئات، كتب الله ذلك باللوح المحفوظ. ويحتمل أن تكون المراد بالكتابة كتابة الملائكة الحفظ الكتبة الذين يكتبون الحسنات والسيئات بأمر الله عز وجل، كتابتهم للحسنات والسيئات بأمر الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على هذا ما جاء في بعض الحديث في حديث أبي هريرة بهذا المعنى، أنه قال وفيه أنه إذا هم بالسيئة فلم يعملها فقال انظروا فإنما تكتبها حسنة إنما تركها من جرائي، يعني

الكتابة. وعلى كل لا ليس هناك تنافي بين الكتابتين, فإن الكل حاصل, فالكتابة في اللوح المحفوظ حاصلة لكل ما هو كائن, والملائكة يكتبون كل ما يفضل من العبد من الخير والشر. ثم إن هذا الإجمال في قوله إن الله كتب الحسنة السيئات بينه في الكلام الذي بعده, وذلك بالتفصيل فيما يتعلق بالحسنة والتفصيل فيما يتعلق بالسيئة. التفصيل الذي في الحسنة هو قوله فإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبها حسنة كاملة, كتبها الله حسنة كاملة, كتبها الله حسنة كاملة, وإن هم بها وعملها كتب الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فإذا هم بالحسنة ولم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة من أجل نيته ومن أجل قصده, وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه إلى عباده. وإذا عملها كتبت 10, وإذا عملها كتبت 10 وإلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة, والله تعالى يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. ووصفت الحسنة التي تحصل لكون الإنسان هم بالحسنة ولم يعملها بأنها كاملة لئلا يتوهم نقصانها, لئلا يتوهم أنها ناقصة, وذلك لأنها كانت مجرد هم وليس هناك عمل. ومن فضل الله عز وجل أنه جعل الثواب على ذلك حسنة وأيضا تكون كاملة لئلا يتوهم النقصان فيها. وإذا عملها كتب له 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وفي هذا بيان الفرق بين كون الإنسان ينوي ولا يعمل وبين كونه ينوي ويعمل, فإن الأول لا مضاعفة فيه والثاني فيه المضاعفة إلى 10 وإلى أضعاف إلى 700 ضعف وإلى أضعاف كثيرة, وهذا واضح. وأما الحديث الذي ورد نية المؤمن خير من عمله, وهذا يخالف ما جاء في هذا التفسير في هذا الحديث الذي معنا, هو حديث ضعيف كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح وقال إنه ضعيف. وعلى هذا فالعمل لا شك أن الإنسان الذي ينوي يعمل, وأن عمل الإنسان أنه أفضل من كون الإنسان ينوي فقط, لأن الإنسان بمجرد نيته يحصل حسنة كاملة إذا لم يعمل, وإذا عمل فإنه يحصل 10 أو يضاعف الله عز وجل له إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقوله وإذا هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة, وهذا فيما إذا كان تركها من أجل الله, إذا كان تركها من أجل الله فإنها تكتب حسنة كاملة. ووصفت كاملة أيضا لبيان فضل الله عز وجل ولئلا يتوهم نقصانها, لأنها ما حصلت يعني في مقابل عمل, وإنما حصلت في مقابل ترك. كون الإنسان هم بمعصية وتركها الله تعالى يكتبها حسنة, ومع كونها حسنة موصوفة بأنها كاملة لئلا يتوهم نقصانها. وإن عملها كتبت سيئة واحدة, ووصفت بواحدة يعني حتى لا يتوهم, من أجل بيان أنه لا تزاد السيئات, وأن الإنسان لا يخاف أن تزاد سيئاته, بل الأجر يضاعف والسيئات فإنها سيئة بمثلها, ولا تضاعف السيئات, وإنما الذي تضاعف الحسنات كما قال الله عز وجل فلا يخاف ظلما ولا هضما, يعني لا يخاف هضما يعني نقصا من السيئات ولا ظلما, وذلك بالزيادة في الحسنات نقصا في الحسنات, ولا يخاف ظلما أي زيادة في السيئات, وإنما يحصل الفضل والجود والكرم بالثواب والجزاء على الحسنة في عشان ذلك إلى أضعاف كثيرة, وأما السيئة فإنما يجزى بمثلها. فعندما ذكر الهم بالسيئة وكون تركها أي من أجل الله يحصل عليها أجرا واحدا, ويحصل عليها أجرا واحدا من أجل أنه تركها لله, وإن عملها كتبت سيئة واحدة. فالحسنة وصفت بأنها كاملة, والسيئة وصفت بأنها واحدة, وصفت بأنها واحدة أي أنها لا تتعدد, وإنما هي واحدة فقط, والجزاء على السيئة يعني إنما هو بمثلها, ولا يزاد السيئات ولا تضاعف السيئات. ثم إن الهم بالسيئات
ذكر الحافظ ابن كثير في تفسير

0: عند قول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ذكر أن من هم بالسيء إن هم بالسيء له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتركها من أجل الله، فهذا يثاب عليها بالحسنة كما جاء في هذا الحديث. وإذا كان تركها ليس تركها ذهولا وغفلة عنها وما جاءت على باله فهذه ليست له ولا عليه. ولا وإذا هم بها ولم يفعلها من أجل العجز ومن أجل مع حرصه عليها ورغبته الشديدة في الوقوع فيها ولكنه عجز عنها، فإن هذا يحصل إثما ولا يحصل أجرا وثوابا، لأن ترك السيئة إنما كان للعجز مع تصميمه وحرصه عليها وفعله الأسباب التي توصل إليها، ولكنه لم يقدر ولم يتمكن، فهذا مأجور غير مأجور. هذا هو هذا الحديث العظيم، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في كتابة الحسنات والسيئات. ثم ذلك الحديث 38، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، وقد شرح الشوكاني في رسالة اسمها قطر الولي في شرح حديث الولي، قطر الولي في شرح حديث الولي، وطبع مع يعني مقدمة بعنوان ولاية الله والطريق إليها، ولاية الله والطريق إليها، ويدخل تحت ذلك الكتاب كتاب الشوكاني الذي هو قطر الولي في شرح حديث الولي. قوله من عادى لي وليا، الولي هو المؤمن التقي، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقد بين سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين أن أولياء الله هم المؤمنون المتقون، الذي جمعوا بين الإيمان والتقوى، هؤلاء هم أولياء الله، هذه هي ولاية الله، كون الإنسان يكون مؤمنا تقيا هذه هي الولاية. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بأنني محارب له، وهذا يدل على خطورة معاداة أولياء الله عز وجل، وأن أهلها وصفوا بهذا الوصف الذي هو أنهم محاربون لله عز وجل، والله تعالى محارب لهم، وأن الله تعالى أعلمهم بأنه محارب لهم، فهذا يدلنا على قبح معاداة أولياء الله، وأن المطلوب هو موالاتهم ومحبتهم، وذلك في الله ومن أجل الله، والحب في الله والبغض في الله من أوثق الإيمان. وأما معاداة أولياء الله فهذا من أقبح الأمور ومن أسوأ الأشياء، وذلك أن المطلوب في حقهم الولاية وليس المعاداة، وهو يدل على أن ذلك من الكبائر، لأن كونه يوصف بأنه محارب لله عز وجل وأن الله تعالى يحاربه يدل على منتهى قبحه ومنتهى سوءه. من عادى لوليا فقد آذنته بالحرب. ثم بين الولاية بأي شيء تكون والطرق التي توصل إلى الولاية، وأنها التقرب الله عز وجل بفعل الأوامر بفعل الفرائض، وكذلك الاتيان بالنوافل مع الفرائض، لأن ولاية الله عز وجل هي الإيمان والتقوى كما عرفنا. فلما قال من عادى لوليا فقد آذنته بالحرب، بين بعد ذلك من هم أولياء الله أو الطريقة التي يتم بها الوصول إلى الله عز وجل، وهي فعل الفرائض، فعل الفرائض يعني من وهي أداء الواجبات وترك المحرمات، فعل ما فرض الله عز وجل وترك ما حرم الله عز وجل، ثم بعد ذلك الإتيان بالنوافل مع الفرائض، الإتيان بالنوافل مع الفرائض، والإتيان بالفرائض دون النوافل هذا هو الاقتصاد، وهم المقتصدون، حيث قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالمقتصد هو الذي يأتي بالفرائض، يأتي بما أوجب الله عز وجل عليه ويترك ما حرم الله عليه، والسابق بالخيرات هو الذي يأتي بالفرائض ويأتي بالنوافل، يأتي بالفرائض ويأتي معها بالنوافل. التي تقربه الله عز وجل والتي تزيد في درجته وفي إيمانه وفي كماله وفي درجته ورفعته عند الله سبحانه وتعالى. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهذا يدل على أن فعل الفرائض هو الأحب إلى الله عز وجل، وأن العبد ما تقرب إلى الله على شيء بشيء أحب إليه ما افترض عليه، وذلك لأنه يكون أدى واجبا وترك أمرا محرما، فلو فعل فإنه يؤجر، وإذا ترك أو إذا ترك الأوامر فإنه يأثم، وكذلك إذا فعل النواهي فإنه يأثم، وإذا تركها من أجل الله عز وجل فإنه يؤجر. والحاصل أن الفرائض تكون بأداء ما فرض الله وترك ما حرم الله، وهذا هو أحب شيء إلى الله عز وجل فيما يتقرب به عبد الله سبحانه وتعالى. وفي دليل على إثبات المحبة لله عز وجل وعلى تفاوت الناس في محبة الله سبحانه وتعالى، وأن منهم وأنهم متفاوتون في المحبة، وكذلك الأعمال متفاوتة في المحبة، فمنها ما كان أحب إلى الله ومنها ما كان دونه، فإن الإتيان بالفرائض هو الأحب إلى الله. ومعنى ذلك أن الإتيان بالنوافل دون ذلك، لأنه قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، وذلك أنه فعل أمرا واجبا وترك أمرا محرما. وأما بالنسبة للنوافل فالإنسان إذا أتى بها أتى بكمال، وإذا لم يأتي بها فإنه فاته ذلك الكمال وفاته ذلك الأجر. لكن الأوامر والنواهي والتكاليف والفرائض هذه التي يثاب على فعلها ويعاقب على تركها، التي هي المأمورات الواجبات، وأما النواهي يثاب يعاقب على فعلها ويثاب على تركها. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني معناه كون الإنسان يأتي بالفرائض ثم يأتي بالنوافل ويستمر عليها ويداوم عليها، لأن قوله لا يزال تدل على ذلك، فكونه يداوم على النوافل ويستمر عليها هذا مما يكسب محبة الله عز وجل، مما يكسب محبة الله سبحانه وتعالى التي إذا حصلت سدد في تصرفاته وفي أعماله، وذلك لأنه صار من السابقين إلى الخيرات بإذن الله، لأن المقتصد هو الذي يأتي بالفرائض فقط، هو السابق الخيرات، والذي يأتي بالفرائض ويأتي معها بالنوافل ويستمر عليها ويدوم عليها، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حب العمل إلى الله ما دوم عليه صاحبه وإن قل، وهذا مقصود به النوافل. وأما الفرائض فإن أنه متعين الإنسان يأتي بها، يأتي بكل ما فرض الله عز وجل عليه، ولكن النوافل هي التي زائدة على الفرائض، وقيل لها نافلة لأنها زائدة على الفريضة، فكون الإنسان يأتي بها يكون ذلك زيادة في كماله وزيادة في فضله عند الله عز وجل، وكون الله عز وجل يحبه لأنه أتى بالفرائض وأتى بالنوافل، أتى بالفرائض وأتى بالنوافل، أتى بما هو واجب وأتى بما هو كمال وبما هو مستحب ومندوب، فجمع بين الأصل والفرع، بين الفرض والنفل، بين الواجب والمستحب. وإذا حصل وإذا ظفر الإنسان بمحبة الله عز وجل سدده الله عز وجل في تصرفاته وفي أفعاله، فلا يستعمل سمعه إلا في خير، ولا يستعمل بصره إلا في خير، ولا يستعمل يده إلا في خير، ولا يستعمل رجله إلا في المشي إلى خير، فيكون مسددا في أعماله وفي تصرفاته وفي حركاته وسكناته، لأن هذه الحواس وهذه النعم التي أنعم الله تعالى بها على العبد في صحته وعافيته استعملها فيما يعود عليه بالخير، وامتنع وابتعد عن استعمالها فيما يعود عليه بالضر. وليس في هذا الحديث يعني دليل على الحلول وعلى الاتحاد، كما هو القول الباطل الذي ابتلي به بعض الناس من القول بأن الله تعالى حال في المخلوقات، فإن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، والمخلوقات خلقها الله عز وجل وكانت عدما فأوجدها وخلقها وكانت بعد أن لم تكن، ووجودها مباين لوجود الله عز وجل، فليس الخالق حالا في المخلوقات ولا المخلوقات حالة في الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الحديث فيه متقرب ومتقرب إليه، وفيه سائل ومسؤول، وفيه سائل ومسؤول، لإن سألني لأعطينه، فيه سائل ومسؤول، وفيه مستعيد ومستعاد به. وفرق بين الخالق والمخلوق، فلا يكون المخلوق الخالق حالا في المخلوق ولا المخلوق حالا في الخالق، بل الله عز وجل مباين للمخلوقات، ليس حالا فيها وليست حالة فيه، وإنما هو مباين لها، فليس هناك حلول. وإنما المعنى هو أن الله تعالى يعني يسدده بسمعه وبصره وبطشه ومشيه، فلا يستعمل هذه الوسائل وهذه النعم إلا فيما يعود عليه بالخير. وهذا نتيجة كون الإنسان يحصل محبة الله عز وجل بفعل الفرائض والإتيان بالنوافل مع ذلك، والإتيان بالنوافل مع ذلك، فيجلب ذلك محبة الله عز وجل إياه، وإذا أحبه سدده في سمعه وبصره وبطشه ومشيه وفي جميع تصرفاته، فتكون حركاته لله وتصرفاته لله، وذلك في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم مع ذلك يحصل الثواب ويحصل الإجابة في دعائه إذا سأل الله عز وجل، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ففي ذلك جمع بين الترغيب والترهيب، وبين تحصيل ما هو مطلوب والسلامة مما هو مرهوب. التحصيل ما هو مطلوب مرهوب، وهو كونه يعني يعطيه ما يسأل، وأنه يسأله فيعطيه، وكذلك يستعيذ به مما هو مرهوب ومخوف فيعيذه الله عز وجل، فيكون بذلك حصل الخير وسلم من الشر. حصل الخير لأنه سأل الله تعالى فأعطاه، وسلم من الشر لأنه استعاذ بالله فعاده، لأنه استعاذ بالله فعاده. هذا هو هذا الحديث القدسي العظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمتها الخمسين للعلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
0: وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية،
1: وهو شرح لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، ويليه ثمانية أحاديث أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
0: في الحقيقة 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب 8 أحاديث، فأكملها 50 حديثا وشرحها بكتاب واسع.
1: فتح القوي المتين.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمتها الخمسين للعلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
0: وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية،
1: وهو شرح لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، ويليه ثمانية أحاديث أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
0: في الحقيقة 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب 8 أحاديث، فأكملها 50 حديثا وشرحها بكتاب واسع.
1: فتح القوي المتين مع الدرس 30.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في الحديث 39 من الحديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الحدث الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث يقول فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. التجاوز هو العفو، تجاوز يعني عفا. وقوله عن أمتي، أمة الرسول صلى الله عليه وسلم أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم كل إنسي وجني من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. هؤلاء هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذين موجهة إليهم الدعوة، والذين يتحتم على كل من على كل منهم أن يدخل في الدين الحنيف الذي بعث الله به رسوله الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم. والأمة الثانية أمة الإجابة، وهم الذين وفقهم الله عز وجل للدخول في الدين الحنيف وصاروا مسلمين. فهاتان هما أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث مثال للأمة الثانية وهي أمة الإجابة، وهذا الحديث هو من أمثلة أمة الإجابة. وأما أمة الدعوة فمثالها أو من أمثلتها ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فقوله أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، المراد بذلك أمة الدعوة، وهم الذين وجهت إليهم الدعوة، وهم كما قلت كل إنسي وجني من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى ثقلين الجن والإنس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والخطأ هو فعل الشيء من غير قصد، والنسيان هو أن يفعل الإنسان فعلا يعني هو معلوم له ولكنه فعله نسيان، يعني يعلم الإنسان الشيء ولكنه يذهل عنه عند الفعل وينساه. وأما الاستكراه فهو الإلجاء إلى القول إلى قول أو فعل، يلجأ إلى قول أو فعل. والتجاوز الذي في الحديث إنما هو عن الإذن، إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكروا عليه عن الإذن. كل إنسان إذا أخطأ لا يأثم، وإذا نسي لا يأثم، وإذا استكره وفعل الشيء الذي استكره عليه فإنه لا يأثم. هذا هو الذي رفع في هذا الحديث. وأما الضمان فيما في المتلفات فإن ذلك لا يسقط، فإن ذلك لا يسقط مثل القتل خطأ، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فالدية لازمة ولو كان ذلك خطأ، بل الدية إنما تكون في الخطأ، الدية إنما تكون في الخطأ. فإذا الضمان متعين ولازم، وإنما الذي رفع هو الإثم، الذي رفع هو الإثم. وكذلك لو أتلف يعني شيئا من المال ولو عن طريق الخطأ، إذا أتلف مال غيره ولو كان على سبيل الخطأ فإنه مضمون، فإنه مضمون. وعلى هذا فالتجاوز إنما هو للإثم بخلاف ما يحصل من إتلاف سواء كان للنفس أو للمال، فإنه مضمون على من حصل منه الإتلاف خطأ. وقوله وما استكره عليه يعني ما ألجئ إليه، سواء كان ذلك الذي ألجئ إليه قولا أو فعلا، سواء يتعلق بقول أو فعل. إلا أن من الأشياء التي يلجأ إليها ما لا يجوز فعلها، وذلك كأن يلزم بأن يقتل إنسانا، فإنه لا يقتل إنسانا، لا يقتل ذلك الإنسان، لا يستقي حياته بقتل غيره، بل إذا ألزموه بأنه يقتل إلا قتلوه يعني لا يقتل حتى يقتله. أما كونه يستبقي حياته بأن يقتل غيره فإن ذلك لا يسوغ ولا يجوز، هذا بإجماع العلماء. وهناك مسائل خلافية، منها الزنا، هل يعني إذا أجبر عليه يعني يفعل أو لا يفعل؟ ذكر النووي في الشرح أنه لا يفعل، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم. ولكن ما يتعلق بالقتل هذا مجمع عليه ومتفق عليه، لأنه لا يقتل غيره إذا ألزم وألجئ إلى ذلك، لأن في ذلك استبقاء لحياته، استبقاء لحياته بقتل غيره. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا هو الحديث الأول. أما الحديث الثاني الحديث الأربعون فهو حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عبد الله بن عمر: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فيه يدل على أمرين. الأمر الأول كون النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه وهو يحدثه، وهذا فيه تنبيه له ولفت نظره إلى أن يستعد وأن يعي ما يلقى عليه في هذه الحال، لأن كونه يعني وضع يده على كتفه وعلى منكبه وهو يحدثه، يعني معنى ذلك أن هذا فيه لفت نظره إلى أن يستوعب ما يلقى عليه. فإذن هذه فائدة من وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على منكب عبد الله بن عمر وهو يحدثه بهذا الحديث. والفائدة الثانية التي يدل عليها أن ابن عمر رضي الله عنه قد ضبط ما رواه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه ضبط مع الحديث القصة والحالة والهيئة التي كان عليها عند التي كانت عند تحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إياه في هذا الحديث، لأنه يعني عرف الحديث وعرف الهيئة التي حصلت عند التحديث بالحديث. فإذا فيه فائدتان: فائدة ترجع فائدة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن ابن عمر يتهيأ ويستعد، لأن هذا مما يلفت انتباهه ومما يلفت نظره كون النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه وهو واضع يده على كتفه أو على منكبه. وشيء يرجع لابن عمر وهو كونه يحدث بهذا الحديث، معناه أنه ضبط الحديث وضبط أيضا الحالة التي كان عليها عند التحديث بالحديث أو عند تحمل الحديث وعند سماع الحديث. فإذا في قوله صلى الله عليه وسلم في قول عبد الله بن عمر أخذ رسول من منكبي فائدتان: فائدة تتعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك لفت لنظر ابن عمر إلى الاهتمام والعناية بما يلقى عليه. والأمر الثاني كون ابن عمر وهو يحدث بالحديث يذكر هذه القصة ويذكر هذه الهيئة، يعني يدل على ضبطه وإتقانه للحديث، لأنه ضبط مع الحديث الهيئة التي كانت عند سماعه لذلك الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني معناه كن فأكون في الدنيا يعني مثل المسافر الغريب الذي ليس في بلده والذي هو مهموم مشغول في إنهاء مهمته ليبادر الرجوع إلى بلده. فالغريب هو الذي يكون في بلد ليس بلده، فهو في حال غربة وهو مهموم يفكر في أهله ويفكر في قضاء حاجته وانتهاء مهمته ويتطلع إلى إنهائها بسرعة من أجل أن يرجع وأن يعود إلى وطنه وأن يعود إلى أهله وأن يعود إلى أهله. وعابر السبيل هو السائر الذي يسير والذي هو مرتحل يمر بالبلد وهو عابر سبيل فيها، لا ليس مقيما فيها، وإنما يأتي بها مارا ويحصل منه المرور بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: كن في الدنيا كأنك غريبا أو عابر سبيل. الغريب المقيم في بلد هو يتهيأ للارتحال ويستعد للارتحال ويجهز نفسه للانتقال منها إلى الرجوع إلى بلده، لأنه ليس مستوطنا ولا مستقرا. وعابر السبيل هو السائر الذي هو ماش ويمر بالبلد فلا يمكث فيها وإنما يمر بها وهو عابر سبيل. فكذلك شأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا يتخذها وطنا ولا يتخذها قرارا ولا يتخذها سكنا، فإن مكثه فيها إنما هو زائل والبقاء فيها مؤقت، والإنسان يستعد فيها ويشتغل فيها لآخرته ويستعد فيها بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل زلفى، فلا يتخذها دار قرار وإنما هي دار ممر ودار معبر، فيكون فيها بمثابة الغريب الذي يريد الرجوع إلى بلده بأقرب فرصة، وكذلك أو يكون كعابر السبيل الذي هو ماش سائر في الطريق يمر بالبلد فيجتازها عابر سبيل ليس مستقرا ولا مقيما ولا باقيا في ذلك البلد، وإنما يمر عليها وهو ماش. فكذلك شأنه في هذه الحياة الدنيا هو في دار الممر ودار المعبر وهو في طريقه إلى الآخرة، وكل يوم يمضي على الإنسان يباعده من الحياة الدنيا ويقربه من الآخرة، كل يوم يمضي على الإنسان يقربه من الأجل ويقربه من النهاية التي سينتهي إليها، والتي بها يكون إذا جاءت تلك النهاية يكون غادر هذه الحياة وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. والرسول صلى الله عليه وسلم بين قال ما مثلي مثل الحياة الدنيا إلا كراكب نام تحت شجرة ثم قام وتركها، يعني أنه نام مر بشجرة وهو عابر سبيل فاستراح فيها قليلا ونام تحتها شيئا يسيرا ثم قام وتركها، فهي ليست يعني ذلك الظل الذي هو فيه وهو نار ليس بدار قرار ولا محل استقرار، وإنما هو محل عبور ومحل انتقال، فهذا شأن الدنيا كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يبادرون إلى تنفيذ ما يصيبه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا ابن عمر رضي الله عنه بادر إلى تنفيذ هذه الوصية بوصية النبي عليه الصلاة والسلام في قوله كن في الدنيا كأنك عابر غريب وعابر سبيل، فبادر إلى ذلك، فكان يعتبر نفسه على هذا الوصف الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، بل ويوصي أيضا غيره بأن يكون كذلك، ولهذا يقول وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعني معناه إذا أصبحت فلا تتوقع أو تطمع أو تقول أنك باق إلى المساء، بل استعد في ذلك اليوم واستعد للعمل في ذلك اليوم كأنك لا تدرك المساء، وكذلك إذا كنت في المساء فأنت تعمل في تلك الليلة كأنك لا تدرك الصباح، يعني معنى ذلك قصر الأمل في هذه الحياة الدنيا، هو الإنسان يعني لا يطمع فيها بالبقاء ويغفل ويسكو ويلهو، بل عليه أن يكون مستعدا في الأعمال الصالحة في أي وقت يأتيه الموت يأتيه وهو على حالة طيبة. وقد جاء في صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فهذا هو معنى كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذ نفذ وبادر إلى تنفيذ ما أصابه النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا يوصي غيره بأن يكون كذلك، فيقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعني معنى ذلك أنك تستعد في أي لحظة من اللحظات، في أي لحظاتك في الليل أو النهار تعمر أوقاتك في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى إذا فجأك الأجل يفجأك وأنت على حالة طيبة. وقد ذكر في ترجمة منصور بن زادان وهم رجال الكتب الستة في تهذيب الكمال عن هشيم بن بشير الواسطي أنه قال لو قيل لمنصور بن زادان إن ملك الموت بالباب ما زاد في عمله شيئا، لو قيل لمنصور بن زادان إن ملك الموت بالباب خلاص ما بقي إلا قبض الروح، ما كان عنده شيء يزيده على ما كان يفعله من قبل، لأنه دائما على استعداد للموت بالأعمال الصالحة. ويقول أيضا وخذ من صحتك لمرضك، يعني معناه أنه تنتهز فرصة الصحة وتمام العافية فتغتنمها وتستعمل تلك الصحة بالأعمال الصالحة قبل أن يأتي مرض أو كبر يمنعك من أن تأتي بما يقدر عليه الصحيح المعافى. فالإنسان يكون صحيح معافى يستطيع أن يعمل ويستطيع أن يتقرب الله عز وجل بالأعمال الصالحة، فيأتيه وقت من الأوقات لا يتمكن، كأن يصيبه مرض أو يصيبه هرم وكبر، فلا يستطيع أن يعمل الأعمال التي يعملها في حال صحته. وكذلك قوله ومن حياتك لموتك، يعني معناها أنك تعمر حياتك وتعمر عمرك ومدة بقائك في هذه الحياة في طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام حتى تجد ذلك بعد موتك، كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله تعالى يقول وتزودوا فإن خير زاد التقوى. فالإنسان عندما يريد أن يسافر يتهيأ للسفر بأخذ ما يحتاج إليه من الزاد والراحلة، وكذلك في سفره إلى الآخرة زاده التقوى، فعليه أن يستعد بذلك الزاد لمغادرة هذه الحياة حتى يجد الثواب والجزاء على ذلك بعد الموت. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ثم قال ابن عمر ثم قال وكان ابن عمر، قال الراوي وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا هو الحديث 40. أما الحديث 41 فهو عن عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يؤمن الإيمان الواجب، لا يؤمن الإيمان الذي هو نفي للكمال الواجب، لا يؤمن أحدكم أي هو نفي للكمال الواجب حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني حتى يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الله عز وجل. فهذا هو المؤمن حقا الذي يكون هواه تابعا لما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيعمل بالأعمال الصالحة التي يحبها الله ويحب ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحب من يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون محابه تابعة لمحاب الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالمقصود من الحديث كون الإنسان يكون متبعا، وأنه يجب على الإنسان يكون متبعا للرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يعني يسير إلى الله عز وجل على هدى وعلى بصيرة. وقد قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ليس هناك لأحد كلام مع كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أحد خيار مع ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، بل المسلم عليه أن يستسلم وينقاد لكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويصدق الأخبار ويعبد الله طبقا لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن الحديث معناه ومؤداه هو الأمر بالاتباع، وأن الإنسان يكون متبعا سائرا على البيضة التي ترك الناس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يزيغ عنها إلا هالك، كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث قال فيه النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وكتاب الحجة هو كتاب الحجة على تارك المحجة لنصر المقدسي، وهو من كتب العقيدة على طريقة السلف، ومن كتب العقيدة على طريقة السلف. وقد تكلم فيه الحافظ بن رجب وقال إنه ضعيف وبين أسباب ضعفه، ولكن الحافظ بن حجر في فتح الباري جاء عنه ما يدل على ثبوته، جاء عنه ما يدل على ثبوته وعزاه إلى أبي هريرة وقال إنه رواه الحارث بن سفيان وغيره ورجاله ثقات. ثم قال وصححه النووي في آخر الأربعين، وصححه النووي في آخر الأربعين. لأنه ذكر جملة من ذكر عدة أقوال لبعض أهل العلم يذمون فيها الرأي والأخذ بالرأي، ثم قال ويجمع ذلك كله قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، رواه الحارث بن سفيان وغيره ورجاله ثقات، وصححه النووي في آخر الأربعين. هكذا قال الحافظ بن حجر في الجزء 13 صفحة 289 من كتابه فتح الباري. والمعنى الذي فيه هو مطابق لما جاء في قول الله عز وجل وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقد قال الحافظ ابن رجب في شرح هذا الحديث أن المعروف أن الهوى يعني عند الإطلاق يراد به يعني ما يكون مذموما وهو الذي فيه مخالفة الحق، ثم ذكر بعد ذلك بعض الآيات في ذلك مثل قوله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فلا تتبع الهوى ويضلك عن سبيل الله، وقال في سورة النازعات في آخرها وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وقال أيضا ثم ويطلق أيضا على ما يميل عليه يحبه الإنسان ويميل إليه ويشمل ذلك الميل إلى الحق وإلى الباطل، ثم قال أيضا ويطلق أيضا على ما يكون حقا، ثم ذكر بعض الأدلة الدالة على ذلك وقال إنما جاء في هذا الحديث هو من المحبة المحمودة أو من النوع الذي هو من قبيل المحبة المحمودة، أي الشيء الذي هو محمود وليس بمذموم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا هو الحديث 41 من 40 للإمام النووي، وهي 40 ولكنه زاد عليها 2 41 والثاني 40، فيكون ذكر 40 ما هو يعني للتغليب مع حذف الكسر الذي وراء ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
3: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله.
1: فتح القوي المتين في شرح 40 وتتمتها 50 للعلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
0: وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو 40 النووية،
1: وهو شرح لكتاب 40 النووية للإمام النووي رحمه الله، ويليه 8 أحاديث أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
0: في الحقيقة 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب 8 أحاديث فأكملها 50 حديثا وشرحها بكتاب واسع.
1: فتح القوي المتين.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
4: الأربعون النووية، الأربعون النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.
5: اختار هذه الأحاديث الجوامع الآداب والأخلاق والأعمال الصالحة فكتبها في هذا المؤلف الصغير، صغير في حجمه لكنه عظيم في فائدته وفضله.
4: الأربعون النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.
5: وهذا الإمام النووي رحمه الله كان إماما عظيما في مختلف العلوم، كان متخصصا في الحديث، متخصصا في الفقه، متخصصا في اللغة العربية، وكان لمؤلفاته قبول عند المسلمين، وذلك والله أعلم لنيته الصالحة وإخلاصه لله عز وجل، فكان لمؤلفاته الأثر العظيم، منها هذا الكتاب 40.
4: الأربعون النووية كتاب حديثي مختصر جمع فيه مؤلفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يمثل كل حديث منها قاعدة مهمة من قواعد الدين ينبغي لكل مسلم أن يتعلمها ويتفقه فيها ويعمل بها، لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيهات على جميع الطاعات، وقد سميت بالأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
1: مع الدرس الأول.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الإمام الحافظ محي الدين النووي في الأربعين النووية، وأنا أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذا الكتاب اسمه كتاب الأربعين، أربعين حديثا، اختصار على الأربعين لأنه ورد في حديث في فضل من جمع للأمة أربعين حديثا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فله أجر عظيم كما جاء في الحديث. فالإمام يحيى بن شرف النووي أراد أن يظفر بهذا الأجر العظيم، فاختار هذه الأحاديث الجوامع في الآداب والأخلاق والأعمال الصالحة، حديث جوامع، فكتبها في هذا المؤلف الصغير، صغير في حجمه لكنه عظيم في فائدته وفضله. انتقاها من الأحاديث الصحيحة والحسنة. ثم جاء الإمام ابن رجب رحمه الله فزاد عليها 10 أحاديث فصارت 50 حديثا، وشرح عليها في كتابه جامع العلوم والحكم، وهو شرح حافل للفوائد العلمية العظيمة التي لا تجدها أو قد لا تجدها في غير هذا الكتاب. وهو كتاب بحق جامع للعلوم والحكم، مفيد عظيم. فهذا هو الأصل في جمع الأربعين حديثا. وهذا الإمام النووي رحمه الله كان إماما عظيما في مختلف العلوم، تخصصا في مختلف العلوم، كان متخصصا في الحديث، متخصصا في الفقه، متخصصا في اللغة العربية، وكان لمؤلفاته قبول عند المسلمين، وذلك والله أعلم لنيته الصالحة وإخلاصه لله عز وجل، فكان لمؤلفاته الأثر العظيم، ومنها هذا الكتاب الأربعين، ومنها رياض الصالحين، ومنها مؤلفات، ومنها شرح صحيح الإمام مسلم، ومنها مؤلفات في الفقه الشافعي معتمدة في مذهب الإمام الشافعي. فهو إمام جليل، وقد ألقى الله القبول لمؤلفاته، وانتفع بها المسلمون، ولا يزالون يرجعون إليها ويعتمدون عليها لما فيها من العلم الغزير والفوائد العظيمة والإتقان. فرحمة الله عليه من إمام جليل. بدأ المؤلف رحمه الله هذه الأحاديث بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها هجرته إلى ما هاجر إليه، متفق على صحته. رواه الإمام البخاري في صحيحه ورواه الإمام مسلم في صحيحه، فهو متفق عليه. والمتفق عليه بين الإمامين البخاري ومسلم هو أصح الأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدر المؤلف رحمه الله مؤلفه بهذا الحديث للتذكير بالنية، وأن المؤلف وغيره من كل عمل صالح يجب أن يكون صادرا عن نية خالصة لله عز وجل، كما أن الإمام البخاري رحمه الله صدر صحيحه بهذا الحديث تذكيرا بالنية، وأن المؤلف وغيره يجب أن يتذكر هذا الحديث عند كل عمل يعمله فيخلصه لله عز وجل، لئلا يكون تعبا بلا فائدة، لئلا يكون عمله تعبا بلا فائدة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث من الأحاديث الجوامع، وكان صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب، فكان يتكلم بالكلمات اليسيرة وتجمع علوما غزيرة خيرات كثيرة. هذا الحديث يقولون إنه أحد الأحاديث الأربعة التي يدور عليها الإسلام، وهي أولا هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، وثانيا حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، وثالثا حديث ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، ورابعا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولهذا يقول الناظم نظمها في بيتين، يقول عمدة الدين عندنا كلمات من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما لا يعنيك واعملن بنية. هذه أربعة أحاديث. اتق الشبهات هذا حديث، وهو آخر حديث إن الحلال بين وإن حرام بين، وازهد فيما عند الناس ودع ما لا يعنيك، حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، واعملن بنية هذا الحديث. هذه أربعة أحاديث. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، أداة حصر تثبت الحكم لما بعدها وتنفيه عما قبلها، بقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، فهي من أدوات الحصر. والحصر معناه إثبات الحكم لما بعدها ونفيه عما قبلها. إنما الأعمال أي اعتبار الأعمال عند الله جل وعلا، اعتبارها عند الله بالنيات أي بمقاصد أصحابها. والنيات جمع نية وهي القصد في القلب، فليست العبرة بصورة العمل، وإنما العبرة بنية العامل، فإن كان قصده وجه الله صار عمله لله، وإن كان قصده لغير الله صار عمله لغير الله. هذا ما يدل عليه الحديث، فهذا من جوامع الكلم. إنما الأعمال بالنيات أي بحسب مقاصد أصحابها وتوجهاتهم، فهذا مما يحث المسلم على أن يخلص نيته لله في كل عمل يعمله من الأعمال الصالحة. فالمراد بالأعمال هنا العبادات، أما الأعمال الدنيوية فهذه لا تحتاج إلى نية، مثل اللي يأكل ويشرب ويلبس ثيابه ويركب سيارة ما يحتاج إلى نية، إنما المقصود الأعمال أعمال الطاعات هي التي لا بد أن تؤسس على نية، إنما الأعمال بالنيات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. هل هذه الجملة مؤكدة للجملة التي قبلها أو هي مستقلة؟ من العلماء من يقول إنها مؤكدة للجملة التي قبلها ومقررة لما تدل عليه الجملة التي قبلها، والقول الثاني أنها مؤسسة وليست مؤكدة، وهذا أرجح لأن حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يراد به أن اعتبار العمل بنية العامل صحة وفسادا، بنية العامل صحة وفسادا، فإن كانت نيته لله عز وجل فعمله صحيح، كانت نيته لغير الله فعمله باطل، فهذا من ناحية الصحة والفساد. وأما قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا من ناحية الثواب، من ناحية الثواب، أي أنه لا يثاب عند الله إلا إذا كان نيته لله، فإن كانت نيته لغير الله فإنه ليس له ثواب عند الله جل وعلا، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وجاء في الحديث أن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل جاهد في سبيل الله وقتل، يجاء به يوم القيامة فيسأله الله: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت. فيقال له: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. لماذا؟ قتل في المعركة وصورته أنه يجاهد في سبيل الله ويسحب إلى النار. نعم، لأن نيته ليست لله، إنما نيته للمدح، يمدح الجراءة والشجاعة. وقد قيل هذا في الدنيا، حصل على ما قصد من مدح الناس له، فليس له في الآخرة عند الله شيء، والله لا يظلم الناس شيئا. والثاني رجل تعلم العلم وعلمه، فيسأله الله يوم القيامة: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي علمت فيك العلم وعلمته. يقال له: كذبت، وإنما تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل. فهذا مما يوجب على طالب العلم أن يخلص نيته لله عز وجل في طلب العلم، ولا يكون قصده الترفع أو قصده الوظيفة الدنيوية، تحصيل الحطام بعلمه وتعليمه، إنما يكون قصده لله عز وجل، لأن تعلم العلم وتعليمه من أجل الأعمال الصالحة، فلا يصرفه للدنيا ويريد به الدنيا، إنما يريد به وجه الله عز وجل، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. والثالث رجل آتاه الله مالا سلطه على هلكته في الخير، فصار ينفقه في الخير في الظاهر وفي الصورة، ينفق كثير الإنفاق، والإنفاق في سبيل الله بلا شك من أفضل الأعمال. يتابه يوم القيامة فيسأله الله ماذا عمل، فيقول يا ربي ما تركت مجالا تحب الإنفاق فيه إلا أنفقت فيه.

قوموا بعمل من الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وحج وعمرة وصدقة وطلب للعلم وتعليم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك. يراقب نيته ويتذكر نيته في كل عمل يعمله لأن يخلصه لله ويطرد عن نفسه الرياء. الإنسان يعرض له الرياء، بشر يعرض له الرياء وحب المدح وحب الثناء، فعليه أن يطرد هذا القصد، إذا طرأ عليه يطرده ويخلص نيته لله عز وجل. يهوى الثناء مقصر ومبرز، حب الثناء طبيعة الإنسان، الإنسان يعرض له، بشر يعرض له هذا القصد، هم حب المدح وحب الثناء وحب، فعليه أنه يطرده ويتخلص منه ويخلص نيته لله عز وجل. وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ذكر مثالا تطبيقيا في هذا الحديث، مثل بالهجرة، والهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، من أفضل الأعمال، هي قرينة الجهاد في سبيل الله، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا قرينة الجهاد في سبيل الله الهجرة. ولذلك قدم الله المهاجرين على الأنصار في الذكر والثناء، لأنهم أفضل، لأنهم تركوا أوطانهم وديارهم وأموالهم نصرة لدين الله عز وجل، فهم أفضل من غيرهم. فالهجرة شرف عظيم وعمل جليل، ولكن ليست العبرة بصورة الهجرة، العبرة بمقصد صاحبها. فإن كان هاجر يريد الله ورسوله ينصرون الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله نظرا لنيته فتكون عند الله مقبولة، تكون عند الله مقبولة، ويكون له ثواب المهاجر. حتى لو خرج للهجرة ومات في الطريق كتب له أنه مهاجر. من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله نظرا لنيته الصالحة، يكتب الله له أجر المهاجر وإن كان مات في الطريق. هذا إذا كانت هجرته إلى الله ورسوله لنصرة دين الله وحبا لله وحبا للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله يكتبها هجرة صحيحة عنده سبحانه وتعالى ويكتب مع المهاجرين. والهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. فالمسلم بحاجة إلى الهجرة دائما وابدا، إذا ضغط عليه في دينه صار ما يستطيع إظهار الدين يهاجر إلى بلد يستطيع أن يظهر دينه فيها محافظة على دينه. من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يهاجر فرارا بدينه إلى بلد يستطيع فيها أن يظهر دينه ويتمكن من عبادة ربه عز وجل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، المراد الهجرة إلى مكة، لأنها لما فتحت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت بلد إسلام، فلا يهاجر منها، إنما كان يهاجر منها يوم أن كانت في قبضة الكفار وكانوا يضايقون المسلمين يصدوهم عن دينهم. فلما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت بلاد إسلام. فالذي يهاجر من مكة إلى المدينة بعد الفتح ليس له هجرة، لأن
ما له داعي الهجرة، ما لها داعي. ومكة

0: أفضل من غيرها، مكة أفضل من المدينة وأفضل من غيرها من البلدان. أما الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فهي باقية ولا تعارض بين الأحاديث. ومن كانت هجرته هذا قسم الذي أخلص نيته لله في الهجرة تقبل الله هجرته وكتبه في المهاجرين في أي وقت كان، لأن الهجرة باقية، ما يقال إن هذا خاص بما كان قبل الفتح، بل هي باقية، كل ما احتيج إليها فهي مشروعة، ومن هاجر فله ثواب المهاجرين. الثاني من كانت هجرته لغير الله فهجرته إلى هذا الشيء الذي قصد وليس له ثواب عند الله جل وعلا. كانت هجرته لدنيا يصيبها، هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ليس قصده الدين، وإنما قصده إن بلاد المسلمين فيها طمع وفيها دنيا فيها تجارة فيها ملذات خيرات، فهاجر من أجل ذلك، هاجر لأجل الدنيا، فهجرته للدنيا وليست لله عز وجل، ولا يكتب له ثواب المهاجر، وإن كانت صورة عمله صورة المهاجر، لكن نظرا للقصد ما هو النظر للصورة، النظر للقصد والنية. فإذا كان انتقاله من بلد إلى بلد من أجل الرفاهية، من أجل الطمع الدنيوي، من أجل التجارة، من أجل العيش الرغد، فهذا لا يكتب مع المهاجرين، ليس له ثواب في هجرته. أو امرأة ينكحها، هاجر من أجل أن يتزوج امرأة تعلق قلبه بها وهي لا تريده إلا إذا جاء إلى بلدها، هي في بلاد الإسلام وهو متعلق بها، وقالت له أنا لا أبقى في بلاد الكفر ولا أتزوجك في بلاد الكفر، فهاجر إلى بلاد الإسلام لأجل أن يتزوجها، لأجل أن يتزوجها، فهذا ليس له ثواب عند الله، وإنما هجرته إلى هذه المرأة لأن قصده التزوج بها، ليس له ثواب عند الله، وإن كانت صورة عمله صورة الهجرة، لكن لما كان قصده ليس الدين وإنما قصده الزواج بالمرأة لم يكتب له ثواب عند الله جل وعلا، وأفلس من ثواب المهاجر. والله جل وعلا يعلم ما في القلوب، ولا تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم، فلا يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل، أما الناس فلا يدرون، والنية محلها القلب لا يعلمها إلا الله، والتلفظ بها بدعة، فلا يقول الإنسان نويت أن أصلي، نويت أن أحج، نويت أن أتصدق، هذا بدعة، لأن النية محلها القلب وهي عمل قلبي وليست عمل لسان، وفي المجاهرة بها رياء، فالإنسان لا يجهر بالنية. ولم يرد ولم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية عندما يريد الصلاة أو يريد أي عمل من الأعمال. نعم جاء أنه إذا أراد الإحرام يقول لبيك عمرة لبيك حجا، هذا ليس تلفظا بالنية وإنما هو تلفظ بالمنوي بالعمل، تلفظ بالعمل يعني عين النسك الذي يريد، هل هو يريد حج، هل يريد عمرة، هل يريد قارن، هل يريد مفرد، هل يريد متمتع، فهو يعين النسك، يعين النسك الذي يريده، وليس المراد أنه ينطق بالنية، ما يقول نويت الحج، نويت العمرة، نويت التمتع، نويت القران، أو أريد الحج أو أريد العمرة، كلمة أريد لا تجوز، وإن كان بعض الفقهاء يقول بها، لكن هذا غلط. وإنما الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنسك من باب التعيين للنسك الذي يريده، لا من باب النطق بالنية. وأما ما عدا ذلك من الأعمال فإنه لا ينطق بنيته، لا عند الصلاة ولا عند الزكاة ولا عند أي عمل يعمل، بل يؤديه ولا يحتاج إلى التلفظ بالنية، لأن الله يعلم ما في قلبه. حتى لو قال أنه ينوي وجه الله وهو ليس كذلك، فالله يعلم ولا يغني عن هذا اللفظ، الله يعلم ما في قلبه. فالتلفظ بالنية بدعة، لأن محلها القلب، والجهر بها بدعة، وأيضا رياء. هذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس لا يزالون يعملون بهذه البدعة، وهي النطق بالنية عند الطواف، عند الصلاة، عند أي عمل يعملونه. هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطة. وإن كانوا ينسبون إلى الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال بالتلفظ بالنية، أولا هذا لم يصح عن الإمام الشافعي، لم يصح. ثانيا لو صح ليس حجة، لو صح عن الإمام الشافعي فالإمام الشافعي مجتهد يخطئ ويصيب، والحجة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا مالك ولا أي عالم، ليس قوله حجة إلا إذا وافق الدليل، إذا وافق الدليل صار حجة. فعلى كل حال النية عمل قلبي ولا يجوز التلفظ بها. والله أنكر على الأعراب الذين قالوا آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إلى قوله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم. الله ما يحتاج إلى أن تتعلمه تقول أنا نويت كذا وأنا عملت لك كذا وكذا، الله يعلم هذا بدون أنك تخبر الله عز وجل. عليك بإصلاح النية وإصرار النية وعدم التلفظ بها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
1: الأربعون النووية، الأربعون النووية، الأربعون للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. الأربعون النووية كتاب حديثي مختصر جمع فيه مؤلفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يمثل كل حديث منها قاعدة مهمة من قواعد الدين ينبغي لكل مسلم أن يتعلمها ويتفقه فيها ويعمل بها، لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيهات على جميع الطاعات، وقد سميت بالأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين. تمسك

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: كثيرا.
1: مع فضيلة الشيخ
2: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
4: بسم الله،
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أتأمرون
5: الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟
3: هذه الآية الكريمة قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، من سورة البقرة، جاءت بعد قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر؟ الآية فيها توبيخ ولوم وتعنيف على أهل الكتاب الموجودون حال بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خاطبهم الله جل وعلا بقوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. الآيات، فاليهود عندهم العلم وعندهم التوراة كتاب الله جل وعلا، والكفار من مشركي قريش وغيرهم كانوا يرجعون إليهم فيما أشكل عليهم من الأمر، لأنهم معترفون بأنهم ذو علم، فكانوا يرجعون إليهم. فكان اليهود إذا سئلوا عن شيء ما لا رشوة فيه ولا حظ لهم فيه أبانوا الحق وأظهروه لأنهم يعرفونه، وإذا كان لهم مصلحة في إخفاء الحق أو مصلحة في إظهار الباطل أو كانوا يأملون أن يأخذوا رشوة إذا حكموا بين طرفين فيأخذوا رشوة من المبطل لأجل أن يحكموا له وهو باطل فعلوا ولا يبالون في هذا، فهم طلاب مادة، فما كان لهم فيه مصلحة نكسوا الحق باطلا والباطل حقا، وما لم يكن لهم فيه مصلحة فإنهم يأمرون ويبينون الحق، وهذا ديدنهم. قال الله جل وعلا لهم أتأمرون الناس بالبر، يعني إذا أتاهم سائل يسألهم هذا خير أم هذا خير بينوا الحق، إذا أتاهم إنسان يسألهم عن أمر من الأمور التي لا تتعلق بها مصلحة لهم بينوا الحق وأمروا به، فكانوا يأمرون بالحق بما عرفوه من كتاب الله جل وعلا، لكنهم هم بأنفسهم لا يفعلون الحق ولا يأتون البر. أتأمرون الناس، أي ناس؟ ما قال المسلمين ولا قال اليهود ولا قال الكفار ولا قال المشركين، أتأمرون الناس بالبر؟ لأنهم يظهرون للناس أنهم زعماء في العلم، فكانوا يأمرونهم بالبر أحيانا ليظهروا مكانتهم على الناس. أتأمرون الناس بالبر؟ والبر يطلق على العمل الصالح وعلى الخير وعلى الصدق وعلى خصال الخير كلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ويقول جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. البر هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فكلمة البر تشمل الأعمال الصالحة والاعتقادات الصالحة والأعمال بما في ذلك عمل العبد فيما بينه وبين ربه وعمله مع الناس. وحسن المعاملة من البر، والصدق من البر، والأمانة من البر، والوفاء بالعهد من البر، وهكذا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ الواجب على المرء قبل أن يأمر بالشيء أن يمتثل هو بنفسه، أن يطبق على نفسه. كان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أراد أو هم أن يأمر بأمر ما للناس جمع حاشيته ومن حوله وأهل بيته وقال: إني أريد أن آمر بكذا، حذاري حذاري أن يقع أحد منكم في مخالفة، فيكون أدبا للناس كلهم. ما يصح أني آمر بأمر ثم أخالفه أنا، أو آمر بأمر ثم يخالفه ولدي، أو تخالفه زوجتي أو نحو ذلك. لا، يجب إذا كان هذا الأمر بر وخير أن أكون أنا ومن حولي أول مطبق له. فما يصح أن يأمر الناس بالحجاب، يأمر النساء بالحجاب وتخرج زوجته سافرة، أو يمنع الناس عن منكر ثم يخرج ولده متلبس بهذا المنكر. لا، يجب أن يكون أول مطبق. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يقول شعيب على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام: ما أمركم بشيء وأخالفكم فيه، أنا أكون أول مطبق. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ والحال أنكم تقرؤون الكتاب المنزل من الله جل وعلا، فيه بيان ما يجب عليكم، يعني تنسون أنفسكم مع علمكم ومعرفتكم، فتتركون العمل بالخير وتحثون الناس على ذلك. وأنتم تتلون، والتلاوة هي القراءة، والمراد بالكتاب والله أعلم التوراة المنزل من الله جل وعلا، لأن التوراة تكلم الله جل وعلا به، كتاب الله تكلم به وأنزله على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأربعة كلها كلام الله جل وعلا، منزلة من الله جل وعلا غير مخلوقة. فهي كلام الله جل وعلا. والكتب الثلاثة وكل الله جل وعلا حفظها إلى أهلها بقوله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله فتلاعبوا فيها وزادوا ونقصوا وبدلوا وغيروا. والقرآن العظيم معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تكفل الله جل وعلا بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقد تكفل الله جل وعلا بحفظه لأنه سبحانه أراد بقاءه إلى آخر الدنيا حتى يرفع في آخر الزمان من المصاحف ومن صدور الرجال فيصبح الرجال الناس وليس عندهم آية من كتاب الله. الذين تقوم عليهم الساعة يتهارشون تهارش الحمر والعياذ بالله، ما عندهم شيء اسمه حلال ولا اسمه حرام، هم شرار الخلق. فشرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. فالقرآن تكفل الله جل وعلا بحفظه ولم يكل حفظه إلى غيره سبحانه، فهو محفوظ بحفظ الله من يوم نزل على محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وأنتم تتلون الكتاب، والحال أنكم تأمرون بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم عندكم علم، عندكم معرفة، أنتم تقرؤون القرآن، تقرؤون الكتاب الذي بأيديكم الذي هو التوراة، وتعرفون ما فيه من حلال وما فيه من حرام، فما تقيدون أنفسكم بذلك، وإذا سئلتم عن الحق أخبرتم به وأعلمتم به. ففي هذه الآية الكريمة توبيخ لأهل الكتاب الذين لم يعملوا بما في كتبهم، وتحذير لعلماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يسلكوا مسلكهم. فمن كان عنده علم وأخبر به ولم يعمل به كان فيه شبه من اليهود والعياذ بالله. ولذا قال بعض السلف رحمة الله عليهم: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن النصارى يتعبدون، الرهبان يتعبدون، يعبدون الله ليل نهار لكن على غير هدى، يصلون ويصومون ويتعبدون لكن على ضلالة. واليهود عندهم العلم فلم يعملوا به. ولذا أمرنا الله جل وعلا في أعظم سورة في القرآن أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم، من هم؟ الذين فسرهم الله جل وعلا في آية أخرى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم، وهم اليهود عندهم العلم فلم يعملوا به فغضب الله عليهم. ولا الضالين، وهم النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال. والعالم إذا انحرف والعياذ بالله عقوبته أشد وغضب الله عليه أكثر من الجاهل، وإن كان الجاهل غير معذور لأنه يجب عليه أن يتعلم ويجب عليه أن يرجع إلى أهل العلم ويجب عليه أن يتأكد من أن سلوكه الطريق مسلكا صحيح وأنه على هدى، ولا يجوز له أن يتعبد على ضلال وجهل، بل يجب عليه أن يسأل، والله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، ويقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فما يصح للمرء أن يتعبد على جهل، بل يجب عليه أن يسأل ويستفيد، لكن عقوبة من عنده العلم ويتركه أشد والعياذ بالله من عقوبة جاهل يتعبد على جهل. وقد جاء في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه يعني أمعاؤه فيدور بها كما يدور الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، والعياذ بالله. يدعو إلى الله عن علم لكنه لا يطبق علمه على نفسه، يعلم الآخرين. وأخرج الإمام أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم وابن حبان وابن مردويه والبيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار كلما قرضت رجعت فقلت لجبريل من هؤلاء قال هؤلاء خطباء من أمتك كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. وجاء عن قوم من أهل الجنة يطلعون على أناس من أهل النار فيقولون ما لكم بما دخلتم النار والله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم، يرون من يعلمهم في النار وهم في الجنة فيسألونهم نحن دخلنا الجنة بسببكم وبسبب علمكم، فيقولون كنا نعلم نأمركم بالخير ولا نأتيه وننهاكم عن الشر ونأتيه، فبذا دخلوا النار والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معلم الخير الذي لا يفعل ينتفع بعلمه كالسراج يضيء للناس ويحرق نفسه والعياذ بالله. وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، توبيخ آخر شديد أشد من الأول. أول وبخهم على تركهم العمل الصالح مع علمهم، ثم وبخهم توبيخا آخر كيف يعملون هذا ألم يكن عندهم عقل. نفرض أنكم ما تعلمتم ما عندكم عقل، هل عقولكم التي وهبكم الله جل وعلا تستحسن لكم أن تأمروا بالخير ولا تأتوه وتنهوا عن الشر وتقعوا فيه؟ أين عقولكم؟ فالأول توبيخ لهم حيث لم يعملوا بعلمهم، والثاني توبيخ لهم أشد حيث لم ينتفعوا بعقولهم. فالانتفاع بالعلم هذا خاص بالعلماء، الانتفاع بالعقل قد يقول جوز عاقل مثلا غير متعلم يمنعه عقله من بعض الرذائل. فأنتم لو لم يكن عندكم علم أليس عندكم عقل؟ ما تمنعكم عقولكم عن هذا الفعل السيء؟ تفضحون أنفسكم أمام الملأ وتنصبون أنفسكم أنكم دعاة ومبين الحق وأنكم العلماء، ثم تنقصوا عن هذا وتقعوا في غيره، أفلا تعقلون؟
5: يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمروا بما تأمرون الناس به، وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه. على
3: الفعل حصل منه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. التوبيخ ليس على الاثنين، وإنما التوبيخ على الأخير. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وفعل خير وحسن ويحمد عليه المرء، فإن أمر نفسه ونهى نفسه فذلك أحسن ما يكون، وإن أمر بالخير وتركه وأمر بالشر ونهى عن الشر وفعله فذلك أسوأ ما يكون. فالتوبيخ ليس على الأمرين وإنما على الأمر الأخير. بعض العلماء رحمهم الله قالوا: لا يجوز للمرء إذا علم الخير أو الشر أن يأمر بالخير وينهى عن الشر إلا إذا ائتمر بنفسه أولا وانتهى أولا. وبعضهم رحمه الله يقول: لو قلنا هكذا ما حصل أمر ولا نهي، لأن كل إنسان يشعر بالنقص ويشعر أنه مقصر، ولكن يجب عليه أن يأمر وينهى، فإذا امتثل فهذا أحسن ما يكون، وإذا لم يمتثل فهذا مخالفة من وجه واحد لا مخالفة من وجهين. إيضاح هذا بالمثال: مثلا شخص عرف حرمة الدخان وأخذ ينهى عنه وهو واقع به، آخر يعرف حرمته وضرره فسئل عنه فقال: لا بأس به، وهو واقع فيه يستعمله، أيهما أشد عقوبة؟ بلا شك أن من يستحسن المنكر ويفعله أشد عقوبة ممن ينهى عن المنكر ويقع فيه. ولهذا قال سعيد بن جبير رحمه الله: لو قلنا لا يأمر إلا من يأتمر ولا ينهى إلا من ينتهي ما أحد أمر بالمعروف ولا نهى عن المنكر، لأن كل إنسان حتى وإن كان آمر بالمعروف ونهى عن المنكر يستشعر أنه مقصر، ولكن على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وعليه أن يجاهد نفسه إذا كان واقع في شيء من المنكر أو تارك لشيء من المعروف. فقوله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، هذا التوبيخ ليس على الفعلين معا، وإنما على الفعل الأخير نسيانكم لأنفسكم، وإلا الأمر أمر الناس بالبر هذا حسن.
5: أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم فتنتبهوا من رقبتكم وتتبصروا من عمايتكم. وهذا كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون، فعيرهم الله عز وجل. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني علي بن الحسن قال حدثنا مسلم الجرمي قال حدثنا مخلد بن الحسين عن أيوب السختياني عن أبي قلابة في قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية: هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل سألهم عن الشيء ليس فيه حق ولا رشوة أمروه بالحق، فقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطائهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
0: فقل الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: خيرا.
1: مع فضيلة الشيخ
2: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
4: تفسير القرآن العظيم،
2: تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: كثيرا.
1: مع فضيلة الشيخ
2: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ثم قال سبحانه في هذه الآية: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذا الخطاب كالخطاب السابق لبني إسرائيل، وعلينا أن نعلم أنه لا يصح أن نمقت بني إسرائيل، فبنو إسرائيل مجموعة من الناس كثر، منهم المؤمن ومنهم الفاجر، فمنهم عبد الله بن سلام وإخوانه الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم من الذين يؤتون أجرهم مرتين، لأنهم آمنوا بالكتاب الأول والنبي الذي أرسل إليهم، وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. فالله جل وعلا يخاطب بني إسرائيل في هذه الآيات، وتقدم أن عرفنا أن إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام، وأن يعقوب هو ابن إسحاق، وإسحاق وإسماعيل هما ابنا إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. والأنبياء الذين بعثوا بعد إبراهيم كلهم من ذرية إسحاق سوى محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من ذرية إسماعيل. فالله جل وعلا نادى بني إسرائيل في الآيات السابقة، ثم كرر النداء هنا قائلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اذكروا نعمة الله عليكم، والمراد بالذكر اذكروها واشكروها وأدوا حقها، قوموا بما أوجب الله جل وعلا عليكم لما تفضل به عليكم من النعم العظيمة. ونعمة الله جل وعلا على خلقه عموما نعمة عظيمة، ونعم لا تعد ولا تحصى، ونعمه تعالى على بني إسرائيل عظيمة جدا، وقد أعطاهم الله جل وعلا ما لم يعطي غيرهم ممن كان في زمانهم أو حوله أو قبله أو بعده. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أن الله جل وعلا نجاهم من فرعون وقومه، وأن الله جل وعلا أرسل إليهم موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، وأرسل لهم الأنبياء متتابعة، وقد يجتمع في البلد الواحد والمكان الواحد أكثر من نبي وفي زمن واحد، وهذه نعمة. وأعطاهم الله جل وعلا المن والسلوى، وفلق لهم البحر، وأعطاهم من النعم العظيمة الشيء العظيم، وأنعم على هؤلاء المخاطبين ب بإدراك بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وتلك نعمة عظيمة. فالعاقل ممن قبل النبي صلى الله عليه وسلم وفي حدود بعثته يتمنى أن يبعث النبي ليتبعه وليكون على هدى وبصيرة، كما تمنى ورقة بن نوفل ظهور أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو قادر ونشيط، تمنى أن يدرك يوم إخراج كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم من مكة فينصره ويؤازره. فنعمة الله جل وعلا على بني إسرائيل متتابعة تترى، والواجب على المرء مع النعمة أن يشكر الله جل وعلا. والعاقل كلما أحدث الله جل وعلا له نعمة أحدث شكرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعظمة نعمة الله جل وعلا عليه قام حتى تفطرت قدماه، فقالت له عائشة رضي الله عنها رفقا بحاله: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما دام أن الله أعطاني ما أعطاني فأنا أشكره. وهكذا ينبغي للمسلم، كلما أوجد الله وأحدث الله له نعمة أن يوجد لها شكر وثنى على الله، وأن يستعمل هذه النعمة في مرضاة الله. فمن الناس من إذا أنعم عليه بنعمة نال بها الدرجات العلى، عطية من الله يستعملها ويستخدمها في طاعة الله فينال بها الدرجات العلى. ومن الناس والعياذ بالله من إذا أنعم عليه بنعمة استعملها في سخط الله، في البطر والكبر والغطرسة والبعد عن طاعة الله، فينال بها والعياذ بالله سخط الله إلى يوم القيامة. فكرر جل وعلا خطابه لبني إسرائيل بقوله: يا بني إسرائيل، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وسبق أن قلنا في الآية السابقة أن مناداتهم بهذا النداء تحبب إليهم وتلطف معهم، كأنه قال جل وعلا: يا بني عبد الله، يا بني عبد الله الصالح، يا بني الرجل التقي، يا بني الرجل المؤمن، كونوا مثله، يا بني إسرائيل. فإسرائيل هو يعقوب، وهو نبي. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أعطيتكم ما لم أعطي أحدا في زمانكم. يقول موسى عليه السلام لهم: نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. فاذكروا نعمة الله، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وأني فضلتكم يا بني إسرائيل على العالمين، ما المراد بالعالمين؟ انتبه لها. فضلتكم على العالمين عالمي زمانكم، من معكم في وقتكم، وليس المراد بالعالمين كلهم من أولهم إلى آخرهم. لما؟ لأن الله جل وعلا يقول وهو أصدق القائلين لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. فثبت هذا في القرآن والسنة أن هذه الأمة خير من بني إسرائيل ومن غيرهم، والحمد لله. ومن قبلهم إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام أفضل منهم وأفضل من موسى وأفضل من عيسى وأفضل من هارون وأفضل من بني من أنبياء بني إسرائيل، وكلهم بنوه. فليس المراد بالعالمين يعني من أولهم إلى آخرهم، لأن العالم ما سوى الله. العالم يعني العلامة على وجود الله جل وعلا، الخلق. يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وكل ما سوى الله عالم، يعني كل الخلق، كل فئة من الخلق عالم، والله جل وعلا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وكل ما سوى الله عالم، فالجن عالم، والإنس عالم، والحيوانات بأنواعها عوالم، والطير والحشرات، وكل ما خلق الله عالم، والله جل وعلا رب العالمين. وأني فضلتكم على العالمين ليس المراد والله أعلم جميع العالمين لفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم، ولأنه وجد قبلهم من هو أفضل منهم. فالمراد بالعالمين عالمي زمانهم، يعني لأن زمانهم جمع عوالم وعالم كثير، فهم بنو إسرائيل أفضلهم، لأن الله جل وعلا فضلهم بما فضلهم به من العلم والنبوة والملك والنعم التي تتابعت عليهم. وأني فضلتكم على العالمين، هذه النعمة تستوجب منكم أن تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن تتابعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنكم تعرفونه وتعرفون أنه رسول الله. ففيها حث وإغراء بالإيمان، وفيها تخويف ووعيد لمن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم مع إقامة الحجة عليه، ولتوغل اليهود في الحسد والبغي والكراهية. ما آمن من اليهود إلا قليل، يعدون على الأصابع. وكما قال الله جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فهم أشد عداوة، لأن صفة الحسد والبغي متأصل

0: أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا على إبراهيم، وإنما على عالم زمانهم، يعني من عاصرهم ومن كان معهم.
1: وقال تعالى: وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. قال أبو العالية في قوله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، على عالم ممن كان في ذلك الزمان، فإن لكل زمان عالما. ويجب الحمل على هذا لأن هذه الأمة أفضل منهم، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس.
0: كنتم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لما تتصفون به، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم.
1: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة.
0: هذه الآية كنتم خير أمة يعتبرها العلماء مخصصة لهذه الآية التي معنا، وهي قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، خصصها بقوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله.
0: أنتم خيرها، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمم وأكرمها على الله بفضله جل وعلا وإحسانه ولكرامته جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الثقلين عليه الصلاة والسلام.
1: والأحاديث في هذا كثيرة، وقيل المراد تفضيل بنوع ما من الفضل على سائر الناس، ولا يلزم تفضيلهم مطلقا، حكاه الرازي وفيه نظر. وقيل فضلوا على سائر الأمم لاشتمال أمتهم على الأنبياء منهم وفيه نظر، لأن العالمين عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء.
0: وقيل على سائر الأمم، وليس التفضيل من كل وجه وإنما من بعض الوجوه، قالوا لأن الأنبياء في بني إسرائيل كثر، والأنبياء من غيرهم يعني من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام ما في نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فالفضيلة من ناحية لا تستلزم الفضيلة من جميع النواحي. وأني فضلتكم على العالمين يعني أكثرت فيكم الأنبياء وأكثرت فيكم الرسل وأنزلت عليكم ما لم أنزل على غيركم من الكتب من حيث العدد، وإلا فلا شك أن أفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الكتب هو القرآن. وتفضيل بعض الأوصاف أو الناس ليس معناه أنه تفضيل عام، وإنما تفضيل من هذه الناحية، تفضيل من هذه الناحية التي فضلوا بها.
1: فإبراهيم الخليل عليه السلام قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم، ومحمد عليه السلام بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه
0: عليه. الصلاة والسلام سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، وأعطاه الله جل وعلا المقام المحمود الذي يتأخر عنه جميع الرسل ويتقدم له عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى يوم القيامة. الناس يفزعون إلى من يتوقعون ويظنون أنه يفزع يشفع لهم عند ربهم، فيطلبون منهم الشفاعة: آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى.

0: وكلهم يعتذر عليهم الصلاة والسلام ويقول لست لها، ويحيلهم إلى من بعده. ثم يحيلهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها، ويشفع إلى الله جل وعلا وينال بهذا المقام المحمود. فبنو إسرائيل لهم فضل، وأعطاهم الله جل وعلا ما أعطاهم من الفضل، فمن آمن فهو إذا آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يعطى أجره مرتين، ومن كفر فالويل له، كما سيأتي الوعيد في الآية التي بعد هذه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: خيرا.
1: مع فضيلة الشيخ
2: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
4: تفسير القرآن العظيم،
2: تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: مع فضيلة الشيخ
1: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
3: بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
3: هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يؤخذ منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. خاطب الله جل وعلا بني إسرائيل، والمراد بهم أولاد يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وتقدم القول بأن التفضيل على العالمين على عالم زمانهم، ليس على العالمين قبلهم وبعدهم، وإنما على عالم زمانهم إذا تفضل الله جل وعلا به عليهم من النعم العظيمة. وإلا فإبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام قبلهم وهو مفضل عليهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم وأمته مفضلة عليهم، لأن الله جل وعلا قال في حق أمة محمد صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. من أول الأمم إلى آخرهم أفضلها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: واتقوا يوما. اتقوا يوما، اتقوه، احذروه، انتبهوا له، احذروا ما يقع فيه. أمر معناه الوعيد، يتوعدهم جل وعلا إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بهذا اليوم العظيم، والمراد به يوم القيامة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وصف الله جل وعلا هذا اليوم بأربع صفات متوالية. واتقوا يوما، الصفة الأولى لا تجزي نفس عن نفس شيئا، الصفة الثانية لا يقبل منها شفاعة، الصفة الثالثة ولا يؤخذ منها عدل، الصفة الرابعة ولا هم ينصرون. المتعلق يتعلق بواحدة من هذه الأمور الأربعة، نفاها الله جل وعلا: لا تجزي نفس عن نفس، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. أربع كلها منفية. لا تجزي نفس عن نفس شيئا. قد يقول الولد الفاسق: أتعلق بأبي الصالح ينفعني. وقد يقول الأب الفاجر: أتعلق بابني الصالح ينفعني. واتقوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، هذا منفي. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يستفيد الفاجر من عمل الصالح ولا ينقص من عمل الصالح وثوابه لفجور قريبه أبيه أو ابنه، كل له عمله. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تجزي نفس مؤمنة عن نفس فاجرة شيئا نكرة في سياق النفي تعم، يعني ما ينفعه بقطمير، ما ينفعه بحسنة واحدة، ما ينفعه بشيء، يعني يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لما لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد مشغول بنفسه، نفسي نفسي. الوالدة تطلب من ولدها يقول نفسي نفسي، الولد يطلب من والدته الحنون التي تفتيه بنفسها في الدنيا تقول لا أغني عنك من الله شيئا. أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، نفى هذا. الأمر الثاني، قد يقول ما أريده أن يجزي عني ولا أريد شيء من حسناته، وإنما أريد أن يشفع لي، يضم صوته إلى صوتي بدل ما أنا أطلب من الله جل وعلا يكون يشفع لي، يكون صوتي وصوته إلى الله جل وعلا لطلب النفع لي. قال الله جل وعلا ولا يقبل منها شفاعة، منها من هي يصح أن يعود إلى النفس المؤمنة ويصح أن يعود إلى النفس الفاجرة. لو استشفع الفاجر بالمؤمن فلا يقبل، لو شفع ولا يمكن، لو شفع المؤمن للكافر والفاجر ما يمكن ما ينفع. ولا يقبل منها شفاعة، هذه خطوة أخرى، يقول ما أريد يعطيني من حسناته وإنما أريد أن يشفع لي. فأتي إلى أخيك في الدنيا تقول ما أريد شيء من مالك وإنما أريد أن تذهب معي إلى الأمير، تذهب معي إلى الوالي، تذهب معي إلى كذا تشفع لي عنده، أنا متوعد بكذا يذهب معك. هذا في الدنيا، في الآخرة لا. ما تقول للمرء في الآخرة لا أريد منك حسنة ولا أريد أن تحمل عني سيئة، لا أنا أعذرك في هذا لكن أريد صوتك فقط، أريد شفاعة منك. والشفاعة الشفع الاثنان، وسميت الشفاعة شفاعة لأن الشافع يضم صوته إلى مع صوت المشفوع له فيكون اثنان. أنت تطلب من المدير مثلا أمرا من الأمور، أنت واحد تأتي إلى آخر يعزه ويجله المدير وتقول ضم صوتك إلى صوتي اشفع لي، هذه الشفاعة، ضم صوتك، لأني أنا إذا دخلت على المدير وطلبت منه هذا الأمر يمتنع، ما لي قيمة واعتبار عنده، لكن إذا دخلت معي صار صوتان وصوتك له ثقل، هذه الشفاعة. فالشافع يضم صوته إلى صوت المشفوع له فيكون اثنان. والشفعة مأخذ من هذا، الشفعة الشريك يأخذ حصة شريكه يضيفها إلى ملكه، إذا كان شركاء اثنان في أرض لم تقسم، باع شريكك نصيبه على آخر وأنت قد لا ترتاح لهذا الآخر ولا تريد مشاركته، أو ترتاح له لكن تريد أن تضم الأرض كلها لك، تأخذها من المشتري بقيمتها بالشفعة، لأنك تضم ملك صاحبك إلى ملكك فيكون كلها لك، هذه الشفعة. ولا يقبل منها، يعني من واحدة من الاثنتين، لأن عندنا نفسان، نفس مؤمنة ونفس كافرة. لا تجزي نفس عن نفس، النفس الأولى ما هي؟ نفس المؤمنة، النفس الثانية نفس الكافرة. لا يقبل منها، الضمير في منها يعود إلى أحد النفسين، بعضهم قال يعود إلى النفس الأخيرة لأنها أقرب مذكور وهي المقصودة، وبعضهم قال يصلح أن يعود إلى النفس الأولى. لا يقبل من النفس المؤمنة الشفاعة للنفس الكافرة، ولا يقبل منها شفاعة. هل النفي الشفاعة مطلقا في الدار الآخرة؟ لا، في تفصيل، قال الله جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال في حق الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فدل على أن المؤمنين تنفعهم، إذن الشفاعة في الدار الآخرة نوعان، شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. ما هي الشفاعة المنفية التي نفاها الله جل وعلا في القرآن؟ الشفاعة للكافر ما تنفع، والشفاعة بدون إذن من الله ما تنفع، والشفاعة بدون رضا الله جل وعلا عن المشفوع له لا تنفع. ما هي الشفاعة الثابتة؟ هي ما اكتمل فيها شرطان: رضا الله جل وعلا عن المشفوع له، وإذنه جل وعلا للشافع أن يشفع. وهذان الشرطان مأخوذان من قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ما أحد يستطيع أن يشفع إلا بإذنه في الدار الآخرة، بخلاف حال الدنيا. أنت تطرق الباب على الأمير والوالي وتدخل عليه في مكتبه وتشفع، قبل الشفاعة ولم يقبلها. ما تستأذن من تقول: أريد أن أشفع لفلان، هل أشفع أو لا؟ تشفع إن نفعت، وإلا فالأمر إلى الله. لكن الشفاعة في الدار الآخرة ما أحد يشفع حتى يستأذن من الله جل وعلا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ومن الذي يؤذن في له في الشفاعة؟ ما يؤذن في الشفاعة إلا لمن أراد أن يشفع لمن رضي الله عنه. قد يقول قائل: من رضي الله عنه ليس بحاجة إلى الشفاعة، من رضي الله عنه ليس بحاجة إلى الشفاعة. نقول: بلى، هو في حاجة، لأن الله جل وعلا يرضى عن أهل التوحيد، يرضى عمن يعبده وحده لا شريك له. ثم هذا الذي يعبد الله وحده قد يسرق، قد يزني، قد يشرب الخمر، قد يحصل منه عقوق لوالديه، قد يحصل منه اختلاس مال، هذا تنفعه الشفاعة، شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأخيار من أمته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لمن؟ لأهل الكبائر من أمتي. أهل الكبائر من هم؟ هم الذي وقع منهم الذنوب العظام. فرضى الله جل وعلا عن المشفوع له ليس معناه أنه كامل الرضا، لا، ما دام موحد فالله يرضى جل وعلا ويأذن للشفعاء يشفعوا له حتى وإن حصل منه معاصي، لأنه ما دام من أهل الإسلام فالله جل وعلا يرضى عنه. الرضا موجود، لكن قد لا يحصل الرضا الكامل، الرضا الناس يتفاوتون فيه. فرضا الله جل وعلا عن محمد صلى الله عليه وسلم يختلف عن رضا الله عمن هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصوم ويصلي ويأتي بأركان الإسلام لكن يقع في الكبائر، يقع في الكبائر، يقول هذا يرضى الله عنه، خلاف حال المبتدعة من الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون المسلم بالذنب، يقولون المسلم إذا وقع منه ذنب كفر. الخوارج يكفرونه من أول وهلة، والمعتزلة يخرجونه من الإسلام ولا يدخلونه في الكفر، وإن مات فهو خالد مخلد في النار. ولذا ينكرون الشفاعة، يقولون واقع في الكبيرة هذا ليس من أهل الشفاعة، لا يرضى الله عنه. لا، نقول يرضى الله عنه، هذا الله راض عنه بتوحيده، فما يجعل الله جل وعلا أهل طاعته وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كمن هو كافر، لا، شتان بينهما، فرق بعيد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، مات على غير توبة مآله إلى الله جل وعلا. الرضا من الله جل وعلا له حاصل لكنه متفاوت درجات. فالشفاعة المثبتة بشرطين مأخوذين من كتاب الله جل وعلا، هما رضا الله جل وعلا عن المشفوع له يعني بالإسلام، وإذنه جل وعلا للشافع. إذنه للشافع مأخوذ من قوله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ورضاه عن المشفوع قول مأخوذ من قوله جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة وأنواعها متعددة، 8 أو 7 شفاعات. والأنبياء والرسل والملائكة والصلحاء والشهداء والأفراد يشفعون بحدود ما أعطاهم الله جل وعلا، أبلغهم في الشفاعة هو محمد صلى الله عليه وسلم، أبلغ الخلق، فهو له الشفاعة العظمى، المقام المحمود الذي ما يستطيع أن يتقدم فيه أحد سواه. ثم تأتي الشفاعات الأخرى التي يشترك معه صلى الله عليه وسلم فيها من فضل الله جل وعلا من الرسل والأنبياء والملائكة والشهداء والصلحاء والأخيار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والأفراط. من هم الأفراط؟ الأولاد الصغار الذين ماتوا قبل الحلم، قبل الاحتلام، قبل البلوغ. هؤلاء يشفعون لأهلهم لكن لا يشفعون مباشرة، وإنما بإذن الله جل وعلا ورضاه عن المشفوع له. ولذا من الدعاء أن تقول: اللهم لا تحرمني شفاعة أفراطي، اللهم لا تحرمني شفاعة أنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. فالدعاء من عباد الله الصالحين لإخوانهم المسلمين من باب الشفاعة، هم يدعون الله. إذا دعا المسلم قال: رب اغفر لي ولوالدي ووالديهم وإخواني المسلمين، هذا تضرع إلى الله وشفاعة من الله، أنت تسأل الله جل وعلا أن لا يحرمك من هذا الداعي، من دعاء هذا الداعي. لكن الكافر والعياذ بالله ما تنفع شفاعة الشافعين. استثنى من الكافر ما ورد في النص أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لعمه أبي طالب لا بالخروج من النار، لأنه مات على ملة عبد المطلب، مات على الكفر، وإنما يشفع له بالتخفيف من عذابه. سئل صلى الله عليه وسلم: هل نفعت عمك الذي كان يحميك ويحوطك برعايته؟ فقال: نعم، هو في ضحضاح من النار، له شراكان من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في قعر النار، لأنه كافر مات على الكفر والعياذ بالله. أما الكفار عموما فكما قال الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما يستفيدون ولا ينتفعون، ولا أحد يجرؤ أن يشفع لهم، ولا يقبل منها شفاعة، لا يقبل من النفس المؤمنة الشفاعة، ولا يقبل من النفس الكافرة أن يشفع لها مؤمن، ولا يؤخذ منها عدل. هذا الأمر الثالث، يعني كل الأمور التي يمكن يتعلق بها الكافر نفاها الله ولا يقبل منها عدل. يقول مثلا: أنا أفتي نفسي، أنا عندي ملايين الذهب والفضة، أفتي نفسي، أشتري نفسي، أدفع فدية، إذا قيل لي ادخل النار أقول خذ الفدية. يقول: لا، ما يقبل منها فدية، ولو افتدى بما في الأرض كلها ما تقبل منه. بخلاف الكافر في الدنيا إذا أسر فالإمام مخير، إن شاء قتل قتله، وإن شاء أخذ منه الفدية، وإن شاء أعتقه بدون شيء من عليه، كما كان الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وثمامة ابن عثال. ثمامة ابن عثال زعيم اليمامة ورئيسهم والملك المطاع في أهل نجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يسر الله جل وعلا فأسره الصحابة رضي الله عنه وربطوه وأحضروه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ هذا زعيم نجد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بربطه في سارية من سواري المسجد، وأمر صلى الله عليه وسلم بإكرامه بأكله وشربه، وكان يجمعون له ما تيسر من الحليب، هو أفضل غذاء يعطونه إياه وهو مربوط، ويمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله: ما وراءك يا ثمامة؟ يعني تسلم خير لك. فيرد: ثمامة، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن كريم، وإن تطلب المال أطلب ما شئت، أفدي نفسي. يعني يستطيع يفدي نفسه بمئات الآلاف من الذهب والفضة، كل أهل نجد يفدونه وعنده الأموال الطائلة، هذه الفدية تقبل في الدنيا. فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يمر به في اليوم الثاني واليوم الثالث، وكل يوم يقول مثل هذا القول. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوه، رح أعتقه عليه الصلاة والسلام. وفقه الله جل وعلا وألهمه، ورأى أن عتقه إياه وتركه إياه خير للإسلام والمسلمين، وإلا ممكن أن يطوف فيه الأموال الطائلة، لكن رأى أن عتاقه خير من الأموال الطائلة فاعتقه وهو كافر، خلاه يذهب. فخرج إلى أحد المساتين في المدينة واغتسل، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا ثمامة؟ ثلاثة أيام في الأسر في الربط في العمود، ولا أعلنت إسلامك من أول يوم، تستريح؟ فقال: لا،
0: لو أسلمت وأنا مربوط، قالوا أسلم لأجل أنه مربوط. وكان يحسن الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتله ولا يبالي في المال مهما طلب النبي من المال، لكن كان كأنه محسن الظن بالنبي أنه لا يقتله. لا يمكن أسلم وأنا مربوط. حينما كنت طليق نعم أسلمت. ومن أخباره العجيبة أنه كان يجمعون له لبن المدينة كله ويشربه، والنبي أوصاهم عليه يعني يشبعوه ملك ما يجوعوه، وأفضل شيء عندهم اللبن، فيجمعون له لبن المدينة فيشربه. فلما أسلم على شهادة لا إله إلا الله جاءوه لقليل من اللبن فشرب بعضه ورد بعضه وقال شبعت يكفي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحاله، قالوا كنا نجمع له ما استطعنا من اللبن وكله يلهمه، ولما أسلم أعطيناه قليل من اللبن على أساس أن نمده نزيده، فشرب منه بعض ورد الباقي قال شبعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الكافر يشرب بسبعة أمعاء والمؤمن بمعي واحد، يعني المؤمن قنوع يشرب ويأكل شيء يسير كما قال عليه الصلاة والسلام بحسب ابن آدم لقيمات يقل صلبه. فهذا على الفداء، الفداء في الدنيا ممكن إن فيدفع الفداء عن نفسه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس لما أسر يوم بدر قال افدي نفسك وافدي ابن أخيك، ابن أخيك عقيل ابن أبي طالب، أسر الاثنان عم النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه عقيل ابن أبي طالب أخو علي، فقال افدي نفسك وافدي ابن أخيك. فقال ما عندي شيء، فقير يا رسول الله، وأراد من ابن أخيه أن يحنو عليه، فقير ما عندي شيء كيف أفدي نفسي وأفدي ابن أخي؟ قال افدي نفسك وأفدي ابن أخيك، لما خرجت مع الكفار تقاتلنا؟ افدي نفسك وابن أخيك. قال ما عندي شيء، قال افدي نفسك من المال الذي سلمت لأم الفضل زوجته، المال الذي سلمت أم الفضل لما أردت الخروج قلت لا أخذي هذا المال احفظيه، إن رجعت فهو أمانة عندك، وإن قتلت وذهبت فأنفقيه على نفسك وعلى أولادي. قال أشهد أن لا إله إلا الله، ما علم عن هذا أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر من السماء إن الرجل قادر على أن يفتي نفسه ويفتي ابن أخيه، وزعم أنه خرج مع الكفار مكرها يوم بدر، ولما كان له رغبة يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. فالفداء في الدنيا ممكن، لكن في الدار الآخرة لا، ولا يؤخذ منها عدل. من النفس الكافرة مثلا قد يقول الكافر مثلا لأهله أعطوني نصف مالي إذا مت، جعلوه ذهب وادفنوه معي في القبر علشان إذا بعثت إن بعثت إلى يفديه نفسي أدفع الذهب، ما يقبل منه الفداء ولو بملء الأرض. لو ملأ الأرض ذهب وهذا محال، لكن لو على سبيل الفرض لو ملأ ما يقبل منه. ولا يؤخذ منها عدل فدية ولا هم ينصرون. قد يقول الكافر ما أريد من قريبي أن ينفعني بشيء من الحسنات، ولا أريد من أحد أن يشفع لي عند ربي، ولا أفكر في أني أدفع الفداء، لكن قومي كثير، قومي كثير يقاتلون دوني وينصرونني، نفى الله هذا جل وعلا. ولا هم ينصرون، لأن أحد الكفار لما توعده النبي صلى الله عليه وسلم قال تتوعدني ولو شئت لملأت عليك هذا الوادي خيلا جردا وشبابا مردا يقاتلونك، يعني عندي أنصار كثير، عندي من ينصرني. هذا يمكن يكون في الدنيا، قال جل وعلا في الدار الآخرة ولا هم ينصرون. وهذه المنفيات كلها متفاوتة، لا نفع ولا شفاعة ولا فداء ولا نصر من حزب وأعوان وجنود وغيرهم، ما ينصرونه، ما ينصرونهم، لأن الدار الآخرة ما أحد يستطيع أن ينصر أحد أبد، خلافا لما يتوهمه الكفار لما قال أحدهم إن محمد يتوعدنا بالنار إن بعثنا، وهم يشكوا في البعث، لكن إن بعثنا يتوعدنا بالنار، وأخبرنا محمد بأن خزنة النار وملائكة النار 19، أنا أكفيكم 17 من ملائكة النار، وأنتم يا كفار قريش ما تكفوني 2؟ قالوا بلى نكفيك إذا كفيتنا 17. قال أرجفوا 10 بشقي الأيمن و7 بشقي الأيسر وأخرج من النار وتخرجون معي، بس عليكم أن تخلصونا من 2 الباقي، أنا أتكفل 17. لأن الله جل وعلا يقول عليها 19، قال 19 مسير، أنا أكفيكم 17 وأنتم كوني 2. قالوا نعم نكفيك إذا كفيتنا 17. والله جل وعلا يقول عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يسوق الملك الواحد منهم الأمم العظيمة يزخها بالنار. عوف هذا الشقي المسكين القاصر عقلا بكفره، وإلا هو من ناحية أمور الدنيا عاقل، لكن الكفر ضلال والعياذ بالله. الكافر يعمى بصره وبصيرة والعياذ بالله. يقول يكفيهم 17 من ملائكة النار ويخرج منها. قال الله جل وعلا ولا هم ينصرون، ما يستطيعون أن يطلبوا النصر من أحد أبدا. قد يكون المرء عنده أعوان وعنده حاشية وعنده أولاد وعنده جنود وعنده ممتلكات عظيمة وخدم وعبيد مملوكون له، يظن أنه ينصرونه، لا والله ما ينصره أحد من عذاب الله أبدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: مع فضيلة الشيخ
1: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: تفسير القرآن العظيم،
1: تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: خيرا.
1: مع فضيلة الشيخ
2: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون.
3: هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. الآيتين ذكر الله جل وعلا بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام، اسمه يعقوب ويسمى إسرائيل، وإسرائيل بمعنى عبد الله. ذكرهم نعمه جل وعلا المتتابعة جملة ثم فصلها سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ثم قال: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. اذكروا هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها على أسلافكم، على آبائكم وأجدادكم، والنعمة على الآباء والأجداد نعمة على الأبناء، لأن فرعون اللعين تسلط على بني إسرائيل وعتى وتجبر وفعل ما لم يفعله أحد قبله. فيذكرهم الله جل وعلا بهذه النعمة وهي النجاة: وإذ نجيناكم من آل فرعون. آل فرعون يشمل نفسه وأهله وذويه، وكلمة آل غالبا لا تقال إلا لذي الشأن، لذي الشأن في الخير أو في الشر. آل فرعون كما يقال آل محمد صلى الله عليه وسلم، آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، آل يعقوب، وهكذا. وإذ نجيناكم من آل فرعون، وإذا قيل آل كذا دخل معهم هو، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هو معهم وقائدهم. وفرعون اسم لكل ملك ملك مصر من العماليق في الجاهلية، كما أن كسرى اسم لملك الفرس، وقيصر اسم لملك الروم، وتبع اسم لمن ملك اليمن في الجاهلية، والنجاشي اسم لكل من ملك الحبشة، والخاقان اسم لكل من ملك الترك. وفي كلمة فرعون من الفرعنة والعتو، يقال تفرعن فلان يعني تجبر وتعاظم. إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. يسومونكم يعني يولونكم العذاب، أو بمعنى يديمون عليكم العذاب. فقالوا سامه خسفا يعني أذاقه، ويقال هذه غنم سائمة يعني مستديمة الرعي ترعى في البرية. فالسوم يدل على إذاقة الشيء أو الاستدامة أو الرغبة، كما يقال سامه بكذا يعني إذا أراد أن يشتريه، سامه بكذا يعني رغب فيه بكذا، فهي تطلق على معان. يسومونكم سوء العذاب يعني العذاب السيء، لأن العذاب يتفاوت، عذاب سيء وعذاب مهين وعذاب شاق. نوع من العذاب يكون شاق لكن ليس فيه مهانة ولا احتقار، ونوع من العذاب شاق لمهانته واحتقاره وخسته، يكون محرج لصاحبه ومؤذي وشاق عليه، لا لأنه متعب للبدن. إذا قيل مثلا يكنس أو ينقل الزبل والقاذورات ونحو ذلك، هذه قد لا تكون شاقة على البدن لكنها شاقة على النفس، مؤذية فيها حقارة ومهانة وذلة. يسومونكم سوء العذاب، العذاب السيء في المهانة والاحتقار. ثم فصل هذا جل وعلا بقوله يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، هذه منتهى الإهانة والإذلال. إذا ولد للمولود للرجل ذكر يفرح به ويسر به، يأتي فرعون وأعوانه يذبحونه بالسكين، يذبحون الذبح فري الودجين والمري، يعني كأنهم يذبحونه وهو يرى، يعني ما يأخذونه ويقتلونه بالخفية، وإنما يأتون بالسكين ويذبحونه في داره، في دار صاحبه والده أهله. وقال جل وعلا يذبحون، فيها شيء من المبالغة، ما قال يذبحون وإنما يذبحون، فيها مبالغة بالكثرة، يعني أنه ما يتركون أحد، لأن فرعون اللعين ورد أنه رأى رؤيا أن نارا خرجت من بيت المقدس واتجهت إلى مصر، فأحرقت كل بيت قبطي وسلم منها بيوت بني إسرائيل. فطلب من يفسرها له فقيل له يكون هلاك القبط وهلاك فرعون على يد أناس من بني إسرائيل. فقال اللعين نحن نقضي عليهم ما نتركهم حتى نمهلهم يقضون علينا, نقضي عليهم في المهد. ويروى أن المنجمين والكهنة قالوا له في هذا العام يولد مولود من بني إسرائيل يكون زوال ملكك على يده. فقال الأمر بسيط, كل مولود لبني إسرائيل نقتله. ووكل رجالا ونساء يدخلون البيوت, فمن وجدوها حبلا وكلوا بها أناسا يراقبونها متى تضع, فإذا وضعت إن كانت بنتا تركوها وإن كان ذكرا ذبحوه حال ولادته. وقيل إنه ذبح منهم أكثر من 70,000 من مواليدهم خشية من ظهور هذا المولود الذي يكون زوال ملك فرعون على يده. والله جل وعلا إذا أراد شيئا فلا أحد يستطيع أن يرد ما أراده الله جل وعلا. وما يغني حذر عن قدر, شيء مقدر مهما حذرت ومهما اتخذت الاحتياطات والموانع والحواجز ما تنفعك, المقدر كائن لا محالة. والواجب على المؤمن الإيمان بالقدر وأن ما أراده الله جل وعلا لا راد له. فانظر, ذبح مئات الأشخاص والآلاف, قالوا أنه ذبح أكثر من 70,000 أو 700,000 من مواليدهم كل حذرا من موسى. وموسى عليه الصلاة والسلام تربى في حجر فرعون, سبحان الله العظيم, تقتل الأبناء كلها من أجله وهو يتربى في بيت فرعون, وتحن عليه زوجته امرأة فرعون التي آمنت بموسى رضي الله عنها وأرضاها, وامرأة فرعون التي آمنت به وصدقته فقتلها وعذبها فرعون من أجل موسى بعد أن ظهر أمر موسى عليه الصلاة والسلام. وقتل عدد كبير من الأبناء خوفا من موسى, وموسى ينعم في بيت فرعون وترضعه أمه وتستلم الأجرة على رضاعه. أمنيتها أن ترضعه وتدفع الأجرة لعودته إليها فترضعه, أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. أم تضع ولدها في صندوق وترميه في البحر وينجو ويعود إليها, فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم, أمران, ولا تخافي ولا تحزني, نهيان, إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين, بشارتان. أمران ونهيان وبشارتان في بعض آية من بلاغة القرآن. يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم، يذبحون أبناء بني إسرائيل، ويستحيون نساءكم، هذه مثل الأولى أو أشد فظاعة، يستخدمون النساء ويبقونهن للخدمة ليخدمن الأقباط والفراعنة ومن حولهم، ويكلفونهن بالمهن الحقيرة الدنيئة. فبعض رجالات الجاهلية يئد البنات، يعني يقتلهن وهن حيات، يقول خوف العار، خوف أن تقع في ريبة، في زنا، في فيلحقني العار بها. وهنا فرعون يقتل الأبناء ويستحي يستخدم النساء من بني إسرائيل، البنات يربونهن ويستخدمونهن، ويستحيون نساءكم يعني البنات. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلكم، هذا الذي حصل من فرعون اللعين نحو آبائكم وأجدادكم، لأنه اللعين عمر لحكمة يريدها الله، زاد عمره عن 400 سنة. ويستحيون نساءكم، الاستحياء يعني يستحيونها يبقونها حية، يعني إذا ولدت أنثى يبقونها حية ولا يقتلونها. وفي ذلكم، هذا الفعل، بلاء من ربكم عظيم. بلاء يصح أن يكون نعمة، ويصح أن يكون بلاء نقمة وعذاب، ويصح أن يطلق البلاء على الاختبار بالنعم والنقم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، نبلوكم نختبركم. ما أبلى الله أحدا ما أبلاني به من الصدق، يقول كعب ابن مالك رضي الله عنه، يعني أنعم الله علي بالصدق بنعمة ما أنعمها على أحد. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بلاء بمعنى اختبار، اختبار. بلاء يعني نعمة، نعمة التي هي النجاة. أنجيناكم من آل فرعون بعد ما كانوا يفعلون بكم كذا وكذا، وفي هذه النجاة نعمة عظيمة عليكم. بلاء بمعنى نقمة وشر. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وهذا الفعل نقمة وشر وعذاب أليم عليكم وشديد. وهذا من بلاغة القرآن، تأتي الكلمة تدل على عدد من المعاني وتصلح لكل واحد منها. بلى اختبار، وبلى نعمة، وبلى نقمة. والاختبار يظهر به قوة العبد وإيمانه وثقته بالله جل وعلا، والله جل وعلا يمتحن العباد بالنعم كما يمتحنهم بالنقم. فيمتحن العبد بالنعمة فإن شكر الله جل وعلا واستعان بها على الطاعة أصبحت له نعمة عظيمة ودرجات في الجنة. ويمتحن الله جل وعلا العبد بالنعمة فيسخرها في معصية الله ويستعين بها على معصية الله. المال يصرفه فيما يسخط الله ويستعين به على المحرمات، فيكون عليه هذا المال الذي هو نعمة يكون نقمة عليه. النقمة المرض والفقر، يمتحن الله جل وعلا به بعض العباد فينال الدرجات العلى، يصبر ويحتسب ويرضى بما قسم الله له وقل الحمد لله على قضاء الله وقدره وهذا خير لي، فينال به الدرجات العلى في الجنة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يبتلي الله جل وعلا العبد بالمرض والفقر والحاجة فيتسخط ويجزع ويعترض على الله فيخسر بهذا الدنيا والآخرة، ما ينال شيء من الدنيا ويخسر الآخرة بالجزع وعدم الصبر والاحتساب. والله جل وعلا حكيم عليم، وما يجريه الله جل وعلا على العباد لحكمة قد يدركها بعض الخلق وقد لا يدركها أحد. قد ينعم الله جل وعلا على العبد وهو يحبه، وينعم الله جل وعلا على العبد وهو يبغضه ويمقته، وقد يبتلي الله العبد بالجوع والفقر والحاجة والبؤس والرد في الأبواب وعدم القبول منه الناس، والله جل وعلا يحبه ولا قيمة له عند الناس. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. وقد يبتلي الله جل وعلا العبد بالفقر والحاجة والمرض وهو يبغضه جل وعلا لأنه متسخط غير راض بما قسم الله له. فما يجريه الله جل وعلا على العباد قد تدرك الحكمة منه وقد لا تدرك، فهو جل وعلا أحكم الحاكمين. وما يجريه جل وعلا لحكمة قد يدركها الناس وقد لا يدركها. وفي ذلكم ما تقدم بلاء من ربكم عظيم. نعمة إن جاءكم من فرعون، نقمة ما تسلط به عليكم فرعون، اختبار وامتحان منكم من يكون موفق في امتحانه فيأخذ الدرجات العلى، ومنكم من يخسر الدنيا والآخرة بهذا الامتحان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: مع فضيلة الشيخ
1: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: نواقض الإسلام جاءت عشرة، في ديننا السمح أتت مقررة. فالأول الشرك الصريح المظلم، فاحذره تغنم وانتبه يا مسلم. والثاني من يبتغي وسيطا يرتجى، فذاك شرك واضح يا ذا الحجى. والثالث الراضي بشرك

0: درس العشرين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وفقنا بدينك، اللهم نور بصائرنا، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في الأصول الثلاثة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، قال في رسالته ثلاثة الأصول: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا.
1: نعم، النزاع بين الرسل وأممهم أكثر ما كان في أمرين: أولا بإفراد الله بالتوحيد، يعني توحيد الربوبية كما علمنا قد أقر به المشركون، لكن إفراد الله بالعبادة هو الذي أنكره. والأمر الثاني البعث بعد الموت، يستبعدون أنهم إذا ماتوا وصاروا ترابا أنهم سيبعثون. ولو فكروا بأصل الخلق وأن الذي يوجدهم من العدم هو قادر على إعادتهم، كما قال عز وجل: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراج، وهو أهون عليه كما جاء في الآية الأخرى عز وجل. يعني الإعادة أهوى من البداية، فإن الله على كل شيء قدير، ولله المثل أعلى، الله لا يعجزه شيء. كن فيكون، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، فلا يصب عليه شيء، بل كل ذلك على الله يسير. فلذلك الجهاد والنزاع والخصام بين الرسل وأممهم في هذين الأمرين: في إفراد الله بالعبادة، يقولون جعل الآلهة إلى واحدة، وفي الإعادة بعد البعث. فالمؤمن ما يتردد ولا يشك في أن الناس إذا ماتوا يبعثون، وإذا بعثوا سيحاسبون ويجزون، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إيش صعب؟ فالله لا يجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. السماوات والأرض كلها، هذا الكون كله تحت أمر الله عز وجل وقهره، وهو القاهر فوق عباده، لا يخرج عن طاعته شيء. فإذا علمنا ذلك فعلينا أن نستعد لذلك اليوم. نحن مؤمنون به وموقنون بأنه حاصل لا محالة، وأن أول البعث، أول القيامة التي ستقوم وسنبعث بها ونحاسب ونجازى، أولها فراقنا للدنيا، فمن مات فقد قامت قيامته، يعني القيامة الخاصة له قد قامت. لماذا؟ لأنه من قبل أن يموت وفي سكرات الموت يعرض عليه مقعده، إما من الجنة وإما من النار، عارف مصيره قبل أن يفارق مكانه الذي توفي به، بل وهو محمول إلى القبر، إما أن يقول عجلوني عجلوني لأنه سعيد ومسرور، أو أنه والعياذ بالله يقول أخروني أخروني ويلي أين تذهبون بي لأنه شقي،

0: فقد قامت قيامته لأنه عرف مصيره. ثم يوضع في أول منازل الآخرة، ظاهره في الدنيا وحقيقته في الآخرة، وهو في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ثم يبعث بعد ذلك كأن لم يبقوا في هذه الدنيا إلا ساعة من النهار يتعارفون به. إنسان لو جلس في قبره مئات السنين لا يشعر في طول المكث، ولا كأنه بقي إلا ساعة من النهار. فإذا بعثوا وحوسبوا جوزوا، يعني يجازون على أعماله. وفي ذلك اليوم تتبين الأسرار، وكل شيء قد كتب عليه وحفظ، ولا يظلم ربك أحد. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. فإذا علمنا ذلك وليس عندنا منه شك فعلينا أن نستعد له، علينا أن نستعد ونأخذ حذرنا قبل أن يعض الإنسان على أصابع الندم، قبل أن يقول يا ليتني فعلت ويا ليتني فعلت. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاني وكان الشيطان إنساني خذولا. فالمهم الكل مؤمن ولله الحمد ومقر في ذلك اليوم، لكن الواجب أن نعمل له. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فإن الزاد الذي يتزوده لذلك اليوم هو العمل الصالح، هو رصيدك ابن آدم، وهو الذي ستقدم عليه وتجده. أما ما تخلفه فهو لغيرك. فالملائكة إذا مات ابن آدم قالت ماذا قدم، ويقول بنو آدم ماذا أخر، فانظر ماذا قدمت يا ابن آدم، لأن الذي تؤخر لغيرك. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
0: نعم نعم.
1: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده.
0: هذا أيضا بيان أن الله عز وجل لم يترك الناس هملا لما خلقهم، ما خلقهم عبث ولا وما تركهم هملا، بل أرسل إليهم رسولا مبشرين ومنذرين، يبشرون من أطاعهم بالجنة وينذرون من عصاهم بالنار. وقد جاء في الحديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأيضا في بعث الرسل إقامة للحجة عليهم، لأنه لو لم يبعث بهم رسل ثم أدخل الكفار النار قالوا: يا ربنا ما جاءنا بشير ولا نذير، ما علمنا وما درينا بالواجب علينا. ولكن الله سبحانه وتعالى ما ترك حجة للخلق لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فليس لأحد الحجة. وهذه الأمة ستشهد على جميع الأمة بأنهم بلغوا، وتشهد للرسل بأنهم بلغوا، ثم يأتي محمد عليه الصلاة والسلام ويشهد على شهادتنا أيضا، تكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذا بعث الله الأولين والآخرين وسئلوا قالوا يا ربنا ما جاءنا من بشير، فيؤتى بالرسول من نوح وغيره عليه الصلاة والسلام فيقول هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب. فيقول من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. فيؤتى بالأمة فيشهدون، ثم يأتي محمد صلى الله عليه وسلم فيشهد على شهادتهم، نشهد أنهم بلغوا الرسالة كلهم وأدوا الأمانة من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أحسن الله عليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. سألا يقول هل صحيح أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن القسطنطينية ستفتح وكذلك رومية؟
0: أنا سمعت كما ذكر الآن، لكن ما أستطيع أن أذكر مصدر الحديث الآن، إلا أنه ظاهر والله أعلم أنه مذكور في ما يكون في آخر الزمان، والله أعلم.
1: أحسن الله إليك. أناس يقولون لماذا تكثرون من الكلام في التوحيد أن نحن مشركون؟
0: سبحان الله، التوحيد، القرآن كله يدعو إلى التوحيد، من الحمد لله رب العالمين إلى آخر سورة الناس، وكله مشتمل على التوحيد والدعوة إليه. التوحيد لا ينبغي للإنسان أن يسأم من سماعه ودراسته وتعلمه وتعليمه والدعوة إليه، لأنه الأساس. وقد يقع الإنسان في الشرك من حيث لا يشعر. وأريد أن أذكر لكم قصة، وإن كانت يعني ليست من الدرس، لكن لنعلم أن غيركم قد رأى أنه قد فهم التوحيد وأنه ما ينبغي الإكثار من ترديده، فاختبرهم شيخهم رحمه الله اختبارا واقعي ليس فيه سين ولا جيم، وذلك أنه ذكر أن بعض الطلبة في زمن ليس ببعيد كانوا يدرسون الحلقات في المساجد ويرددون كتاب التوحيد، فقالوا يا شيخ لقد فهمنا التوحيد، يكفي، نريد أن نأخذ كتابا آخر. فلما رأى إلحاهم عليه قال إن شاء الله سنأخذ كما تريدون. فاتفق الشيخ رحمه الله وهو أحد من العلماء المعروفين، اتفق مع أحد الطلبة الذين قد فهموا على أن يعملوا قصة من أجل أن يقنعوا ومن أجل أن يقتنعوا، يعني يقتنع الأخوان الطلبة بأن التوحيد لا ينبغي السآمة منه ولا الاقتصار على بعضه. ففي اليوم الثاني نادى الشيخ هذا الطالب وقال يا فلان سمعنا البارحة عندكم صياح وصراخ، فما الذي حصل؟ قال هذا خبيث قفز على بيت جارة لنا فصاحت وفزع الناس والتموا حوله ولا ندري ما الذي حصل. هذه الحلقة الأولى، هذا السؤال الأول. فضج الأخوان استعظموا هذا الأمر وصاروا مشتاقين إلى أن يعرفوا النتيجة لعل المرأة سلم عرضها. ففي اليوم الثاني قالها يا فلان بشرنا ما الذي حصل؟ قال لا يا شيخ بشرك انها الامر سهل ما قفز عليها احد ولا شيء، لكنها اصيبت انها لاطفها جني، وانه قال لا اخرج حتى تذبحوا لديك، اذا ذبحت لديك اخرج. فالحمد لله ذبحوا ديك وخرج والحمد لله سلمت. قال سلم عرضه، قال الاخوان الحمد لله الحمد لله حمد الله ان سلمت من الزنا، لكن ما دروا انه وقعوا في الشرك الاكبر. فالشيخ الان قال يا اخوان ذبح الديك وش حكمه؟ ذبح الديك لغير الله على الشرك الاكبر. قال طيب اي الشرك الاكبر ولا الزنا؟ فاسقط بايديهم وعرفوا ان التوحيد لا ينبغي ان الانسان يقتصر على القليل منه او يسأم من فرداده ابدا ولا يدعي الكمال. فابراهيم عليه الصلاه والسلام يقول ربي واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، ربي انهن اضللن كثيرا من الناس. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر، وسئل عنه فقال الرياء، وهم الصحابه رضي الله عنهم. فالشرك ينبغي الإنسان أن يحذر منه دائما، فقد يقع به من حيث لا يشعر. الشرك الخفي أكثر ما قد يقع في الإنسان من حيث لا يشعر. وذكر أن رجلا كان يصلي وله 30 سنة يقول ما صليت في الصف الثاني، ما صلي إلا في الصف الأول وخلف الإمام، وما دريت أن في نفسي شيء من الرياء حتى كان ذات يوم فتأخرت فرأيت الناس ينظرون إلي فوجدت في نفسي خجل إني ما كنت في مكاني في الصف الأول. فالشرك خطير على الإنسان، وليس الشرك فقط هو الشرك الأكبر هو أن تذبح لغير الله أو تسجد لغير الله، لكن الشرك أنواعه كثيرة. ألفاظ، من حلف بغير الله فقد أشرك، وما أكثر ما نسمع من يحلف بغير الله، ومن قال لولا الله وفلان أو لولاك يا فلان فهذا شرك، ومن قال أنا معتمد عليك يا فلان يعني في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك، ومن قال ما لي إلا الله وأنت أو ما لي إلا أنت يا فلان فهذا شرك، ومن علق شيئا من الكتابات أو غيره يرجو بها جلب نفع أو دفع ضر فهو شرك. فالشرك بابه واسع وخطير على الإنسان، ولكن نسأل الله الثبات والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح.
1: حسن الله عليك. سؤال يقول كيف يتخلص المسلم من الوسواس في الصلاة؟
0: تخلص، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. استعذ بالله وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، واحرص على أن تتذكر أنك واقف بين يدي ربك وأن الشيطان لك عدو، وقد حذرنا منه الله عز وجل وحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، فاحذر منه بقدر ما تستطيع بتدبر الآيات وتصورك أنك واقف بين يدي ربك.
1: تتفل عن اليسار.
0: نعم، ورد أنه الإنسان إذا يعني يتسلط عليه الشيطان أنه ينفث عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله من الشيطان.
1: حسن الله عليك. ما هو فضيلة صيام يوم عاشوراء؟
0: يقول عليه الصلاة والسلام أحتسب على الله أن يكفر به السنة التي قبله، والتكفير يعني السيئات الصغيرة، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. وفضله عظيم، قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن اليهود يصومون هذا اليوم فسألهم عن سبب صيامه، فقالوا إنه يوم مبارك، يوم أنجى الله به موسى وقومه أهلك فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصوم تبعا لموسى. فقال عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وقال صوموه، ويوما قبله ويوما بعد خالف اليهود، وقال إن بقيت إلى قابل لأن أصومن التاسع مع العاشر، وكان صيامه في البداية واجب، لكن لما فرض رمضان صار صيامه نافلة، من أحب أن يصومه صامه ومن لا فلا. ولكن الله عز وجل قد فضل هذا الشهر، لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصيام عند الله قال أفضل الصيام عند الله بعد رمضان شهر الله المحرم الذي تدعونه عاشور، فالذي يستطيع أن يصومه أو أكثره، وإلا فعلى الأقل يومين أو ثلاثة، يوم عاشور ويوم قبله ويوم بعده.
1: سن الله عليك، هل ثبت أن قوم نوح أغرقوا في هذا اليوم؟
0: ما سمعت هذا، ما عندي يقين ولا عندي دليل. أنا الشيء الذي ما عندنا منه دليل قاطع بآية أو حديث صحيح ما نستطيع أن نقول لا ولا نعم، الله أعلم.
1: سن الله عليك، سأل أن يقول هل هناك فضل الصلاة في الروضة؟
0: ما سمعت إلا الحديث الذي ترونه مكتوب بين ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة، هذا يدل على فضل تلك ذلك المكان، لكن ما سمعنا أحاديث فيها يعني مضاعفة أجر أو كذا، مثل ما جاء في الحديث صلاة في مسجدي بألف صلاة أو صلاة في مسجد قباء بأجر عمرة أو نحو ذلك. مع العلم أن الصف الأول في الفريضة أفضل، لأن الأحاديث جاءت بذلك، أما النافلة فإذا تيسر لك فصلي بها.
1: صلى الله عليه وسلم يقول هناك جماعات يخرجون إلى الدعوة ويلزمون أنفسهم أن يخرجوا 40 يوما أو 3 أشهر، ما حكم هذا الخروج؟
0: الله أعلم، ما ندري عن نياتهم وقصدهم. على كل حال، من عمل عملا موافقا للسنة لا يخالف الشرع بشيء، مبني عمله على قول الله ورسوله، فلا أحد يستنكر ذلك. أما إذا كان في أعمالهم بدع أو خرافات أو يدعون أو يقولون على الله وعلى رسوله بلا علم، هذا باطل. وأما فئة معينة أو إنسان معين يعني نقول له عملك هذا باطل، فلا نستطيع إلا أن نعلم ماذا يفعل وماذا يقول حتى نحكم عليه، والله أعلم.
1: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
0: اللهم صل.
2: شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. شرح الأصول الثلاثة، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. شرح الأصول الثلاثة، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى.
4: مع الدرس 21.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة نستكمل درسنا الليلة الماضية إن شاء الله في الأصول الثلاثة. وقد سمعنا في الليلة الماضية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة واستقر بها أمر ببقية شرائع الإسلام كالأذان والجهاد والزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما شرعه الله وبينه لنا عليه الصلاة والسلام. ولما أدى الرسالة وبلغ الأمانة اصطفاه الله عز وجل واختاره لجواره، فلما بلغ 63 سنة توفي صلى الله عليه وسلم، فلم يترك خيرا إلا دل الأمة عليه وأمرهم به، ولم يترك شرا إلا بينه وحذرهم منه، فدينه باقي إلى يوم القيامة إلى حتى يأتي أمر الله، وهذا دينه، فما ترك خيرا إلا دلنا عليه، وأعظم ما دلنا عليه التوحيد وكل ما يحبه الله ويرضاه، وما ترك شرا إلا حذرنا منه، وأعظم ما حذرنا منه الشرك وكل ما يكرهه الله ويأباه. قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، يعني أنك ستموت وأنهم سيموتون، وليس أحد من الخلق باق فلا يبقى إلا الله عز وجل، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فبعد الموت بعد الموت يبعثون، وبعد البعث يحاسبون ويجازون بأعمالهم، كل يجازى بعمله، يجزي الذين أحسنوا بحسنى ويجزي الذين أساءوا بما عملوا، فكل سيلقى ما عمل ويقدم على ما قدم، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فمن عمل خيرا وجده ومن عمل شرا وجده، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا علمنا أن هذا الموت لا بد منه، وبعد الموت البعث، وبعد البعث الحساب والجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فريق في الجنة وفريق في السعير، إذا علمنا ذلك فعلينا أن نستعد ذلك اليوم الذي سنلقى فيه ربنا ويحاسبنا ويجازينا. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فالله عز وجل أرسل جميع الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، وأرسل لكل أمة رسولا يأمرهم بالتوحيد ويشرع لهم الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما الأصل فهو التوحيد لكل أمة، كل نبي جاء لقومه يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يقول عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعيلات، يعني ديننا واحد، إخوة لعلات يعني إخوة لأب، شبه النبي عليه الصلاة والسلام التوحيد بالأب، لأن الرجل إذا كان له عدد من النساء وله أولاد منهن فهؤلاء الأولاد إخوة لعلات، إخوة لأب، الأب الأصل واحد، لكن الأمهات متعددة، كذلك الشرائع، الرسل دينهم واحد، التوحيد واحد، كل نبي أول ما يدعو أمته إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك، وأما الشرائع فهي مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالرسل بعثهم الله كلهم إذن بالتوحيد والنذار عن الشرك، ومن أجل إقامة الحجة على الخلق، لأنه لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم هملا، فلا يبقى للخلق حجة يوم القيامة، فلا يستطيعون يقول يا ربنا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فلو أنكروا لشهدت عليهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام وشهد نبيهم على شهادتهم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذا كان يوم القيامة سئل الرسل هل بلغتم فيقولون نعم، فيقال من يشهد لكم فيقولون محمد وأمته، فيؤتى بالأمة فيشهدون على أن الرسول نوح ومن بعده بلغ أمته الرسالة، ويأتي محمد صلى الله عليه وسلم فيشهد على شهادة أمته. إذن الحجة قائمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حق أمته أيضا: لقد تركتكم على المحجة البيضاء، يعني الجادة الواضحة ما فيها لبس ولا غموض، الحق والدين والشريعة واحدة واضحة تماما ليس فيها غموض والالتباس. لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك لا ينحرف عنها إلا من شقي. وفي الحديث الآخر: لقد تركت فيكم ما إن تمسكت فيه لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فمن تمسك بالكتاب والسنة نجا وأفلح وسعدا ولا يضل. أما من انحرف إلى خرافات والبدع والضلالات التي أحدثت فإنه إذا مات على ذلك كان من الضالين. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ يعني هذه الفرقة الناجية من؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذه هي الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة، يعني الذي تمسكوا بسنة محمد عليه الصلاة والسلام ولازموا جماعة المسلمين. ولذلك في الحديث: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. وفي الحديث الآخر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا تمسك الإنسان بسنة محمد عليه الصلاة والسلام وسار على نهجه فهو الناجي وغيره هالك. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
0: نعم. لقد بعث الله عز وجل لكل أمة رسولا، وكل رسول يأتي إلى قومه يقول: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو تجاوز الحد، وكل من تجاوز الحد الذي حد له يقال له طغى، كما يقال للماء إذا زاد عن المكان الذي حدد له يقال طغى الماء. أي تجاوز حدا. فالذي يتجاوز الحق إلى الباطل يقال له طاغوت. والطواغيت كما ذكر الشيخ رحمه الله الطواغيت كثيرون، يعني ليس لهم عدد، الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، يعني أكبر الطواغيت خمسة، أولهم إبليس وهو إمامه ومقدمه، إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راضي، فمن رضي أن يعبد من دون الله فهو من أكبر الطواغيت كفرعون وأمثاله، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه كذلك كفرعون وأشباهه، ومن حكم بغير ما أنزل الله، إذا كان يرى أن ما وضعه البشر من القوانين الوضعية أولى من الحكم بالكتاب والسنة فإنه طاغوت. الله عز وجل يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالحكم بغير ما أنزل الله من أكبر الكفر. إذا كان الإنسان يستطيع أن يحكم بما أنزل الله ولكنه يفضل الحكم بغير ما أنزل الله فإنه أوقع نفسه بهذه الصفات الثلاث: الظالمون، الفاسقون، الكافرون. ولقد أوجب الله على جميع الخلق الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنه لا يصح ولا يكمل إيمان الإنسان حتى يكفر بالطاغوت ويبرأ من كل معبود من دون الله. أما أن يجمع بين الأمرين فلا، الله عز وجل لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه، ولا يقبل إلا هذا الدين الذي شرعه وبينه. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، تبين الحق من الباطل والهدى من الضلال، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هي لا إله إلا الله، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر يعني الدين الإسلام الشهادتين، وعموده الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عمود الإسلام، وإذا سقط العمود سقط البنيان. وقد افترض الله عز وجل على جميع الخلق هذا الأمر، وهو إفراد الله بالعبادة في جميع أنواع العبادة، وحذرهم من الشرك به، فلا يكون له شريك من خلقه كائنا من كان، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل ولا غيره. وقد تقدم لنا في المسائل الثلاث أن الله عز وجل لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيره، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. فمن امتثل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام واستقام على ذلك فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ومن انحرف أو ابتغى غير هذا الدين فلن يقبل الله منه. الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. الله عز وجل شرع الشرائع وبين الأحكام، وأرسل محمدا عليه الصلاة والسلام مبينا ومشرعا، شاهدا وبشيرا ونذيرا. فسيشهد محمد عليه الصلاة والسلام لأمته وعليه، من أطاعه واتبع هديه شهد له وشفع له، ومن تنكر لدينه أو انحرف فإنه صلى الله عليه وسلم سيبرأ منه، فيوم القيامة حينما يبعث الله الخلق توضع الموازين وتنشر الدواوين، ولكل نبي حوض ترد أمته عليه. فإذا ورد أناس من أمة محمد عليه الصلاة والسلام زادتهم الملائكة، يعني طردتهم، وهم في الأصل كانوا من أمته، لكنهم ما استقاموا على ذلك، انحرفوا وغيروا وبدلوا. فيعرفهم عليه الصلاة والسلام فيقول أمتي أمتي، فتقول له الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، يخبرونه بأنهم قد انحرفوا وانصرفوا وارتدوا، لأنهم لم يستقيموا على هذا الدين الذي بعث به. فيقول عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا لمن غير في دين الله وبدل. فالواجب على المسلم أن يستقيم على طاعة ربه وعلى منهج نبيه عليه الصلاة والسلام، ويسأل الله الثبات والهداية والاستقامة. قال أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من لقي الله وهو لا يشرك بالله شيئا. هذا هو الذي يشفع له عليه الصلاة والسلام. أما من مات على الشرك فلن يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ولن تنفعه شفاعة الشافعين. نعم، يقول بعض الأخوان أو أحد السائلين البارحة: لماذا تردد كلمة التوحيد؟ التوحيد كما عرفنا هو الأصل، هو الأصل للدين. فإذا أتقناه وعرفنا ما يناقضه فأخذنا حذرنا من نواقض التوحيد وما يفسده أو يخدشه، واستقمنا على ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فهذا هو التوحيد الصحيح. لكن إذا كان الإنسان يدعي أنه مسلم ويقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويحج ويتصدق، لكنه يعمل أشياء تناقض لا إله إلا الله وتخالفه، فمعناه أنه يبني ويهدم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث. إذا كنت تبني وغيرك يهدم، متى يستتم البنيان؟ إذا كنت تبني في الصباح وتهدم في المساء. ففي هذا المسجد أنا سمعت في الروضة يوم عرفة، وليست هذه السنة، لا، يوم عرفة وفي الروضة وبعد العصر يوزع التمر للإفطار ويقول: يا رسول الله. هذا مش يقال له إذا كان أنه جنب الرسول عليه الصلاة والسلام في روضته ويوزع الإفطار مسلم، لكنه حينما يدعو غير الله ماذا يقال له؟ ولما نصحته زاد وركب رأسه وتكبر وكرر الكلام عنادا، لكنه ما ضر إلا نفسه. فالمهم لا نستعظم أو نستثقل قراءتنا لكتاب التوحيد أو ترديد الآيات والأحاديث التي فيها الأمر بالتوحيد والتحذير عن الشرك، من أجل قول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن مثل من قبل ما بعث به ومن رده كمثل أرض نزل عليها الماء فأمسكت ماء أنبتت كلا، يعني عشب من الأرض، منها طيبة منها أرض طيبة، إما أن تنبت العشب وإما أن تمسك الماء، فينتفع الناس والبهائم يشربون من الماء وينتفعون بالنباتات. هذا مثل من قبل هذا الحق وهذا الدين وعمل به وطبقه واستقام عليه فانتفع به، حيث أنه يوصله إلى الجنة. وأما مثل من رد دعوته عليه الصلاة والسلام ولم يقبلها واتخذ لها بديلا من البدع والخرافات والشركيات، فإنه مثل الأرض الصبخاء التي لو نزل عليها الماء ليلا ونهار ما انتفعت ولن تفئ به، لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، لأنه أعطى هذا الدين ظهره ولم يقبل. وقد سمعت أيضا وفي هذا المسجد يقول أستجير بك يا رسول الله، إذا كان يستجير بالرسول من دون الله إيش حكمه؟ الإنسان عليه أن يعلم دينه، يعرف ماذا يناقضه. لما تكلمت معه قال لا ما في بأس، أستجير بالرسول لأن الرسول له مكانه. طيب لماذا ما تستجير بالله؟ الرسول نفسه يستجير بالله ويقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر، لكن ما يملك لنفسه كيف يملك لغيره؟ هذا وهو حي عليه الصلاة والسلام، ولا يملك لأمته. لما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى بصوت مرتفع وهو على الصفا أو على المروة وقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، يعني أنقذوها من النار، لا أغني عنكم من الله شيء، لا أملك لكم شيء، لأن الأمر كله لله، لا ينجو إلا من اتبع الحق وآمن واستقام. أما القرابة لمحمد عليه الصلاة والسلام فلن تنجي أحد أبدا، أعمامه الذين كفروا به دخلوا النار. ثم خص في الأول عمم، قال يا معشر قريش، يعني هم عشيرة وقبيلة التي قال الله فيهم وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم خصص يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يعني لا تقول أنا عم الرسول سيشفع لي وسأنجو، لا أبدا، من أبطى بعمله لن يسرع به نسب، من أبطى بعمله لن يسرع به نسب. والله عز وجل ليس بينه وبين خلقه لا نسب ولا قرابة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، خلق الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه وإن كان حرا قرشيا. ثم قال يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ثم قال يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، يعني مالي أتصرف به أعطيك ما تشائين، لكن ما عند الله إذا لم تتبعي وتؤمني فلن أملك لك من الله شيء، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيء. فهذا هو الحق الذي بعث الله به محمدا عليه الصلاة والسلام، فمن أطاعه كما أخبر عليه الصلاة والسلام، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فكون الإنسان عربي أو نسبه رفيع أو ساكن في المدينة أو في غيرها، هذا لا يقدم ولا يخر عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي فضل على أعجمي ولا لأحمر على أبي على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فنسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: أحسن الله إليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت، هذه فائدة من كلام الشيخ ابن عثيمين.
0: نعم.
1: قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرسالة في ثلاثة الأصول: اعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات برفع الإيمان عنه وآيات بكفره وظلمه وفسقه، فما القسم الأول؟ ومثل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيمان هم ناقضون بصفات وهم منافقون بصفات. الأولى أنهم يريدون يتحاكموا إلى الطاغوت وهو كل ما خالف حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان واعتداء على حكم من له الحكم وإليه يرجع الأمر كله وهو الله. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الثانية أنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا. الثالثة أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم ومنها أن يعثر على صنيعهم جاءوا يحلفون أنهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق، كحال من يرفض اليوم إحكام الإسلام ويحكم بالقوانين المخالفة لها زعما منه أن ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر. ثم حذر سبحانه هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصفات بأنه سبحانه يعلم ما في قلوبهم وما يكنونه من أمور تخالف ما يقولون، وأمر نبيه أن يعظهم ويقول لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم بيّن أن الحكم من إرسال الرسل أن يكون هو المطاع المتبوع لا غيره من الناس مهما قويت أفكارهم واتسعت مداركهم. ثم أقسم تعالى بربوبيته لرسوله التي يخص أنواع الربوبية والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته صلى الله عليه وسلم، أقسم بها قسما مؤكدا أنه لا يصح الإيمان إلا بثلاثة أمور. الأول أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن تنشرح الصدور بحكمه ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه. الثالث أن يحصل التسليم بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو انحراف. وما القسم الثاني مثل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهل هذه الأوصاف الثلاثة تنزل على موصوف واحد بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله هو كافر ظالم فاسق؟ لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق فقال تعالى والكافرون هم الظالمون، وقال تعالى إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فكل كافر ظالم فاسق أو هذه الأوصاف تنزل على موصوفين حسب الحامل لهم على عدم الحكم بما أنزل الله. هذا هو الأقرب عندي والله أعلم. فنقول من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا أو اعتقاد أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرا مخرج عن الملة. من هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به ولم يحتقره ولم يعتقد أن غيره أصلح منه لنفسه أو نحو ذلك فهذا ظالم وليس بكافر، وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به وسائل الحكم. ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافا بحكم الله ولا احتقارا ولا اعتقادا أن غيره أصلح وأنفع للخلق أو مثله، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق وليس بكافر، وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به وسائل الحكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أنهم على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله ويتبعونهم على التبديل ويعتقدون تحليل ما حرم وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر قد جعله الله ورسوله شركا. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال كذا العبارة المقول عنه ثابتا لكونهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فأولئك لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. هناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما والمسائل المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله، لأن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق، وإنما هي من القسم الأول فقط، لأن هذا المشرع مشرع تشريعا يخالف الإسلام، إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه. وهذه المسألة أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا الزمان، على المرء لا يتسرع في حكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق، لأن المسألة خطيرة. نسأل الله تعالى أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم، كما أن على المرء الذي آتاه الله العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم وتتبين المحجة، فيهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، ولا يحقرن نفسه عن بيانه ولا يهابن أحدا فيه، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. انتهى.
0: جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، الله أكبر.
2: شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. شرح الأصول الثلاثة، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
5: المنظومة الرائية في السنة للإمام أبي القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: تدبر كلام الله واعتمد الخبر، ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر، ونهج الهدى فالزمه واقتد بالأولى، هم شهدوا التنزيل علك تنجبر، وكن موقنا أنا وكل مكلف أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر، وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر، سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر، وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر، فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر، أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر، فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر، وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر خلاف الذي قد قاله واتلو واعتبر، وما اجتمعت فيه الصحابة حجة وتلك سبيل المؤمنين لمن سبر، وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم رد بل زجر، ففي الأخذ بالإجماع فاعلم سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر، ومعترض لترك اعتماد مقاله وفارق قول التابعين ومن غبر، وأمثل أهل العلم فينا طريقة وأغزرهم علما مقيم على الأثر، وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يصغي إلى كل من هذر، فدع عنك قول الناس فيما كفيته فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر، لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر، وخلف فينا سنة نقتدي بها محمد المبعوث عونا إلى البشر، ومن على المأمور بالعقل آلة بها يعرف المتلى من القول والعبر، فلا تك بدعيا تزوغ عن الهدى وتحدث فالإحداث يدني إلى سقر، ولا تجلسا عند المجادل ساعة فعنه رسول الله من قبل قد زجر، ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر، ولا تسمع عن داعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حسر، وأصحابه قد أبدعوا وتنطعوا وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر، وخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه شديد عليهم للذي منهم خبر، وقد عدهم 70 صنفا نبينا وصنفين كل محدث زائغ ذعر، فذو الرفض منسوب إلى الشرك عادل عن الحق ذو بهت على الله والنذر، وعقدي صحيح في الخوارج أنهم كلاب تعاوى في ضلال وفي سعر، ويوردهم ما أحدثوا من مقالهم لظا ذات لهب لا تبقي ولا تذر، وأبرأ من صنفين قد لعنا معا فذا أظهر الإرجاء وذا أنكر القدر، وما قاله جهم فحقا ضلالة، وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر، وجعد فقد أرداه خبث مقاله، وأما ابن كلاب فأقدر

0: فيه الناس من هذه الفقر، فما لذوي التحصيل عذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل السور، وبين فحواه النبي بشرحه وأدى إلى الأصحاب ما عنه قد سطر. فبالله توفيقي وآمل عفوه، وأسأله حفظا يقيني من الغير، لأسعد بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
2: شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
3: هذه هي شروط الصلاة وأركانها وواجباتها كما ذكرها شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
2: شروط الصلاة وأركانها وواجباتها رسالة مختصرة بيّن فيها مؤلفها الشروط والأركان والواجبات المتعلقة بالصلاة، والتي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. شرح وتعليق للشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
4: مع الدرس الخامس.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله تعالى: وأركان الصلاة 14: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتسليمتان. الركن الأول: القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الثاني: تكبيرة الإحرام، والدليل حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكما سبق في الدرس الماضي بعد أن ذكر الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه ما يتعلق بشروط الصلاة 9، ثم عند رفع الحدث ذكر شروط الطهارة 10، ثم ذكر فروض الوضوء 6 وواجبه 1 ونواقضه 8، بعد ذلك ذكر أركان الصلاة ثم واجباتها، ثم الفرق بين الأركان والواجبات، وهذا هو الذي بقي من هذا الكتاب المختصر المفيد الذي هو شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. الشيخ الإمام رحمة الله عليه ذكر الشروط، ذكر الأركان 14 مجملة، ذكرها إجمالا ثم ذكرها تفصيلا، فعدها إجمالا ثم كر عليها بالتفصيل. والركن الأول: القيام مع القدرة. الإنسان عندما يريد الصلاة فإنه يكون قائما ويكبر وهو قائم، ولا يكبر وهو جالس، وإنما يكون قائما ثم يكبر وهو قائم، لأن القيام ركن من أركان الصلاة مع القدرة عليه، وإذا لم يقدر عليه فإنه يصلي على حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وعلى هذا فإن الركن الأول هو القيام مع القدرة، وإنما قدمه على تكبيرة الإحرام، مع أنها هي المفتاح وهي المدخل وهي المبتدأ وهي التي يحصل بها الدخول في الصلاة، وقبل أن يكبر الإنسان ليس في الصلاة، لأنها إنما تكون عن قيام فلا يأتي بها عن جلوس، بل عندما يريد أن يكبر وأن يدخل في الصلاة يكون قائما ثم يكبر وهو قائم. ومن أجل هذا بدأ بالأركان، بدأ بالقيام

0: وقدمه على تكبيرة الإحرام، لأن إيجاد تكبيرة الإحرام وحصولها إنما يكون عن قيام في حق من كان مستطيعا القيام وقادرا على القيام. ثم الركن الثاني تكبيرة الإحرام، وهي التكبيرة الأولى التي يكون بها الدخول في الصلاة، وقيل لها تكبيرة الإحرام لأن الإنسان قبل أن يدخل قبل أن يأتي بها ليس في صلاة، أمور كانت حلالا له قبل أن يأتي بها فعندما يأتي بها تحرم عليه تلك الأمور. قبل أن يقول الله أكبر يأكل ويشرب ويتكلم ويتحدث ويلتفت ويقوم ويجلس ويذهب ويجيء، يفعل أمورا مباحة سائغة له، ولكنه عندما يقول الله أكبر ويدخل في الصلاة تلك الأمور التي كانت حلالا له حرمت عليه. كما أن الإنسان قبل أن يدخل في الإحرام في الحج يتطيب ويجامع ويأخذ الشعر السائغ أخذه ويغطي رأسه ويلبس المخيط، وإذا دخل في النسك وحصل الإحرام حرمت عليه تلك الأمور التي كانت حلال له. والدليل على أن تكبيرة الإحرام أنها هي التي يكون الإنسان دخل في الصلاة وحرم عليه بعدها ما كان حلالا قبلها، قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، بمعنى أن الإنسان عندما يأتي بالتكبير الذي هو التكبيرة الأولى يكون حرم عليه ما كان أو أمور كانت حلالا له قبل ذلك، ويستمر هذا التحريم إلى أن يسلم، فإذا فرغ من فإذا سلم التسليمتين عند ذلك تلك الأمور التي كانت كان ممنوعا منها حلت له. فبعدما يسلم له أن يأكل ويشرب ويتكلم ويلتفت ويقوم ويقعد، لأن الصلاة انتهت بالتسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ثم بعد ذلك الركن الثالث قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق الجميع، في حق الإمام والمنفرد هذا باتفاق، وأما بالنسبة للمأموم ففيه خلاف بين أهل العلم، والأظهر من حيث الأدلة أنها تلزم المأموم كما تلزم الإمام والمنفرد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى في أصحابه وكان يعني وهو يقرأ يعني شعر بأن من يقرأ، فقال فلما فرغ قال ما لي أنازع القراءة لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وقوله لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب يدل على أن القراءة لغير فاتحة الكتاب والإمام يقرأ لا يفعل لا يأتي الإنسان بشيء من ذلك، وإنما الفاتحة له أن يأتي بها، لأنه قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، ودل على أن فاتحة الكتاب أنها متعينة وأنها واجبة في حق الجميع، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم إنه إن الشيخ الإمام رحمة الله عليه عندما جاء عند ذكر الفاتحة وعند قراءة الفاتحة أتى أو ذكر أو أشار إلى ما هو مستحب قبل الإتيان بها، وهو دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح يعني بعدما يكبر يأتي بدعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح جاء على صيغة متعددة، فأي صيغة ثبتت في الاستفتاح فالإنسان له أن يستفتح بها، وله أن يأتي بما ثبت في أحوال مختلفة، لكن لا يجمع بين أدعية الاستفتاح التي وردت بأن يأتي بها مجتمعة في صلاة واحدة، وإنما يمكن أن ينوع يأتي بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا حينا وبهذا أخرى، وله أن يقتصر على شيء واحد، وله أن يقتصر على شيء واحد، وهذا هو الذي يسمونه اختلاف التنوع، لأن من العلماء من اختار بعض أنواع الاستفتاحات، اختار بعض أنواع الاستفتاحات، وكل ذلك حق، لأن هذا حق وهذا حق وهذا حق، فأي واحد أخذ به فإنه أخذ بما هو حق. ولكن لا يأتي بها مجتمعة، لأنه لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جمع بينها، ولأن الجمع بينها يكون فيه طول الصلاة، لا سيما إذا كان الإنسان إماما فإنه يشق على المأمومين بكونه يجمع عدية الاستفتاح. والأصل كما عرفنا أنه لا يؤتى بها مجتمعة، وإنما يؤتى بكل واحد على حدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بكل واحد على حدة ولم يأتي بها مجتمعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر الشيخ الإمام رحمة الله عليه دعاء من أدعية الاستفتاح، وهذا اختاره بعض أهل العلم لأن فيه ثناء على الله عز وجل، وكل إنسان أول ما يدخل في صلاته يثني على الله ويعظم الله ويمجد الله ويأتي بثناء على الله، هذا شيء حسن وشيء طيب، وكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ به حق، ولكن بعض أهل العلم اختار أنه يبدأ في صلاته بالثناء على الله عز وجل، اختار هذا الدعاء أو هذا الذكر الذي هو ثناء على الله عز وجل: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم إنه شرح هذا الدعاء أو هذا الذكر، فقال: سبحانك اللهم وبحمدك تنزيه لله عز وجل عن كل ما لا يليق به، لأن التسبيح المقصود به التنزيه، وأما قوله وبحمدك أي ثناء على الله عز وجل، فهو نزهه وأثنى عليه، نزهه عن كل ما لا يليق به وأضاف إليه وأثنى عليه بكل ثناء يليق به سبحانه وتعالى: سبحانك اللهم وبحمدك. والجمع بين التسبيح والتحميد أو الحمد جمع بين التنزيه والثناء، ينزهه عما لا يليق به ويضيف أو يثني عليه بما هو أهله وبما يليق به، يعني ينزهه ويحمده، ينزهه ويحمده، والتنزيه والتسبيح تنزيه والحمد ثناء على الله سبحانه وتعالى: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. تبارك يعني فسر بأن البركة تنال بذكرك وباسمك، وأن البركة إنما هي من الله، وبالثناء على الله وبتعظيم الله عز وجل. ثم أيضا في ذلك تعظيم لله سبحانه وتعالى وتعظيم لاسمه سبحانه وتعالى: تبارك اسمك وتعالى جدك. والجد هنا الجلال والعظمة، يعني جلت عظمتك، تعالى جدك أي جلت عظمتك، فالجد هنا بمعنى العظمة، ويأتي بمعنى الحظ والنصيب الذي هو الجد، كما في الدعاء الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفعه العمل الصالح، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، لأن الجد بمعنى الحظ والنصيب، فالجد هنا بمعنى الحظ والنصيب، هذا الذي جاء في الحديث: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، غير وتعالى جدك، لأن هذا له معنى وهذا له معنى، هذا بمعنى الجلال والعظمة أي جلت عظمتك، وهذا بمعنى الحظ والنصيب أي لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، يعني قدم المفعول وأخر الفاعل، يعني لا ينفع الجد أي الحظ النصيب صاحبه، وإنما ينفعه العمل الصالح، هذا هو الذي ينفع عند الله سبحانه وتعالى: وتعالى جدك ولا إله غيرك. ولهذا ما ذكر الله عن الجن وأنه تعالى جد ربنا واتخذ صاحبة ولا ولدا، أي تعالى تعالت عظمته وجل جلاله سبحانه وتعالى عن أن يتخذ صاحبة أو ولدا. ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك، فأنت المعبود بحق وأنت الإله بحق، وكل آلهة وكل آلهة غير الله عز وجل فإنما هي باطل وهي ليست بحق، ولهذا أتى بكلمة بحق ليبين أن هذا هو الذي هو أن الله هو الإله على الحقيقة, وأنه هو المألوه بحق والمعبود بحق, وغيره إذا عبد فإنه معبود بباطل. ولهذا كلمة الإخلاص لا إله إلا الله الخبر فيها محذوف والتقدير بحق أو حق, يعني لا إله بحق, وإلا فإن الآلهة بغير حق كثيرة. والكفار قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة, إن هذا لشيء عجاب, فلا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك, أنت المعبود وحدك بحق, وغيرك إذا عبد فهو معبود بباطل وليس بحق. فهذا الدعاء أو هذا الذكر الذي هو ذكر الاستفتاح أورده الشيخ الإمام رحمة الله عليه قبل قراءة الفاتحة, ثم أتى بعد ذلك بالاستعاذة, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وفسر الاستعاذة لأنها أعوذ بمعنى ألجأ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم الذي هو مطرود عن رحمة الله ومبعد عن رحمة الله, يعني يعوذ به أن يضره في دينه أو دنياه, يعوذ بالله ويلتجئ إليه ويعتصم به من الشيطان الرجيم أن يحصل منه ضرر له في أمور الدنيا وأمور الدين. ثم يأتي بالبسملة, بسم الله الرحمن الرحيم, وهي بركة واستعانة, يعني تبرك بالله عز وجل وباسمه واستعانة به على كل خير وعلى دفع كل ضر. ثم بعد ذلك أتى بالفاتحة, الحمد لله رب العالمين, وقال الحمد ثناء, والألف واللام لاستغراق جميع المحامد, أي كل المحامد التي تليق بالله عز وجل هو المستحق لها, فجميع المحامد وجميع الحمد والثناء على الحقيقة إنما يضاف إلى الله عز وجل, وغيره إذا حمد وحصل له الحمد فلكون الله جعله سببا في حصول ذلك الخير وذلك الذي يحمد عليه والذي يحصل منه, وإلا فإن ذلك الذي حصل من غير الله مما يحمد عليه الإنسان إنما حصل بفضل الله عز وجل وحصل بمشيئة الله وإرادته, ولو اجتمع الناس على أن ينفعوا أحدا بشيء لم ينفعوه إلا بأمر كتبه الله عليه, لا بأمر كتبه الله له, ولو اجتمع عليه يضروه لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه, كل شيء من الله عز وجل, والله عز وجل إذا جعل أو أضاف إلى بعض المخلوقين يعني شيء مما يحمد عليه أو نعمة يشكر عليها, والله عز وجل هو الذي تفضل بها لأنه هو الذي سخر ذلك العبد الذي حصل منه الإحسان إلى أن يحسن. فالفضل من الله عز وجل أولا, فالفضل له أولا وآخرا, وهو المتفضل في التوفيق لحصول الأسباب الموصلة إلى النفع, وهو الذي تفضل بحصول النفع فهو تفضل بالأسباب والمسببات وقدر الأسباب والمسببات سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين, والرب هو المعبود الخالق المدبر للكون المتصرف فيه كيف يشاء, والعالمون هم كل من سوى الله, العالمون هم كل من سوى الله, فالله تعالى هو الخالق ومن سواه مخلوق, والعالمون هم من سوى الله, فهو رب العالمين رب كل مخلوق رب كل شيء ومليك سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, اسمان من أسماء الله يدلان على صفة من صفات الله عز وجل وهي الرحمة, والرحمن أعم من الرحيم لأن الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات, والرحيم جاء مقيدا بالمؤمنين كما قال الله عز وجل كما قال وكان بالمؤمنين رحيما. والرحمن يمكن لا يمكن لا يضاف إلى الله عز وجل ولا يوصف أحد بأنه رحمن, وأما الرحيم فإنه يوصف أو يطلق على بعض المخلوقين كما قال الله عز وجل في حق نبيه لقد جاءكم رسولنا أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم, فأخبر عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه رؤوف رحيم, وأما الرحمن لا يقال عن أحد أنه رحمن, غير الله سبحانه وتعالى، فهذا مما يختص به الله عز وجل ولا يجوز أن يضاف إلى غيره. ولهذا لما قيل لمسيلمة الكذاب رحمن اليمامة ظفر بلقب لازم اسمه وهو الكذاب، فيقال له مسيلمة الكذاب كأنه اسم مركب، كأنه اسم مركب، يعني لا يذكر مسيلمة إلا ومعه الكذاب. لما قال أو قيل عنه إنه رحمن اليمامة الله عز وجل يعني أضاف إليه أو جعل الناس لا يذكرونه إلا ومعه ذلك اللقب السيء الذي هو المبالغة في الكذب الذي هو الكذاب. مالك يوم الدين، الدين يوم الدين هو يوم القيامة، والدين هو الجزاء والحساب، كما يقول كما تدين تدان كما تجازي تجازى. مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب، يوم كل يجازى بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والله عز وجل مالك يوم الدين ومالك الدنيا والآخرة ومالك كل شيء، كل شيء ملك الله عز وجل، هو مالك يوم الدين وغير يوم الدين. فلماذا نص على يوم الدين مع أن الله مالك الدنيا والآخرة وهو رب كل شيء ومليكه؟ لأن يوم الدين هو اليوم الذي يخضع فيه الجميع لرب العالمين، كل يخضع لله عز وجل. وأما في الدنيا فقد وجد من يتجبر ومن يتعالى ومن يترفع ويتكبر، بل وجد من قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري هو فرعون، هذا في الدنيا. وأما الآخرة ما أحد، ما عندنا فيه الخضوع لله عز وجل. ولهذا أضيف الملك الدين ملك يوم الدين إليه وقال إنه مالك يوم الدين مع أنه مالك الدنيا والآخرة، ذلك لأنه في ذلك اليوم الكل يخضع لله عز وجل، ما في تجبر ولا في تكبر ولا فيه ليس فيه عتو، وإنما في خضوع وذل لله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين. ولهذا جاء في سورة الانفطار وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، والأمر يومئذ لله، الأمر يومئذ لله دائما وأبدا في الدنيا والآخرة، الأمر يومئذ لله، لكن في ذلك اليوم هو الذي يكون فيه الخضوع. فقل هو الأمر يومئذ لله مثل مالك يوم الدين، فهو مالك الدنيا والآخرة والأمر له في الدنيا والآخرة، وهو مالك كل شيء ومليكه، والأمر له على كل حال سبحانه وتعالى مالك يوم الدين. والذي تقدم كله ثناء على الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كل ذلك ثناء على الله عز وجل وتمجيد له وحمد له سبحانه وتعالى. ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا فيه توحيد الألوهية، وأن العبادة خاصة بالله عز وجل، وأن الله تعالى هو الذي يستعان به، فهو عهد بين العبد ومن ربه لا يعبد إلا إياه وأن لا يستعين بأحد سواه. وإياك نعبد هذا يعني حق لله عز وجل هو العبادة، وإياك نستعين هذا شيء يرجع إلى المخلوق. ولهذا جاء في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، أي قراءة الحمد لله رب العالمين، الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنائي علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي. فالأولى لله عز وجل والثانية للعبد، إياك نستعين أن نستعين بك على ما نحتاج إليه وفي جميع أمورنا، وإياك نعبد يعني نخصك بالعبادة، والعبادة هي لله، والاستعانة هي من أنواع العبادة، وهي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ويمكن أن يطلب الإنسان الاستعانة ممن يقدر عليها، كأن يستعين بإنسان مخلوق يعني يشاهده ويعاينه فيقول له أعني بكذا أو ساعدني على كذا أو ما إلى ذلك لا بأس، لكن لا يطلب ولا يطلب من ملائكة ولا من جن ولا من غائبين، لأنه العبادة لا تكون لله سبحانه وتعالى، أي جميع أنواع العبادة لا تكون لله سبحانه وتعالى، وغير الله عز وجل ممن كان يقدر على شيء وهو معه ويشاهده ويعاينه ويقدر على أن يفيده بشيء فإنه يطلب منه المساعدة في الشيء الذي يقدر عليه، وهذا ليس من العبادة، وإنما العبادة كان يدعو الجن والغائبين والملائكة ويناديهم ويخاطبهم ويطلب منهم أمور لا تطلب إلا من الله عز وجل، هذا هو الذي لا يسوغ ولا يجوز، وهذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، وقدم المفعول لإفادة الحصر، قدم المفعول لإفادة الحصر. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم، وقال اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا، كل هذه يفسر بها اهدنا، وهذا يسمون اختلاف التنوع، لأن تلك الألفاظ كلها حق. اهدنا دلنا أرشدنا ثبتنا، كل ذلك حق. والهداية كما هو معلوم تكون للتثبيت على ما هو حاصل ولطلب المزيد، لأن اهدنا مطلوب فيها تثبيت على ما حصل من الهداية وطلب المزيد من الهداية. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون الهداية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فإذا الإنسان يطلب من الله التثبيت على ما حصل له من الهداية وأن يزيده هدى، فهو يطلب منه أن يثبته وأن يدله على سبل الهداية وأن يرشده إلى ذلك. فكل هذه التفسيرات هي من تفسيرات من قبيل التنوع، وتفسيرات السلف هي من هذا القبيل، ألفاظ متقاربة أو تفسير بالمثال، أو تفسير بالمثال بأن يأتي بكلمة عامة فيفسرها بمثال من أمثلتها، لا يعني تفسيرها بالمثال قصر المعنى العام على ذلك المثال، وإنما هو بيان لمثال من الأمثلة التي تندرج تحت ذلك اللفظ العام. اهدنا الصراط المستقيم، والصراط الإسلام، وقيل الرسول، وقيل القرآن، والكل حق، كل هذا من اختلاف التنوع. والمستقيم الذي لا عوج فيه، ليس فيه اعوجاج، كما قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فصراط الله مستقيم يؤدي أو يوصل من سلكه إلى الغاية المحمودة وإلى النتائج الطيبة، بخلاف السبل الأخرى التي هي منحرفة عنه يمنة ويسرة، فإن هذه تؤدي إلى الضلال. ولهذا أفرد الصراط وجمع السبل، لأن الحق واحد والباطل أنواع وألوان، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولهذا جاء إفراد النور وجمع الظلمات، يقول الله عز وجل الله ولي الذين يخرجهم من الظلمات إلى النور، إذا كفروا أولياءهم طغوا يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالنور أفرده لأنه حق، لأن الحق واحد، والظلمات متعددة وهي أنواع متعددة، والضلال أنواع. ولهذا المنهج القويم والصراط المستقيم هو الذي كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، والطرق التي تخالف ذلك الطرق كثيرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، إنه يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. الاختلاف موجود وكثير أيضا مع وجوده، ولكن سبيل النجاة والعصمة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المدينة، طريق واحد، هذا هو الصراط المستقيم الذي من أخذ به سلم، ومن سلكه وصل إلى الغاية الطيبة والغاية الحسنة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، والمنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، يعني يسأل الله عز وجل أن يسلك به طريقهم الذي هو طريق السلامة والاستقامة، والذي يؤدي بصاحبه لأن يكون معهم، وأن يكون معهم. ثم مع كون الإنسان يسأل الله عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم، يسأله مع ذلك أن يجنبه طريق المغضوب عليهم والضالين، المغضوب عليهم الذين هم اليهود معهم علم ولم يعملوا به، والنصارى الضالون الذين يعبدون الله على جهل وضلال يسأل الله عز وجل أن يجنبه طريق هؤلاء وطريق هؤلاء. هذه سورة الفاتحة سورة عظيمة وهي ركن من أركان الصلاة في حق الجميع. ثم بعد ذلك الركوع القيام على القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع. والركوع ركن من أركان الصلاة, وعلى الإنسان أن يأتي بالركوع ويطمئن به, ما ينقر الصلاة نقرا بحيث يهوي ثم يرفع دون أن يكون مستقرا, وإنما عليه أن يطمئن في جميع الأركان وجميع الأفعال يطمئن فيها, لا يستعجل بها ينقرها ويأتي بها بسرعة, وإنما يكون عنده اطمئنان سواء طال أو لم يطل. المهم أن يوجد اطمئنان. والركوع والرفع منه, يعني يعتدل قائما بعد الركوع ولا يرفع رأسه ثم ينخفض إلى السجود, وإنما يعتدل قائما ويستقر في قيامه بعد ركوعه ثم يسجد, ويسجد على الأعضاء السبعة, الوجه الجبهة ومعها الأنف واليدان والركبتان والقدمان, هذه أعضاء سبعة الإنسان يسجد عليها, لا يرفع شيئا منها وهو ساجد, وإنما كلها يمكنها من الأرض وكلها تستقر على الأرض. ولهذا أطلق على المساجد, على مواضع عبادة مساجد, أخذا من السجود ومن حالة السجود, لأن الإنسان في سجوده يكون متمكنا من الأرض ويكون عليها أشرف شيء فيه هو وجهه, يضعه على الأرض تعظيما لله وخضوعا لله وذلا لله سبحانه وتعالى. فقيل لأماكن العبادة مساجد لأنها أماكن سجود, ومعلوم أن الصلاة قيام وركوع وسجود وجلوس, ولكن الهيئة التي يكون الإنسان متمكن فيها من الأرض أكثر من غيرها هي السجود, لأنه يكون على الأرض منه سبعة أعضاء وفيها أشرف شيء فيه وهو الوجه, يفعل ذلك تعظيما لله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا, وكذلك قوله أمرت أن أسجد على سبعة أعظم, وكذلك جاء في حديث المسيء صلاته الذي جاء ودخل المسجد وصلى صلاة استعجل فيها نقرها وأتى بها من غير اطمئنان, فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يعيد فأعاد وكان على ما كان, ثم إنه قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أعرف غير ذلك فعلمني, فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم, وأمره بأن يأتي بها مع الاطمئنان في ركوعه وفي قيامه وفي سجوده وجلوسه, قيامه بعد الركوع وسجوده وجلوسه بين السجدتين, والركوع رفع منه السجود على أعضاء السبعة والاعتدال منه يعني من السجود, والجلسة بين السجدتين يعني بأن يكون يعني معتدلا من يعني من السجود, بحيث أنه يعني ما هو بس يرفع ويخفض, وإنما يكون أيضا جلوس جلوس بين السجدتين
1: والطمأنينة.
0: نعم,
1: والطمأنينة في جميع الأركان,
0: والطمأنينة في جميع الأركان يعني في القيام في الركوع في القيام الركوع في السجود في الجلسة بين السجدتين, كل هذه الأركان يطمئن فيها. وأكثر أركان الصلاة هي أفعال, أكثر أركان الصلاة أفعال, والأقوال منها هي القليلة, لأن أركان الصلاة 14, خمسة منها أقوال وتسعة أفعال, فأكثر أركان الصلاة هي أفعال, لأنها قيام وركوع ورفع من الركوع وسجود وجلوس من السجدتين وجلوس للتشهد الأول, ويعني اطمئنان في تلك الأفعال, يعني ما فيه من الأقوال إلا تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتسليمته, والباقي كلها أفعال, والباقي كلها أفعال, فأكثر أركان الصلاة أفعال, كما أن أكثر واجب الصلاة أقوال، أكثر واجب الصلاة التي ستأتي هي أقوال، وأما الأركان فأكثرها أفعال. ولهذا قال والاطمئنان في جميع الأفعال، اللي هي القيام والركوع والرفع من الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين، وكذلك في التشهد، كل ذلك يكون فيه اطمئنان، كل ذلك يكون فيه اطمئنان، أي عدم استعجال، وإنما هو تريث وتمهل، وكل إنسان يكون مطمئنا في أفعاله والطمأنينة والترتيب، بمعنى أنه لا يأتي بالسجود قبل الركوع، يكون قائما ثم يسجد ثم يقوم يركع، لا، الركوع قبل السجود، فيأتي بها على الهيئة التي جاءت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته، يرتبها كما رتب ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم بعد ذلك التشهد الأخير، يعني التشهد تشهدان، تشهد أول وهو الذي يكون بعد الركعتين، سواء كان بعدها ركعة كالمغرب أو ركعتان كالعشاء والظهر والعصر، الصلاة التي فيها تشهدان الثلاثية والرباعية، والصلاة التي فيها تشهدان فيها التشهد الأول والتشهد الأخير. الركن هو التشهد الأخير، الركن هو التشهد الأخير الذي لا بد منه، بخلاف التشهد الأول فإنه واجب لأنه يجبر بسجود السهو كما سيأتي، والنبي صلى الله عليه وسلم قام من التشهد الأول ولكنه جبره بسجود السهو، فدل على أنه ليس بركن، لأن الركن لا يجبر بشيء، وإنما لا بد من الإتيان به، الركن لا بد من الإتيان به، فالتشهد الأخير هو الركن ولا يجبر ولا بد منه، وهو فرض. ونسلم كان يعلم الناس التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، كما يعلمهم السورة من القرآن، فالتشهد الأخير والجلوس له، لأن عندنا تشهد وجلوس للتشهد، فالتشهد قول والجلوس له فعل، والجلوس له فعل، فلو جلس ولم يأتي بالتشهد ترك ركنا، ولو لم يجلس ولم يقرأ ترك ركنين، لو لم يعني يجلس لم يحصل منه جلوس وإنما سجد ثم سلم ترك ركنين أو ترك ثلاث أركان مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: هذه هي شروط الصلاة وأركانها وواجباتها كما ذكرها شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
2: شروط الصلاة وأركانها وواجباتها رسالة مختصرة بيّن فيها مؤلفها الشروط والأركان والواجبات المتعلقة بالصلاة، والتي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، شرح وتعليق للشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: هذه هي شروط الصلاة وأركانها وواجباتها كما ذكرها شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
2: شروط الصلاة وأركانها وواجباتها رسالة مختصرة بيّن فيها مؤلفها الشروط والأركان والواجبات المتعلقة بالصلاة، والتي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، شرح وتعليق للشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى. مع الدرس السادس.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم إنه ذكر التشهد وذكر نوعا من أنواع التشهد، وأنواع التشهد عديدة جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل ما ثبت منها حق، إذا أتى بهذا أو بهذا أو بهذا فكل ذلك حق، لكن لا يجمع بين التشهدات، وإنما يأتي بتشهد واحد مثل ما قلنا في الاستفتاح، لا يجمع بين ألفاظ أدعية الاستفتاح ولا يجمع بين ألفاظ التشهد، وإنما يمكن يأتي بهذا وبهذا وبهذا، وإن أتى بواحد منها ويعني استمر عليه فلا بأس بذلك. والتشهد المعروف المشهور الذي هو أكمل التشهدات هو تشهد ابن مسعود الذي ثبت عن رسول الله عليه السلام، والتحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته، السلام علينا وعباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو تشهد ابن مسعود. وقد جاء عن عدد من الصحابة يعني يروونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغ متعددة، لكن أشهرها وأتمها هو هذا الذي هو تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو الذي ذكره الشيخ وفسره. ثم إنه فسر التشهد قال التحيات لله يعني جميع التعظيمات لله عز وجل، التعظيمات التي تليق بالله عز وجل لا تكون إلا له سبحانه وتعالى. قال إيش التعظيم؟
1: ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، مثل
0: جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، وهو الذي يملكها ويستحقها، لا يملكها غيره ولا يستحقها غيره ولا تضاف إلى غيره، فهي له ملكا واستحقاقا. جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، فهو المالك لها والمستحق لها، فلا تصرف لغيره ولا تضاف إلى غيره.
1: تعظيمات مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام.
0: مثل الانحناء والركوع والسجود هذه لله عز وجل، الانحناء لله عز وجل، والركوع لله عز وجل، والسجود لله عز وجل، والبقاء والدوام لله سبحانه وتعالى، البقاء على الحقيقة والدوام على الحقيقة. ومعلوم أن كل من سوى الله فالأصل فيه عدم البقاء، وأنه يفنى، من شاء الله فناءه يفنى، ومن شاء الله بقاءه يبقى. والله عز وجل شاء أن تبقى الجنة بنعيمها وأن يبقى أهلها فيها إلى غير نهاية، وأن تبقى النار وأهلها فيها إلى غير نهاية اللي هم الكفار، وأما العصاة فإنهم يخرجون من النار بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ولكن هذا البقاء والدوام الذي حصل للجنة والنار هو من الله عز وجل، هو الذي منح هذا البقاء، وإلا فإن الأصل هو الأصل فيه أنه غير باقي، ولكن الله تعالى شاء أن يبقيه، فلا يكون مماثلا لبقاء الله ودوام الله. الله عز وجل هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فلا ينافي كون الجنة والنار باقيتان كون الله هو الآخر الذي ليس بعده شيء، لأن بقاء الله لازم لذاته، وأما بقاء الجنة والنار فهو بإبقاء الله عز وجل لهم، وليس لهما إلا الفناء لولا إبقاء الله عز وجل لهما، الله تعالى هو الذي أبقاهما. فإذن البقاء على الحقيقة والدوام على الحقيقة هو لله سبحانه وتعالى، وغير الله عز وجل فان أو حقه الفناء لولا إبقاء الله عز وجل له، كما يقال في حق الجنة والنار وبقائهما ودوامهما إلى غير نهاية. نعم.
1: عفى الله عنك، الآن في المراسلات يقول ودمتم،
0: كما هو معلوم هذا يعني دوام نسبي، يعني دمتم في رعاية الله دوام نسبي، ولو إنسان ترك ذلك لكان أولى، ولكن يعني معلوم أن هذا الدوام الذي يضاف ليس المقصود به الدوام الذي يضاف الله عز وجل، وإنما هو دوام نسبي، وكل إنسان يتركه لا شك أن هذا هو الذي ينبغي.
1: وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله، فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر.
0: يعني الأشياء التي يستحقها الله عز وجل لا تضاف إلى غيره، ومن صرف شيئا مما هو حق لله عز وجل لغير الله فقد أشرك بالله عز وجل وصرف حق الله إلى غير الله، وذلك كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى.
1: والصلوات معناها جميع الدعوات، وقيل الصلوات الخمس.
0: والصلوات معناها جميع الدعوات، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فالصلوات الخمس وغير الصلوات الخمس من الصلوات أي النوافل، يعني الصلوات الخمس اللي هي الفرائض، ولكن كذلك غيرها من النوافل هو مثلها، فإذا الصلاة فسرت بأنه يراد بها المعنى اللغوي وهي الدعوات وكل الدعوات إنها تضاف إلى الله عز وجل، وفسرت أيضا بالمعنى الشرعي وهي الصلوات الخمس وكذلك النوافل التي هي على صفتها وعلى هيئتها، يعني في قيامها وركوعها وسجودها وجلوسها وما إلى ذلك. فالصلوات يعني سواء كانت دعوات أو كانت صلوات مفروضة أو غير مفروضة من الصلوات ذات الركوع والسجود والتي هي مفروضة أو غير مفروضة التي هي النوافل. والطيبات يعني كل ما هو طيب فإنه لله عز وجل، والله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبة، فمن أسماء الله أنه طيب وهو لا يقبل إلا الطيب، هو طيب لا يقبل إلا طيبة، كما جاء ذلك في الحديث حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة.
1: والله طيب لا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، يدعى له ما يدعى مع الله.
0: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا دعاء للنبي عليه السلام بثلاثة أمور: بالسلامة والرحمة والبركة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة والبركة، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعى له، والذي لا يدعى والذي يدعى له لا يدعى، الله تعالى هو الذي يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى، الله تعالى هو الذي يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى، لا يطلب منه شيء، لا يطلب إلا من الله، فلا يستغيث الإنسان به، يعني يأتي إلى قبره أو يخاطبه من مكان بعيد ويقول يا رسول الله أغثني، يا رسول الله مدد، يا رسول الله أنا أريد كذا، يا رسول الله حقق لي كذا، هذه أمور لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لا تطلب من غيره سبحانه وتعالى، وطلبوا تلك الأمور من غير الله عز وجل شرك بالله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى، ولهذا قال الشيخ والذي يدعى له ما يدعى مع الله، وإنما الذي يدعى هو الله وحده لا شريك له، وغير الله يدعى له ولا يدعى. فقول الإنسان السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذا دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمور الثلاثة، وهذا هو التشهد أو هذه الصيغة هي التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، لكن جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون ذلك في حياته وبعد وفاته كانوا يقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا حق، ولكن أيضا البقاء والإتيان باللفظ الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم والاستمرار عليه حق ولا بأس بذلك، ولا يقال أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فعلوا ذلك وأنهم اتفقوا على ذلك وأنهم اتفقوا على التحول من السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. نعم جاء هذا عن بعض الصحابة، لكن جاء عن بعض الصحابة عدم ذلك والبقاء على ما كانوا عليه، وذلك في ما ثبت عن عمر رضي الله عنه كان يعلم الناس التشهد على المنبر، كان يعلم الناس التشهد على المنبر، ومما كان يعلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بهذه الصيغة في خلافته وفي زمن خلافته يعلم الناس هذا التشهد على المنبر وهو يخطب، وكان من ما علمهم إياه هذه الصيغة في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فدل على أن هذا حق وهذا حق، من قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته فهو على حق، ومن قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فهو على حق.
1: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله.
0: السلام علينا بعد أن دعا المصلي في تشهده للرسول صلى الله عليه وسلم بالرحمة والبركة وبالرحمة والرحمة بالسلام والرحمة بالسلامة والرحمة والبركة، أيضا دعا له ولغيره من الصالحين، فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال تسلم معنى ذلك أنك تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، يعني كلمة الصالحين تشمل ذلك، والصالحين والصالحون دعي لهم وهو يدعى لهم ولا يدعون، يدعى لهم ولا يدعون، كما قيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعى له ولا يدعى، والصالحون من باب أولى يدعى لهم ولا يدعون مع الله، وإنما الذي يدعى هو الله، فالملائكة صالحون ولكن لا يدعون، لا يطلب منهم، ما يستغاث بالملائكة: يا ملائكة الله حققوا لكذا، يا جبريل حقق لكذا، يا ميكائيل حقق لكذا. ما يخاطب الإنسان الملائكة ولا يدعوهم ولا يطلب منهم شيئا، وكذلك لا يخاطب الجن ولا يدعوهم، وإنما يدعو الله عز وجل ويستغيث بالله ويستعين بالله ويتوكل على الله، وجميع أنواع العبادة تصرف لله عز وجل ولا يصرف شيئا منها لغيره سبحانه وتعالى. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله، يشهد الإنسان شهادة الحق بأن الله هو الإله الحق الذي هو مختص بالعبادة، والتي لا تكون العبادة بحق إلا له سبحانه وتعالى. وإذا وجد عبادة لغير الله فهي عبادة بباطل، وإذا اتخذ آلهة سواه فهم آلهة بباطل وليسوا بحق، وإنما الإله بحق هو الله سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو يشهد بأنه عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، لأنه عبد لله فلا يعبد، لأن العبد لا يعبد بل هو عابد، العبد عابد لله عز وجل فهو غير معبود فلا يعبد مع الله، وهو رسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذان الوصفان من أخص أوصافه عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان يأتي بهما ويرشد إلى أن تقال في حقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا قال في الحديث رواه البخاري صحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى بن عمر، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. والوصف العبودية من أخص أوصافه عليه الصلاة والسلام، ولهذا ذكره الله عز وجل في المواضع الشريفة والمواضع العظيمة، حيث قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يعني في إنزال القرآن، في إنزال القرآن عليه وصفه بالعبودية، فهو هذا من خص أوصافه أنه عبد لله وهو عابد لله، فلا يعبد مع الله ولا يطلب منه الأمور التي لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، فهو عبد لا يعبد وهو رسول لا يكذب بل يصدق في كل ما يقول ويفعل ما أمر به وينتهى عما نهى عنه، وأن لا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به عليه الصلاة والسلام، فلا يعبد بالبدع والمحدثات والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، يعني من من من من مقتضياتها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي بما جاء به عن الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى يعبد بهذه الطريقة. ثم ذكر بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بصيغ متعددة، ولكن أكملها الصلاة التي فيها الجمع بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله والنبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ففيها الجمع بين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، لأن بعض السياق ليس فيها ذكر إبراهيم وآله بل فيها إبراهيم وحده أو آله وحدهم. وعلى هذا فأكملوا الهيئات وأكمل الصفات أو الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة التي هي فيها الجمع بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. وقد جاءت في حديث كعب بن عجرة في صحيح البخاري حيث قال كعب لعبد الرحمن بن أبي ليلى الذي روى عنه الحديث لما لقيه، قال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى فهدها إلي. قال: خرج عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: أقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلاة الله عز وجل فسرت أو لما فسرت به أنها ثناؤه عليه عند الملائكة، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، هذا هو أحسن ما فسرت، هو الذي نقله البخاري في صحيحه عن أبي العالية أن صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند الملائكة في الملأ الأعلى، يعني يعظمه ويبين عظيم قدره وعظيم منزلته، هذا هو معنى صلاة الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآل محمد فسر بأن المقصود بهم هم الذين تحرم عليهم الصدقة، تحرم عليهم الزكاة، وفسر بأنهم آله يعني أمته عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حق آل فرعون أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وليس المقصود بهم قرابته، وإنما المقصود به بهم أتباعه. ولكن فيما يتعلق بالقرابة، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أبناء عبد المطلب ابن هاشم، هؤلاء هم الذين تحرم عليهم الصدقة، وكذلك أزواجه عليه الصلاة والسلام هم من أهل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة كما تحرم على قرابته من النسب، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم قال وبارك وما بعدها سنن وأقوال وأفعال، يعني أن كون يأتي اللهم بارك على محمد، اللهم من يذكر من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وغير ذلك من الأدعية التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، كل ما يكون بعد ذلك فهو أقوال، وكل جلوس يكون بعد ذلك فهو فعل أو أفعال. والركن الرابع عشر له الأخير التسليمتان، يعني يسلم عن يمينه وعن شماله، ولا يكتفى بتسليمة واحدة، ولا يكتفى بتسليمة واحدة، وإنما يأتي بتسليمتين عن اليمين وعن الشمال، كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وما جاء في بعض الأحاديث من حصول تسليمة واحدة، فإن ما جاء من أنها تسليمتان أرجح ومقدم عليها، فيحتمل أن يكون أنه في التسليمة الثانية أنه ما جهر بها كما يحصل الجهر بالتسليمة الأولى، ولكن التسليمتان قد ثبتتا، وهما الإنسان عليه أن يأتي بهما ويكون خروجه من الصلاة بهما جميعا. ثم ذكر الواجبات فقال
1: والواجبات ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له.
0: ثم ذكر بعد ذلك الواجبات وهي ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام عرفنا أنها ركن، وهي التي يدخل بها في الصلاة، والإنسان بدونها ما يكون دخل في الصلاة، فالتكبيرات التي سواها هي واجبة وليست فرضا وركنا. تكبير عند الركوع، عند السجود، الرفع من السجود، في جميع، لأن الانتقال كله فيه تكبير، إلا سمع الله لمن حمده عند القيام من الركوع، والباقي كله تكبير، عندما يركع يكبر، عندما يسجد يكبر، عندما يقوم من السجود يكبر، عندما يسجد مرة ثانية يكبر، عندما يقوم من السجدة ثانية يكبر، وهكذا. ففي جميع الانتقالات فيها تكبير، إلا عند الرفع من الركوع فيقال سمع الله لمن حمده، يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده. جميع التكبيرات غير تكبير الإحرام، لا تكبير الإحرام عرفنا أنها ركن، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، لأن الركوع عرفنا أنه ركن، وقول سبحان ربي العظيم فيه واجب، وقول سمع الله لمن حمده الإمام والمنفرد. وبعض أهل العلم قال إنه حتى المأموم يقول سمع الله لمن حمده، ولكن القول بأنه لا يقولها هو الأظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولو كان مطلوبا منهم أن يقولوا سمع الله لمن حمده لقال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده، مثل ما قال إذا كبر فكبروا، إذا كبر فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده، لكنه قال وإذا قال سمع

0: المأمومين ماذا يصنعون وراء إمامهم؟ فقال وإذا كبر كبر وإذا قد سمع الله حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. يكون هذا مستثنى من عموم قوله صلوا كما رأيتم أصلي، كما استثني قول لا حول ولا قوة إلا بالله عند حي على الصلاة حي على الفلاح من قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فإنه جاء ما يدل على أنه لا يقول مثل ما يقول في حي على الصلاة حي على الفلاح، وإنما يقول قولا آخر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويكون ذلك يعني محمولا على الغالب ويكون مستثنى. فإذا يكون قول كون المأموم يعني لا يقول سمع الله لمن حمده يعني يكون مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال فقولوا سمع الله لمن حمده، ما قال فقولوا سمع الله لمن حمده. فإذا هذا مستثنى كما أن ذاك مستثنى، وهو إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، مع أنه لما راح يبين ما يقول يقال عند هذا قال وإذا قال حي على الصلاة قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال حي على الفلاح قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فصار الذي يقال شيئا آخر. فإذا يكون هذا العموم أو هذا الإطلاق مستثنى من ما جاءت السنة في تمييزه وإخراجه من ذلك اللفظ العام. وسمع الله لمن حمده معنى استجاب الله لمن حمده، سمع بمعنى استجاب، ليس المقصود به السمع، الله تعالى يسمع كل شيء. سمع الله قال التي جادلك في زوجها وتشتكي الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، المقصود بسمع استجاب، هذا هو معنى قول سمع الله لمن حمده. ولهذا قيل لبعض السلف ماذا تقول في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فقال ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة سمع الله لمن حمده، فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد. ماذا أقول في رجل هذا شأنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة سمع الله لمن حمده، بمعنى استجاب الله لمن حمده، فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد. ماذا أقول فيه؟ لا يقال فيه إلا الخير رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وقال سمع الله لمن حمده الإمام والمنفرد، وقال ربنا ولك الحمد للكل، يعني كل يقول ذلك، الإمام والمأموم والمنفرد كل يقول ربنا ولك الحمد.
1: وقول سبحان ربي الأعلى،
0: وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود. ومما ينبغي أن يعلم أن مثل سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى هذا قال بوجوه بعض أهل العلم، وكثير منهم قالوا أنه مستحب وليس بواجب، أي القول يعني قول سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم أنه مستحب وليس بواجب، لكن كون الإنسان يحتاط في دينه ويعتبره يعني أثيبه ولا يتهاون فيه، وإذا حصل تركه نسيانا يجبره بسجود السهو، هذا هو الذي فيه الاحتياط في الدين وهو الأولى والأظهر. وقال سبحان ربي الأعلى في السجود، قال رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول الذي هو في الصلاة الثلاثية أو الرباعية الأول من التشهدين والجلوس له، وبهذا يتبين أن الواجبات كلها أقوال إلا واحد وهو الجلوس للتشهد الأخير، وهو الجلوس للتشهد الأول، والباقي كلها أقوال، التكبيرات كلها ما عدا الأولى، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمده، وقول ربنا ولك الحمد، وسبحان ربي الأعلى في السجود، وباقي من السجدتين، التشهد الأول والجلوس، كلها أقوال إلا واحدة منها فإنه فعل وهو الجلوس للتشهد الأول. والدليل على أن التشهد الأول أنه ركن ليس بركن وإنما واجب كون النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن بحينة قام من يعني من الثانية، ولما أراد أن يسلم ركع سجد سجدتين قبل الصلاة، فيكون سجد عن التشهد الأول وعن الجلوس له، عن واجبين من واجبات الصلاة الذي هو قول وفعل، يعني سجد عنهما سجدة واحدة سجدتين، فدل هذا على أن السجود إذا تكرر، أن السهو إذا تكرر لا يكرر السهو له، وإنما يؤتى بسجدتين عن كل سهو حصل في الصلاة، سواء حصل زيادة أو نقصان أو زيادة ونقصان، أو يعني مثل هذا الذي حصل في التشهد الأول والجلوس له، كل إنسان تركهما جميعا وهي قول وفعل وأتى بسجدتين، فدل هذا على أن سجود السهو يعني يجبر أن ترك الواجبات

0: يجبر بالسهو يجبر بسجود السهو، وأنه لو تعدد السهو أو تعدد ترك واجب فإنه يكفيه سجدتان يؤتى بهما. وسجود السهو كما هو معلوم جاء قبل السلام وجاء بعد السلام، وهو صحيح أن أتى به بعد السلام أو أتى به كله قبل السلام. والسجود الأول والجلوس له، هذه هي الواجبات الثمانية. ثم إن الشيخ رحمه الله ذكر الفروق بين الأركان والواجبات. قال الأركان ما ترك منها سهوا أو عمدا بطل الصلاة بتركه، لأن إذا حصل سهو لابد أن يأتي به ما يتركه، مثل أركان الحج لابد أن يأتي بها. والواجبات تجبر بدم، وهنا الواجب يجبر بسجود السهو، والركن لابد من الإتيان به، والحج ركن لابد من الإتيان به، وكل منهما يجبر فسجود فترك الواجب يجبر بسجود السهو، وترك الواجب في الحج يجبر بذبيحة تذبح وتوزع على فقراء الحرم. فالأركان ما ترك منها عمدا أو سهوا بطلت الصلاة بتركه، إذا لابد من الإتيان به في حال سهو الإنسان، لابد أن الإنسان يأتي به ويسجد للسهو. والواجبات ما ترك منها عمدا بطل الصلاة بتركه، لأنه تعمد ترك واجب، ولكن إذا ترك سهوا جبره سجد السهو. ولا يقال يعني مثل ذلك في الحج، الإنسان لو تعمد ترك واجب أنه يبطل حجه، ولكنه يأثم لأنه تعمد ترك واجب، ولكن يجب عليه الفدية، يجب عليه الفدية. هذه هي شروط الصلاة وأركانها وواجباتها كما ذكرها شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: هذه هي شروط الصلاة وأركانها وواجباتها كما ذكرها شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
1: شروط الصلاة وأركانها وواجباتها رسالة مختصرة بيّن فيها مؤلفها الشروط والأركان والواجبات المتعلقة بالصلاة، والتي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. شرح وتعليق للشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين،
1: إذاعة طريق السلف تقدم

0: التعليق على رسالة مقاصد الحج.
1: ومن المعلوم أيها الإخوة الكرام أن العبد كلما استشعر مقاصد العمل الذي هو بصدد القيام به كان ذلكم أجمع وأتم وأكمل في قيامه بذلك العمل. ولهذا من الأهمية بمكان أن يستشعر كل حاج مقاصد الحج وأهدافه، وأن يكون في سيره لحجه ساعيا لتحقيق تلك المقاصد وتتميمها والوفاء بها. وفي هذه الرسالة جمع لأهم وأعظم مقاصد الحج مع ذكر ما تيسر من الشواهد والدلائل على ذلك.
0: تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على رسالته الموسومة بمقاصد الحج مع الدرس الأول.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله ورعاه في رسالته مقاصد الحج، قال حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض على عباده حج بيته الحرام ورتب على ذلك جزيل الأجر ووافر الإنعام، فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه نقي من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صلى وحج وصام، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار الأعلام. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن يسر لنا جميعا المجيء لأداء هذه الطاعة والقدوم للقيام بهذه العبادة، وأن أكرمنا سبحانه وتعالى بأن جعلنا في هذا العام من وفود الرحمن. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، فلله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. له الحمد على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة، ونسأله عز وجل أن يوزعنا جميعا شكر نعمته وحسن عبادته، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه. حجاج بيت الله الحرام، موضوع هذه الكلمة مقاصد الحج، موضوع عظيم للغاية وذو أهمية بالغة، وكل واحد منا يحتاج بين يدي أدائه لحج بيت الله الحرام أن يذكر بمقاصد الحج العظام ليؤدي مناسكه وليقوم بشعائره محققا تلك المقاصد ومتمما تلك الأهداف. والحج ركن من أركان الإسلام، وهو طاعة عظيمة وعبادة جليلة وقربة من أعظم القرب التي يتقرب بها المؤمنون إلى الله سبحانه وتعالى. له مقاصد نبيلة وأهداف جليلة جدير بنا أن نستذكرها، وهي كثيرة، لكنني أجتزئ بذكر أهمها وأعظمها. ومن الله وحده أستمد العون وأستمنح التوفيق، وأسأله سبحانه أن يتقبل هذا الجهد وأن يعظم البركة فيه، إنه وحده الولي لا شريك له، وبه وحده التوفيق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد والعون على كل خير، وألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذه الرسالة في بيان مقاصد الحج. والحج عبادة عظيمة وقربة جليلة، هي من أعظم القرب وأجلها، وركن من أركان الإسلام، ورد في فضله فضائل عظيمة وأجور جليلة، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي نقيا من الذنوب والخطايا. وهذه العبادة أيها الإخوة الكرام لها مقاصد عظيمة وأهداف جليلة، شرع الحج لتحقيقها، وأمرنا بالقيام بهذه الطاعة لتحقيق تلك الأهداف العظيمة التي هي مقاصد للحج ومن المعلوم أيها الإخوة الكرام أن العبد كلما استشعر مقاصد العمل الذي هو بصدد القيام به كان ذلكم أجمع وأتم وأكمل في قيامه بذلك العمل. ولهذا من الأهمية بمكان أن يستشعر كل حاج مقاصد الحج وأهدافه، وأن يكون في سيره لحجه ساعيا لتحقيق تلك المقاصد وتتميمها والوفاء بها. وفي هذه الرسالة جمع لأهم وأعظم مقاصد الحج مع ذكر ما تيسر من الشواهد والدلائل على ذلك. نعم.
2: قال حفظه الله: المقصد الأول من مقاصد الحج العظيمة وهو أعظمها وأجلها تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى والبراءة من ضده وهو الشرك بالله والخلوص منه، فهذا أجل مقصد وأعظم هدف، لأن التوحيد هو الأساس الذي خلقنا الله عز وجل لأجله وأوجدنا سبحانه وتعالى لتحقيقه. ومن خلال مناسك الحج العظيمة وشعائره الجليلة ومشاعره المباركة تظهر جليا مكانة التوحيد العظمى ومنزلته العليا، وأنه أساس يبنى عليه دين الله عز وجل، وتقام عليه كل طاعة يتقرب بها المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى، بل إن كل طاعة وعبادة لا تكون قائمة على توحيد الله والبراءة من الشرك فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبلها من العامل. ولهذا قال جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم في سياقه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه الكلمات العظيمات كلمات توحيد وإخلاص لله جل وعلا وبراءة من الشرك، بينما كان المشركون يهلون بالشرك والتنديد. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم قد، فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. وفي قوله لا شريك له وقد تكررت في التلبية مرتين: مرة عقب إجابته بقوله لبيك، ومرة عقب قوله إن الحمد والنعمة لك والملك. فالأول يتضمن أنه لا شريك له في إجابة هذه الدعوة، والثاني يتضمن أنه لا شريك له في الحمد والنعمة والملك. وإذا تقرر أن الحمد كله لله والنعمة كلها من الله والملك كله له، ليس له شريك في ذلك بوجه من الوجوه، فليفرد وحده بالتلبية والخضوع والمحبة والانقياد والطاعة والإذعان. وكيف يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا في العبادة من لا يملك في هذا الكون من قطمير، وليس له مع الله سبحانه وتعالى شريكة في الملك، ولا يملك نفعا ولا دفعا، وليس بيده عطاء ولا من، تعالى الله عما يشركون، بل إن الأمر كله لله لا شريك له. وهذا من أبين ما يكون من دلالة على فساد الشرك، وأن أهله من أسفه الناس وأضلهم عن سواء السبيل. وقال عليه الصلاة والسلام في الميقات عندما أهل بالحج: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ثم مضى إلى مكة ملبيا بكلمات التوحيد العظيمة المشتملة على التوحيد وتحقيقه والبراءة من ضده، يرددها عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى مكة وفي تنقلاته بين المشاعر، ثم إن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات والوقوف بمزدلفة والقيام بأعمال الحج الأخرى، كل ذلك طاعات وعبادات قائمة على التوحيد. يجب على كل حاج أن يقصد بهذه الأعمال كلها والطاعات جميعها وجه الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يقبل عمل عامل إلا إذا كان قائما على التوحيد له عز وجل. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري أتركته وشركه. وعلى الملبي الذي أكرمه الله عز وجل بالتلبية بهذه الكلمات العظيمة أن يستحضر معانيها وأن يعي دلالاتها وأن يسعى حياته في تحقيق التوحيد الذي دلت عليه، فيكون مخلصا دينه لله سبحانه وتعالى، لا يسأل إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر، بحيث يكون مستمسكا بالتوحيد محافظا عليه مراعيا لحقوقه مجانبا لنواقضه وما يضاده من الشرك بالله، حذرا تمام الحذر من الوقوع فيه أو في شيء من أسبابه ووسائله وطرقه. على هذا يحيى وعليه يموت وعليه يبعث بإذن الله عز وجل.
1: هذا المقصد الأول من مقاصد الحج، وهو أعظم هذه المقاصد وأجلها على الإطلاق، وهو تحقيق توحيد الله وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك. وهذا المقصد هو الذي لأجله خلق الله عز وجل الخلق، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى إلا ليعبدون أي إلا ليوحدوني بالعبادة. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد، لأن الله عز وجل لا يقبل العبادة إلا إذا كانت قائمة على توحيد الله. ومر معنا في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالذي يشرك مع الله غيره في أي نوع من أنواع العبادة لم يقبل منه تبارك وتعالى عبادته تلك التي أشرك معه فيها غيره، ولم يقبل منه كل عباداته. لماذا؟ لأن الشرك محبط للعمل كله من أوله إلى آخره، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ونضرب على ذلك مثلا، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ثم تلا قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي حقيرين ذليلين صاغرين مهانين. فسمى جل وعلا في هذه الآية الدعاء عبادة، قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى المستكبر عن دعائه مستكبرا عن عبادته. فالدعاء عبادة لله عز وجل، فمن دعا غير الله من نبي أو ملك أو ولي أو غيرهم مستغيثا مستنجدا طالبا الشفاء أو العافية أو المدد أو العون، فإن هذا الدعاء الذي صرفه لغير الله هو صرف لنوع من العبادة لغير الله تبارك وتعالى، ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله بطل عمله كله. إن كان يحج بطل حجه، إن كان يصوم بطل صيامه، إن كان يصلي بطلت صلاته. هذا معنى قوله: لا يحبطن عملك، عمل مفرد مضاف. والقاعدة عند أهل العلم أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم، فمعنى قوله: لا يحبطن عملك أي لا يحبطن كل عمل عملته. فالشرك آفة خطيرة جدا، الشرك آفة خطيرة جدا، متى ما دخل على الأعمال لوثها كلها وأبطلها جميعها. فالحج هذه الطاعة العظيمة والقربة الجليلة من مقاصدها تحقيق التوحيد لله، تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. ولهذا اقرأ في آيات الحج، في سورة الحج، في معرفة مقاصد الحج ولماذا شرع. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. انظر المقاصد، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم قال: منيبين لله غير مشركين به. منيبين لله غير مشركين به، أي حالهم هذه هي إنابة إلى الله وإخلاص الدين له وبراءة من الشرك كله. ولهذا ينبغي على كل حاج أن يجعل هذا نصب عينيه في حجه وفي حياته كلها، أن يكون بعيدا كل البعد عن الشرك بالله، وأن يكون مخلصا دينه لله تبارك وتعالى، فلا يدعو إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يذبح إلا لله ولا يتوكل إلا على الله ولا يطلب المدد والعون إلا من الله ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله جل وعلا. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والشرك كما بين أهل العلم رحمهم الله تعالى نوعان: أكبر وأصغر. والأكبر مبطل للأعمال كلها، ناقض للدين كله، وهو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله سبحانه وتعالى. فمن سوى غير الله بالله في دعاء أو ذبح أو نذر أو توكل أو صلاة أو دعاء أو غير ذلك من أنواع العبادة، فإنه بهذه التسوية صار مشركا بالله، الشرك الأكبر الناقل من الملة. ومن كان كذلك ومات على ذلك فإنه يوم القيامة عياذا بالله يكون مخلدا في النار، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. والآيات في هذا المعنى كثيرة. والشرك الأصغر ما جاء في النصوص إطلاق الشرك عليه ولا يصل إلى حد الأكبر، مثل يسير الرياء، ومثل قول ما شاء الله وشئت، ومثل قول لولا كذا لكان كذا، لولا قطبان السفينة لغرقنا، لولا البط لسرقنا، إلى غير ذلك من الألفاظ. هذا كله داخل في الشرك الأصغر. وكل من الشركين الأكبر والأصغر قادح في التوحيد، إلا أن الأكبر قادح في أصل التوحيد، بمعنى أنه يهدم العمل كله. والشرك الأصغر قادح في كمال التوحيد الواجب، كمال التوحيد الواجب. وإذا وجد في عمل من الأعمال أبطل العمل الذي وجد فيه. ولهذا يجب على المسلم أن يكون على حذر من الشرك كله صغيره وكبيره، داعيا ربه سبحانه وتعالى أن يعيده من الشرك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تقولون: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. وهذه دعوة عظيمة جدا، يجدر بكل واحد منا أن يحافظ عليها في دعواته، في حجه، وفي حياته كلها. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. ومع الدعاء يعتني بمعرفة التوحيد ومعرفة ما يضاده، ويكون مجاهدا نفسه في حياته على تحقيق التوحيد. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: التعليق على رسالة مقاصد الحج.
1: ومن المعلوم أيها الإخوة الكرام أن العبد كلما استشعر مقاصد العمل الذي هو بصدد القيام به كان ذلكم أجمع وأتم وأكمل في قيامه بذلك العمل. ولهذا من الأهمية بمكان أن يستشعر كل حاج مقاصد الحج وأهدافه، وأن يكون في سيره لحجه ساعيا لتحقيق تلك المقاصد وتتميمها والوفاء بها. وفي هذه الرسالة جمع لأهم وأعظم مقاصد الحج مع ذكر ما تيسر من الشواهد والدلائل على ذلك.
0: تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على رسالته الموسومة بمقاصد الحج.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
4: والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك إذا سكت الناس كل سكت على ما يقدر عليه، والله يعلم القادر من غير القادر، يوشك أن يعمهم الله بعذاب، لأن الخبث إذا كثر وانتشر بين الناس وشاع أوشكت أن تنزل المصائب، كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكذلك قالت زينب. ما معناه؟ لما ذكر النبي نزول البلاء قالت: أنا أهلك وفينا الصالحون. ما قال أنه لا تكون هلاك إلا إذا فقد الصالحون. قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الشر واستشرى وقل أو ندر المدافعون عن الخير الناهون عن المنكر أوشك أن ينزل عقاب من الله جل وعلا. كل هذه الأمور تعرف درجاتها وإمكانها بتتبع سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء من أوامره عليه أفضل الصلاة والتسليم، وما جاء من تحذيراته وسنته عليه أفضل الصلاة والتسليم، إنما تفسر القرآن وتبين مقاصده. فالخير كل الخير بالاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
5: يا باغي الشر أقصر، يا من يريد إغلال الناس وإغواء الناس وإفساد الناس، يا من يريد إشغال الناس بالملاهي والمعازف والمزامير، يا من يريد إشغال الناس بالتمثيليات والخزعبلات، يا من يريد إشغال الناس بالمضحكات والملهيات، أقصر أقصر، اخسر اخسى عدو الله، فإنك مهزوم وإنك مغبون وإنك مطرود. فعليك أن تعرف قدر نفسك ولا تشغل المسلمين. يا باغي الشر أقصر، أقصر عن الشر، فإن لم تقصر فستقصر بأمر الله سبحانه وتعالى، وستخسر يوم لا ينفعك الندم.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
6: أحاديث إصلاح القلوب.
7: فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى.
3: مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها.
7: فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه.
3: أحاديث إصلاح القلوب.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه. في هذا الحديث أن صلاح القلب بالإيمان مستلزم لصلاح الجسد، فأساس الاستقامة ومدارها على القلب، والقلب هو أساس الصلاح ومعدنه ومنبعه. قال ابن رجب رحمه الله: والمراد باستقامة إيمانه استقامة أعمال جوارحه، فإن أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب. ومعنى استقامة القلب أن يكون ممتلئاً من محبة الله ومحبة طاعته وكراهة معصيته. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. في هذا عظم شأن الاستقامة وعظم ثوابها، لكن ذلك لا يكون ولا يتحقق إلا إذا استقام القلب على طاعة الله عز وجل، فإنه لا يستقيم إيمان عبد إلا إذا استقام قلبه، فالقلب أساس الاستقامة والصلاح. ولهذا فإن أمر استقامة القلب أمر عظيم، وكثير من الناس ربما يعنى باستقامة الظاهر ويغفل عن إقامة باطنه على الطاعة وحسن الإقبال على الله عز وجل، والبعد بالقلب عن أدواء القلوب وأمراضها التي تبعد عن الاستقامة. والقلوب تتسلل إليها أدواء وأسقام وأمراض تضعف ما فيها من إيمان وتنقص ما فيها من دين وطاعة لله سبحانه. ولهذا فإن من الاستقامة على طاعة الله أن يحرص المرء على مداواة قلبه والبعد به عن الأدواء التي تصيب القلوب فتسكمها وتمرضها. وكما أن الأبدان تمرض، فإن القلوب تمرض مرضا أشد من مرض الأبدان. وقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام عن أمراض عديدة تصيب القلوب وتتسلل إليها، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنها أصابت كذلك الأمم السابقة قبلنا. وقد جمع صلى الله عليه وسلم في حديث واحد جملة من الأمراض والأدواء التي تصيب القلوب، محذرا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه منها. روى الحاكم في المستدرك بإسناد ثابت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيصيب أمتي داء الأمم. فقالوا: يا رسول الله، وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. فعد عليه الصلاة والسلام ستة أمراض وأدواء تصيب الناس، ثم إذا اشتدت بهم هذه الأمراض والأسقام وقع البغي وهو الغلو وتجاوز الحد والانتهاك للأنفس والأعراض والأموال دون مبالاة من يفعل ذلك بعقاب ولا حساب ولا وقوف بين يدي الله سبحانه. وهذا الحديث يعد علما من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور أصابت الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنها ستصيب الأمة، فوقع الأمر طبقا لما أخبر ووفقا لما قال عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذا الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم خرج مخرج التحذير والإنذار، فلم يقل ذلك عليه الصلاة والسلام لمجرد العلم به، بل قال ذلك محذرا ومنذرا، قال سيصيب أمتي. وإذا كانت هذه الأدواء ستصيب الأمة، فالواجب على كل فرد من أفراد الأمة أن يحتاط لنفسه من أن تصيبه، فإنه من المتقرر في واقع الناس عندما يتحدث عن انتشار بعض الأمراض الخطيرة أنهم يحتاطون للسلامة منها اهتماما وسؤالا عن العلاج وطرق الوقاية واتخاذ الأسباب المحققة للسلامة. وهكذا في مثل هذا المقام ينبغي أن يكون الاهتمام أشد، فإذا كانت هذه الأمراض ستصيب الأمة ولا بد، فينبغي على العبد أن يحترز وأن يحتاط لنفسه وأن يأخذ بأسباب الوقاية حتى لا يهلك بهذه الأمراض والأسقام العظيمة. وإذا تأمل المتأمل في هذه الأمراض المذكورة في هذا الحديث يجد أن من ورائها إكبابا على الدنيا وافتتانا بها، فتصبح في نفوس الناس هي الشغل الشاغل، حتى إن بعض الناس لتصبح حاله في هذا المقام لا هم له إلا الدنيا، وتكون هي مبلغ علمه وغاية مراده. وفي الدعاء المأثور اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. والدنيا متاع زائل يغر أهله ويفتنون بها وهم عنها زائلون، لا تبقى لهم ولا يبقون لها، وكم أهلكت من أقوام بتكالبهم عليها وافتتانهم بها وجعلها أكبر همهم ومبلغ علمهم. وقد تولد في الناس من قديم الزمان أمراض خطيرة وأدواء فتاكة، ولا تزال باقية في الناس بسبب هذه الدنيا والتكالب عليها، سماها النبي صلى الله عليه وسلم داء الأمم، وهي الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. فتأمل في هذه الأدواء الخطيرة والأمراض الفتاكة، فكم فتكت بأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكم أوردتهم من موارد ومهالك، وكم أوصلتهم إلى معاطب. ويخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن تلك الأدواء التي أصابت من قبلنا ستصيب هذه الأمة. وكل عبد ناصح لنفسه إذا سمع هذا الحديث وقف موقف الحذر من أن يصاب بهذه الأدواء المعطبة والأمراض المهلكة التي أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنها ستصيب هذه الأمة، محذرا ومنذرا صلوات الله وسلامه عليه. وجميع هذه الأدواء تتولد من التكالب على الدنيا والافتتان بها وزخرفها والانكباب عليها طمعا في جمعها وتحصيلها، مع غفلة عما خلق العبد لأجله وأوجد لتحقيقه. والأشر كفران النعم، والبطر الطغيان عند وجودها، والتكاثر التفاخر بكثرة الأموال والأولاد، والتناجس في الدنيا بسبب التكالب عليها والطمع فيها، والتباغض التعادي والتدابر والتقاطع، والتحاسد تمني زوال النعم عن الآخرين، والحاسد عدو نعمة الله. ثم يتولد من مجموع هذه الأدواء وقوع البغي بتجاوز الحد، حتى إن الإنسان إذا استشرى فيه البغي لا يبالي، فربما أراق دماء معصومة وهتك أمورا محرمة وتعدى على أموال محترمة دون مبالاة ولا خوف من عقاب. إن الواجب على كل مسلم أن يحرص على السلامة من هذه الأدواء حرصا أشد من حرصه على السلامة من أدواء البدن وأمراضه، فإن أدواء القلوب أخطر، ومغبتها وسوء عاقبتها أعظم. وليجاهد المرء نفسه على سلامة قلبه من هذه الأدواء المعطبة، وليسأل ربه ومولاه أن يزكي قلبه وأن يصلح نفسه وأن يؤتي نفسه تقواها، فإنه وليها تبارك وتعالى ومولاها، ولا عاصم ولا مسلم من هذه الأهواء إلا رب العالمين جل في علاه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، ويعد أيضا آية أخرى من آيات النبوة، عن الوقت الذي تنتهي فيه تلك الأمراض. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد، أي أن المال يصبح متوفرا لدى الجميع، فالتباغض الذي كان من أجل هذا المال والتحاسد والتناجش ونحو هذه الأسقام التي كانت لأجل المال تنتهي، لأن المال أصبح متوفرا وزائدا، حتى إن من عنده مال يريد أن يقدم صدقة أو زكاة لا يجد أحدا يقبل منه. وهذا يوضح أن الأموال فتنة، فتنة لمن آتاه الله المال، وفتنة لمن لم يؤته الله المال. وكم من إنسان لم يوفق في هذا الامتحان، سواء من آتاه الله المال أو من لم يؤته، لأن هذا ممتحن بماله وهذا ممتحن بعدم وجود المال، والدنيا دار ابتلاء وامتحان، والموفق من عباد الله من يمضي في دنياه على الاستقامة على طاعة الله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا تتم الرغبة بالآخرة إلا بالزهد في الدنيا، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين: نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وألم المزاحمة عليها والحرص عليها وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد، وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف، فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولها وهم حال الظفر بها وغم وحزن بعد فواتها. فهذا أحد النظرين. النظر الثاني النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد، ودوامها وبقائها وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات، والتفاوت الذي بينه وبين ما هاهنا، فهي كما قال الله سبحانه: والآخرة خير وأبقى، فهي خيرات كاملة دائمة وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. فإذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره، وزهد فيما يقتضي الزهد فيه. أصلح الله قلوبنا أجمعين، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وأعاذنا من أمراض القلوب وأسقامها، وجمعنا على الحق والهدى، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أحاديث إصلاح القلوب.
7: فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى.
3: مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها.
7: فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين. أحاديث إصلاح القلوب.
7: فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى.
3: مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها.
7: فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أوسط ابن إسماعيل البجلي أنه سمع أبا بكر رضي الله عنه حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامي هذا عام الأول، ثم بكى أبو بكر، ثم قال: عليكم بالصدق، فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب، فإنه مع الفجور وهما في النار، وسلوا الله المعافاة، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة. ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. رواه أحمد وابن ماجه. وفي رواية: سلوا الله اليقين والمعافاة، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خير من المعافاة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي. إن من أعظم المطالب وأجلها أن يعمر القلب باليقين، فإنه روح الأعمال ولبها، وهو خير ما عمرت به النفوس وأصلحت به القلوب، ومنزلته من الدين عليا، ومكانته فيه رفيعة. فإنه متى عمرت به القلوب وزكت به النفوس صلح حال الإنسان واستقام أمره على طاعة الرحمن. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خير ما ألقي في القلب اليقين، ومنزلته من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله. وكان من دعائه رضي الله عنه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. قال ابن القيم رحمه الله: وهو من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وبه تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون. وإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين. قال الله تعالى: وبقوله يهتدي المهتدون، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وخص سبحانه أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين، فقال وهو أصدق القائلين: وفي الأرض آيات للموقنين. وخص أهل اليقين بالهدى والفلاح من بين العالمين، فقال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأخبر عن أهل النار بأنهم لم يكونوا من أهل اليقين، فقال تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. واليقين هو استقرار القلب وطمأنينته بالعلم وانتفاء الشك والريب عنه. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة: فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه. قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. رواه مسلم. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. فاشترط لقبول لا إله إلا الله اليقين بما دلت عليه، بأن يكون مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما لا يدخله الشك. ولا بد من استصحاب اليقين في الأذكار والأدعية ليظفر العبد بأجرها ويفوز بآثارها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. رواه النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. رواه الترمذي. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن

قلوبهم خالية منه ليس فيها شيء من اليقين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ذكر الله اليقين في مواضع كثيرة من القرآن في المحل العالي من الثناء. أخبر أن اليقين هو غاية الرسل بقوله وليكون من الموقنين، وأنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وأن الآيات إنما ينتفع بها الانتفاع الكامل الموقنون. فحقيقة اليقين هو العلم الثابت الراسخ التام المثمر للعمل القلبي والعمل البدني. أما آثار اليقين العلمية فثلاث مراتب: علم اليقين، وهي العلوم الناتجة عن الأدلة والبراهين الصادقة الخبرية كجميع علوم أهل اليقين الحاصلة عن خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبار الصادقين. وعين اليقين وهي مشاهدة المعلومات بالعين حقيقة، كما طلب الخليل إبراهيم عليه السلام من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى فأراه الله ذلك بعينه. وغرضه عليه السلام الانتقال من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين. وحق اليقين وهي المعلومات التي تحقق بالذوق، كذوق القلب لطعم الإيمان والذوق باللسان للأشياء المحسة. وأما آثاره القلبية فسكون القلب وطمأنينته، كما قال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي. وقال صلى الله عليه وسلم: البر مطمئن إليه القلب، وفي لفظ: الصدق مطمئن إليه القلب. فإن العبد إذا وصل إلى درجة اليقين في علومه اطمأن قلبه لعقائد الإيمان كلها، واطمأن قلبه لحقائق الإيمان وأحواله التي تدور على محبة الله وذكره، وهما متلازمان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فتسكن القلوب عند الأخبار، فلا يبقى في القلب شك ولا ريب في كل خبر أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يفرح بذلك مطمئنا عالما أن هذا أعظم فائدة حصلتها القلوب، ويطمئن عند الأوامر والنواهي مكملا للمأمورات تاركا للمنهيات راجيا لثواب الله واثقا بوعده، ويطمئن أيضا عند المصائب والمكاره فيتلقاها بانشراح صدر واحتساب، ويعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيخف عليه حملها ويهون عليه ثقلها، وقد علم بذلك آثارها البدنية. فإن الأعمال البدنية مبنية على أعمال القلوب. فأهل اليقين هم أكمل الخلق في جميع صفات الكمال، فإن اليقين روح الأعمال والأخلاق وحاملها، والله هو الموفق الوهاب له ولأسبابه. واليقين إنما تحصله القلوب وتناله بأمور ثلاثة لا بد من عناية عظيمة بها. الأول تدبر القرآن، فالقرآن هو كتاب اليقين والسعادة والفلاح والرفعة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والأمر الثاني التأمل في آيات الله التي جعلها في الأنفس والآفاق تدبرا يهدي القلوب إلى عظمة من خلقها وكمال من أوجدها وجلال من أبدعها سبحانه. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والثالث العمل بالعلم.

0: فإن العمل بالعلم يثبت اليقين ويمكنه في القلب، ومخالفة العلم يثمر ضعف اليقين ولربما زواله. وعودا على بدء قوله سلوا الله اليقين والمعافاة جمع فيه بين عافيتي الدين والدنيا، ولا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية، فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة، والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه. نسأل الله لنا أجمعين اليقين والمعافاة والتوفيق لرضاه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث إصلاح القلوب.
0: فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى.
1: مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها.
0: فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه.
1: أحاديث إصلاح القلوب.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: أحاديث إصلاح القلوب.
0: فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى.
1: مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها.
0: فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه.
1: أحاديث إصلاح القلوب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ ابن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، رواه البخاري. إن من مقامات الدين العظيمة ومنازل السالكين العالية الرفيعة الصدق مع الله في الأقوال والأعمال والأحوال، امتثالا لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهو من أجل ما تستصلح به القلوب، وقد جاء في القرآن الكريم آي كثيرة في الحث على الصدق مع الله جل وعلا والترغيب فيه، وبيان ما أعده الله جل وعلا للصادقين من النزل الكريم والثواب العظيم والأجر الجزيل في الدنيا والآخرة. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، إلى قوله جل وعلا: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهو منجاة للعبد من فتن الدنيا وما يلقاه فيها من شدائد ومصائب. فصاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن، ومنجاة له يوم يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. فدخول الجنات ونيل رضا الله جل وعلا إنما هو بالصدق معه عز وجل. وفي هذا المعنى يقول الله سبحانه: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فارتبطت الخيرية والسعادة والفوز بالصدق مع الله. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكلها تؤكد أهمية الصدق مع الله وضرورة العناية به، وأنه لا نجاة للعبد ولا فوز له في الدنيا والآخرة إلا به. والصدق حلية للمؤمن وزينة له وجمال، فهو يتقلب في الصدق في كل أقواله وجميع أعماله وجميع أحواله. وهو بصدقه يتقلب من خير إلى خير، ومن رفعة إلى رفعة، إلى أن يلقى الله جل وعلا على خير حال وفي أكمل مآل. ولهذا حري بالمؤمن أن يكون متحريا للصدق مع الله، وذلك بتحقيق الإيمان وتتميم الإسلام، وأن يكون متحريا للصدق مع عباد الله، فلا يكون كاذبا خائنا غاشا مخادعا ونحو ذلك من الصفات الذميمة. والصدق مع الله لا بد فيه من مجاهدة للنفس على القيام به تحريا وترويضا للنفس وتليينا لها، لتتطبع بالصدق وتتحلى به، كما تقدم في الحديث: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصدق خلة كريمة وصفة عظيمة وفريضة واجبة، يجب أن تصاحب المسلم في كل أوقاته وجميع أحايينه وفي كل طاعاته وفي جميع معاملاته. فهو فرض دائم يصاحب المسلم في كل قول وفعل وحال. قال بعض السلف: من لم يؤدي الفرض الدائم لم يقبل الله منه الفرض المؤقت. قيل: وما الفرض الدائم؟ قال: الصدق مع الله. وهو ليس مجرد دعوة يدعيها المرء لنفسه، وإنما هو حقيقة تقوم بقلب المؤمن تظهر على أعماله وأقواله، كما قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فحقيقته استواء الظاهر والباطن على الاستقامة على الصراط المستقيم، فهو أمر قائم في قلب عبد الله المؤمن صلاحا بالإيمان بالله وبكل ما أمر سبحانه عباده بالإيمان به، وصلاحا في الظاهر بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وأنواع القربات التي يتقرب بها الصادقون إلى الله. ولنتأمل هذا المعنى في آية البر من سورة البقرة. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فقوله أولئك الذين صدقوا أي الذين اتصفوا بهذه الصفات وتحلوا بهذه النعوت، وهي في جملتها ترجع إلى أمرين: صلاح في الباطن بالإيمان، وصلاح في الظاهر بالأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات المقربة إلى الله جل وعلا. وكما أن القلب يوصف بالصدق، فإن اللسان والجوارح كذلك. فليس الصدق مع الله أمرا يكون في القلب وحده، بل الصدق مع الله يكون في القلب عقيدة وإيمانا، وباللسان نطقا وتلفظا، وبالجوارح عملا وانقيادا. وقد ذكر الله سبحانه في كتابه مدخل الصدق ومخرجه، وذكر لسان الصدق، وذكر مقعد الصدق ومقام الصدق وقدم الصدق. فذكر سبحانه دعاء نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وذكر دعاء خليله إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وذكر جل وعلا بشارته لعباده المؤمنين: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وذكر جل وعلا مقعد الصدق في قوله: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ففي هذه المواضع الخمسة جاء ذكر للصدق بهذه الأوصاف: مدخل الصدق ومخرجه، ولسان الصدق، ومقعد الصدق، وقدم الصدق. وفيها بيان لحقيقة الصدق في قلب المؤمن وما يؤول إليه حال الصادقين من عظيم الثواب وجميل المآب. أما مدخل الصدق ومخرجه، فأن يكون العبد في دخوله وخروجه وذهابه ورواحه صادقا مع الله، يخرج ويدخل مستعينا بالله، طالب الرضا، متبعا شرع الله. وأما قدم الصدق فهو ما قدمه الصادقون في حياتهم الدنيا من صدق مع الله وعمل بطاعته ورضاه. وأما لسان الصدق فهو أثر مبارك ونتيجة عظيمة ينالها الصادقون في الدنيا بأن ينشر الله لهم ذكرا حسنا في العالمين. وأما مقعد الصدق فأكرم به من مقعد، فهو دخول جنات النعيم والظفر فيها برفيع المنازل وعلي الدرجات، كما قال سبحانه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذه الخمسة المضافة في القرآن إلى الصدق آخذ بعضها ببعض، فهي كعقد ثمين كل خرزة منه توصل إلى الأخرى وتفضي إليها، بدءا من مدخل الصدق ومخرجه، وذلك بأن يكون العبد في تحركاته وتنقلاته ودخوله وخروجه وذهابه وإيابه بالله ولله وفق أمر الله. وإذا كان حال العبد كذلك فإنه يكون بذلك قد قدم لنفسه أمرا تكون به نجاته ورفعة درجاته يوم يلقى الله، وهو قدم الصدق. ومن أحسن ما قيل في معنى أن لهم قدم صدق أي أعمالا صالحة وفقهم الله جل وعلا لتقديمها في هذه الحياة، وقدموا لأنفسكم. ثم هذا يثمر في الدنيا لسان صدق في الناس ذكرا حسنا وثناء عاطرا وإشادة بمآثرهم وفضائلهم. فكم من أناس توفاهم الله عز وجل من قرون طوال لا ينقطع الناس مع كر الأيام ومر الليالي عن ذكرهم والثناء عليهم والإفادة منهم وذكرهم بالجميل. وهذا من عاجل البشرى في هذه الحياة الدنيا. وأما في الآخرة فلهؤلاء مقعد الصدق عند مليك مقتدر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر في دار كرامة الله ورضوانه وفضله وامتنانه وجوده وإحسانه. فارتبطت هذه الخمسة التي أضيفت إلى الصدق ببعضها، وكل منها يفضي إلى الآخر ويؤدي إليه. والصدق طمأنينة والكذب ريبة، فالصادق في حياته الدنيا لا يزال مرتاح النفس طيب البال منشرح الخاطر متنقلا من خير إلى خير، والكاذب لا تزال نفسه منقبضة وأموره متعسرة وحياته نكدة متنقل من شر إلى شر. والصدق يعقب العواقب الحميدة في الدنيا والآخرة، والكذب يجلب لصاحبه الردى في الدنيا والآخرة. والصادق له عند الله المنزل العلي وعند الناس الذكرى الحسن، والكاذب ليس له في الآخرة إلا الخسران، وليس له بين الناس إلا الذكر السيء. قال ابن القيم رحمه الله: أصل أعمال القلوب كلها الصدق، وأضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها أصلها الكذب. فكل عمل ظاهر أو باطن فمنشأه الكذب، والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه، ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته. فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ونسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا أجمعين مع الصادقين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث إصلاح القلوب.
0: فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى.
1: مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها.
0: فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: أحاديث إصلاح القلوب.
0: فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى.
1: مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها.
0: فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه.
1: أحاديث إصلاح القلوب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فدنوت منه فقلت له: أنشدك الله، أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم فيه بيان أهمية الإيمان باليوم الآخر وأثره العظيم على العبد في صلاح قلبه ونجاته من فتن الدنيا ونجاته من عذاب الآخرة، وأن من أحب لنفسه الزحزحة عن النار ودخول الجنة فعليه أن يكون ملازما للإيمان باليوم الآخر إلى أن يتوفاه الله وهو على هذا الإيمان. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فقوله إني ظننت أني ملاق حسابيه فيه أثر الإيمان باليوم الآخر على القلوب ومكانته العلية في تزكية النفوس وإصلاح العباد، وأن العبد كلما كان على ذكر واستحضار لذلك اليوم وأن ثمة يوم يحاسب فيه ويعاقب، فيه جنة ونار ولقاء بالجبار وسؤال عما قدم في هذه الحياة، كان لذلك عظيم الأثر على قلبه صلاحا واستقامة على طاعة الله. أما إذا ضعف هذا الإيمان في قلب الإنسان أو انعدم، فإن الخير يضعف وينعدم تبعا لضعفه أو انعدامه. ولهذا كان من أولويات الدين وأعظم ما ينبغي أن يعنى به المسلمون إصلاح الاعتقاد الذي هو للدين بمثابة الأصول للأشجار والأعمدة للبنيان. وكم يترتب من الآثار السيئة والعواقب الوخيمة حين يغفل الإنسان عن البعث وعن الجزاء وعن الحساب، وينسى أن هذه الأعمال التي يقترفها ويباشرها في هذه الحياة ستكون محضرة كلها يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وأنه يجازى عليها بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وإن نسي ذلك فإنه محصن عليه، أحصاه الله ونسوه، ومكتوب يجد كل ذلك حاضرا يوم القيامة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا فما أعظم أن يكون العبد في هذه الحياة يظن أن يعتقد أنه سيلقى الحساب، وكلما حدثته نفسه بخطيئة أو مخالفة أو تهاون في طاعة أو تفريط في عبادة أو تضييع لواجب ذكرها بهذا المقام العظيم، إني ظننت أني ملاق حسابي. أي يا نفس إنك ستحاسبين وستقفين بين يدي الله للجزاء والحساب، فهو يوم عسير إلا على المؤمن المطيع لله عز وجل، فإنه يكون يسيرا عليه بتوفيق الله سبحانه ومنه. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعنى بهذه العقيدة، عقيدة الإيمان باليوم الآخر، فإنها إذا وجدت في القلب كان وجودها وقيامها وقرارها فيه قياما للدين. ثم إن إيمان أهل الإيمان باليوم الآخر على درجتين. الدرجة الأولى هي درجة الإيمان الجازم، وهو الذي لا يقبل الله سبحانه من العبد عمله وطاعته وعبادته إلا إذا كان هذا القدر موجودا عنده، إيمانا جازما، بحيث يكون عنده يقين لا شك فيه ولا ريب بالبعث والحساب والجزاء والعقاب. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. فهذا القدر مطلوب من كل مسلم، فإذا لم يكن عند العبد يقين بالبعث والجزاء والحساب وعنده بدل اليقين الشك، فإن هذا كفر محبط للأعمال ومبطل للدين. قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. والدرجة الثانية وهي درجة عالية عظيمة إذا وفق لها العبد، وهي درجة الإيمان الراسخ، وهي التي يكون فيها الإيمان بهذه الحقائق العظيمة راسخا في القلب، متمكنا من النفس، حاضرا مع العبد، فتجد هذا الرسوخ في الإيمان حاضرا مع العبد في المقامات والأحوال المتنوعة، فتجده في كل مقام على ذكر للبعث والجزاء والحساب، فيكون لهذا الرسوخ في الإيمان أثر عظيم للغاية في صلاح العبد واستقامته في أحواله كلها، بل وفي ترقيه في درجات الكمال، مما ينال به يوم القيامة رفيع المنازل في جنات النعيم. وعندما يتأمل المسلم في الإيمان باليوم الآخر بدءا من دخول الإنسان في قبره والتفاصيل الكثيرة المذكورة في الكتاب والسنة مما يكون في القبر وما بعده من البعث والحشر والحساب والجزاء والنار وغير ذلك، سيكون له الأثر البالغ عليه في رقة قلبه وخشيته لربه وإقباله على طاعته سبحانه. عن إبراهيم التيمي رحمه الله قال: مثلت نفسي في الجنة آكل ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها، فقلت لنفسي: أي نفس، أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: قلت: فأنت في الأمنية فاعملي. رواه ابن أبي الدنيا في كتابه محاسبة النفس. كم في تذكر المآل من أثر عظيم في زم النفس وأطرها على الحق، وكم في الغفلة عنه من أثر في انفلاتها وانسياقها وراء الملذات الفانية. قال ابن القيم رحمه الله: ونحن نشير بعون الله وتوفيقه إلى الشواهد إشارة يعلم بها حقيقة الأمر. فأول شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة أن يقوم به شاهد من الدنيا وحقارتها وقلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها وسرعة انقضائها. ثم قال: فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها ترحل قلبه عنها وسافر في طلب الدار الآخرة، وحينئذ يقوم بقلبه شاهد من الآخرة ودوامها وأنها هي الحيوان حقا، فأهلها لا يرتحلون منها ولا يضعنون عنها، بل هي دار القرار ومحط الرحال ومنتهى السير. ثم قال: ثم يقوم بقلبه شاهد من النار وتوقدها واضطرامها وبعد قعرها وشدة حرها وعظيم عذاب أهلها، فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سود الوجوه زرق العيون والسلاسل والأغلال في أعناقهم، فلما انتهوا إليها فتحت في وجوههم أبوابها فشاهدوا ذلك المنظر الفظيع، وقد تقطعت قلوبهم حسرة وأسفا، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد انخلع من الذنوب والمعاصي واتباع الشهوات ولبس ثياب الخوف والحذر، وأخصب قلبه من مطر أجفانه، وهان عليه كل مصيبة تصيبه في غير دينه وقلبه. وعلى حسب قوة هذا الشاهد يكون بعده من المعاصي والمخالفات، فيذيب هذا الشاهد من قلبه الفضلات والمواد المهلكة وينضجها ثم يخرجها، فيجد القلب لذة العافية وسرورها، فيقوم به بعد ذلك شاهد من الجنة وما أعد الله لأهلها فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فضلا عما وصفه الله لعباده على لسان رسوله من النعيم المفصل الكفيل بأعلى أنواع اللذة من المطاعم والمشارب والملابس والصور والبهجة والسرور. فيقوم بقلبه شاهد دار قد جعل الله النعيم المقيم الدائم بحذافيره فيها، تربتها المسك وحصباؤها الدر وبناؤها لبن الذهب والفضة وقصب اللؤلؤ، وشرابها أحلى من العسل وأطيب رائحة من المسك وأبرد من الكافور وألذ من الزنجبيل، ونساؤها لو برز وجه إحداهن في هذه الدنيا لغلب على ضوء الشمس، ولباسهم الحرير من السندس والاستبرق، وخدمهم ولدان كاللؤلؤ المنثور وفاكهتهم دائمة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، وغذاؤهم لحم طير مما يشتهون، وشرابهم عليه خمرة لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وخضرتهم فاكهة مما يتخيرون، وشاهدهم حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، فهم على الأرائك متكئون، وفي تلك الرياض يحبرون، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. فإذا انضم إلى هذا الشاهد شاهد يوم المزيد والنظر إلى وجه الرب جل جلاله وسماع كلامه منه بلا واسطة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم، ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. فإذا انضم هذا الشاهد إلى الشواهد التي قبله فهناك يسير القلب إلى ربه أسرع من سير الرياح في مهابها، فلا يلتفت في طريقه يمينا ولا شمالا، إلى آخر كلامه رحمه الله. فكم لهذا من الأثر البالغ على العبد في صلاح قلبه وحسن طاعته لله وبعده عن معاصيه. أصلح الله قلوبنا أجمعين وزكاها بالإيمان، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث إصلاح القلوب.
0: فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى.
1: مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها.
0: فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه.
1: أحاديث إصلاح القلوب.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: قال العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى: أحيمد يا كسول عن المعالي، ويا رقاد في سود الليالي، تروم المجد مع كسل وعجز، أضعت العمر في

0: الدنيا بخير ولو كان اصطناعا للحلال، وخير منه في الأخرى وأجدى بأن تحظى بخدمة ذي الجلال. فسله العون إدمانا ملحا يحب الله ملحاح السؤال.
1: وقال بعد سنوات:
0: ضاع عمري بين عجز وكسل وتوان عن مهمات العمل. إن أتى الليل فليلي نائم ونهاري يوم من كان غفل. أثر الفان على الباقي وقد علمت نفسي بأن العكس جل. يا حقيرا نسي الموت فقد ضرب الموت له كل مثل. بمليك وحقير هلكوا وغني لم يذد عنه الخول. يا ابن أموات أينسى الموت من عل من آبائه ثم نهل. آه يا نفسي أفيقي وارجعي واعملي خيرا فقد حان الأجل. ربي وفقني وألهمني التقى وأنر دربي وأصلح للعمل.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. وليد النايحي.

الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

0: راحة الأرواح في ذكر الكريم الفتاح. أبو عبادة محمود الطيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات الليبية بأصوات شجية. داود حمزة.

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل